احنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: D-Ram FM.
1: Oh yeah.

0: bet they are.
1: D-Wang FM.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان افهم صباح الخير. المعهد الوطني لرصد الجو ينظم مساء اليوم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، وذلك بخمس نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة رصد الجو بالكاف في الإقليم الأول وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدة سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية رصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كما تشمل عمليات رصد محطة رصد الجو بالقيروان في الإقليم الثالث ومحطة رصد الجو بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. حملة أوقف التلوث بجابس تدعو في بيان لها إلى ضرورة تعجيل بقرار تفكيك الوحدات الملوثة وأعلان خريطة زمنية وعملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة، معتبرة أن كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للمعايير والقوانين التونسية والدولية. كما شددت الحملة على ضرورة الإفراج على نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث بجابس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. إلى شأن الدول، الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن احتراق محطة التحويل جنوب مدينة الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة إثر تعرضها للاستهداف من طائرة مسيرة، محذرة من أن استمرار الاعتداءات على منشآت الكهرباء قد يقود إلى اضطرابات واسعة تصل إلى إطفاء جزئي أو عام للشبكة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكد طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 3 دقائق بعد 7، إن شاء الله نهاركم زين، صباح الورد والفل والياسمين. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو، سلم على ندو الجميلة في الإخراج التقني وأمونة المزينة في الإخراج الرقمي. إن شاء الله نهاركم مزين ومليان بالخير، إن شاء الله ربي معاكم للناس اللي قاصدين خدمتهم واللي حلوا عينيهم توا، وإلا حلوا تشانيل يوتيوب فيسبوك ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام، يعملوا طلع على ناس الديوان. متواصلين معاكم من 7 حتى للعشرة بمختلف مواضيعنا ومختلف فقراتنا. قبل ما نمشي لمواضيعنا وفقراتنا وسلم على الفريق، نحب نسمعكم أغنية كي تسمعوها الحقيقة تحسوا برشا إنرجي. هي للفنانة السورية أصالة، صدرت عام 2006. برشا بوزيتيف فايبز، برشا ضحكة، برشا حاجات مزيانة. لحنها تامر علي وزعها تميم. تعبر الأغنية عن حالة العشق العميق والاعتراف الصادق بالمشاعر الجيشة اللي تتجاوز الأحلام. ضحكة محلها وروح مزيانة، نخليكم تتمتعوا.

0: الديوان صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 13 دقيقة بعد السبعة، صباح الورد والفل والياسمين من جديد. إن شاء الله نهاركم زين، سيسول واحكم وين ما كنتوا، ربي معاكم، ربي سهل لكم في كل ما هو صعيب. معاكم نورز مشراوي من قدام الميكرون. سلم مرة أخرى على ندو أمونة، سلم على شيمة، منيش وحدي بالطبيعة، نسلم على سيد العميد، بونجور وتحياتنا لك.
2: صباح النور نورز، صباح النور، فيليستاسيون على المستوى الراقي تاع البرنامج البارح.
1: شكرا،
2: أشر معناها بالحق لمستقبل زاهر إن شاء الله، وخير تعويض دي أختنا وزميلتنا ويعني بالحق أيقونتنا سماح مفتاح.
1: تحياتنا لسماح مفتاح،
2: إن شاء الله
1: مفتاح
2: تكون قاعدة تفرهد ومن عام كامل عمل. صحيح. حبيت اليوم نرجع كلمة قلتها أمس، بكوش نتصور باش يكون عندها الصدى الكبير هذا. يا محمد أنت البارح غايب، أنا قلت نتكلم على الأزواج وعلى الأساس متاع الزواج الصالح، قلت كلمة الأمان بين الزوجين. فمش كوني تصل بيها قال لي هذيك أقوى كلمة سمعتها، لأني الحب يجي وقت ويتلاشى ويضعف ويجي تهزات ونفهمتني كذا، لكن اللي يبقى بين الزوجين هو أقوى كلمة. قال لي بالحق تأكدت مني الكلمة صحيحة، هو أنه الزوجة تشعر بالأمان مع زوجها. شو معناها بالأمان؟ تعرف اللي هو مش بش يخونها، تعرف اللي هو مش يقف معها كسند حياتها كاملة، بش يقوم بواجبه معها، مع هي ومع صغيراتها، ويحاول مجهوداته يوفر لها معناها متاع الدنيا. والعكس بالعكس، كيف كيف الزوج يشعر بالأمان، مرأة معناها تصونه تحفظه، يعني توفر له أحسن ما ثم معناها من من من الجو اللطيف في الدار. هذيك كلمة الأمان راهي هي الباز حسب رأيي أنا متاع أي حياة زوجية ناجحة، وسورتو أنها تطويل. الأمان هو يبقى دون لا لا بيرينيتي تاع يبقى.
1: مش نزيدو نحكيو اكثر سيد العميد على الزواج، فما برشا مواضيع تستنى فينا في لايك ديزاي بالطبيعه. اكيد عندك المساحه الاكبر باش تزيد تفسر لنا اكثر اساسيات الزواج، مهم جدا كلامك الحقيقه، ناخذ خبره من عندك،
2: خبرتي للناس. لاني قاعد نشوف على اليمين وعلى اليسار في برشا مشاكل نحبش نتكلم عليها صباح، لان بينا
1: ديما بوزيتيف فايبس،
2: بوزيتيف فايبس. اما راه والله العظيم القصد فقط باش نعطي صوره للناس اللي هو راهو سهل العمليه، تبقى لازم تبنى على الصح، تبنى على مبادئ مش على حاجه افمير، خاطر كل ما هو شكل راهو يزول مع الوقت، كل ما هو فهمتني ماده راهي ممكن تزول. ما يبقى في الواد كان حجره، ما يبقى كان الاصل، وما تبقى كان المبادئ اللي تبنى عليها زواج صالح.
1: وعلى سيره ما يبقى في الواد كان حجره، تحياتنا للكابتن خالد. حجره يا ندو، حسب ما يقول الكابتن خالد حسني يفسر هيلنا
2: حجر الواد، معناها الواد هو الباز نتاعو.
1: تحياتنا للكابتن خالد حسني، تحياتنا للدكتور سليم العسلي، تحياتنا بالطبيعه للايرون ليدي سماح مفتاح. بونجور لارتيستو، خليت بلاصتك البارح راه
3: نتفكر شي في الأحزان، ما دام الحب منينا ما تحزن.

0: ان شاء الله قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة زينة
1: وان شاء الله ديما زينة. اهلا بيك مرحبا بيك ونورتنا بونجور.
2: نور نور صباح النور سيد العميد, صباح النور مرام, صباح النور ندو امونه لكيب الكل الكتيبه ناس الكل اللي تتبع فينا. قلبي معكم البارح وقعدت نتبعك وبالرغم اللي ما
1: الكويزات هايلين الاغنيات
2: يعيشك يعيشك قعدت نتبع ونحس حسيت لي ثم حاجة كان نقصتني البارح وقمت من النوم مع الخمسة متاع الصباح وأنا راقد قبلها بساعة معناتها بعد ذكرت لي أنا في جربة معناتها وكل دونك بحلها الليميشن البارح مستوى راقي جدا الحقيقة كيما كل يوم وكيما يعني معناتها المعتاد. محلها بلادنا, محلها تونس, محلهم التوانسة, نحبوا بعضنا, نوسعوا بالنا مع بعضنا, نتفاهموا مع بعضنا الكلمة الطيبة, خطر هذاك هو اللي بشي يقعد في الأخر, إنما الأمم الأخلاق.
1: فعلا محمد وبرافو عليك أنت, إن شاء الله ربي يوفقك. تبعنا شوية الستوريز إن شاء الله ديما نجح ومتألق
2: شوية شوية, نحاول ديما نقدموا حاجة تليق بينا وتليق بجمهورنا الراقي, خاطر الجمهور التونسي أو المستمع التونسي راهو فنان وراهو ذواق وراهو يفرق بين الحاجة الباهية والحاجة الخايبة وبين المستوى الباهي والمستوى اللي ماهوش باهي. إن شاء الله ديما التوانسة الكل في العلالي كلكو سوا في الفن في الطب في التعليم في الصحة في كل يعني معنا المجالات وراهي بلادنا بالحق محلاها وراهي زاخرة برشا كفاءات برشا كفاءات وبرشا ديجون اللي بالحق راهو قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا وقاعدين يقدموا في برشا حاجات وفي برشا إضافات دونك حاجات تفرح على الاخر. لازمنا كل يوم نعيشوا باللي بوزيتيف فايبز وبالحاجات اللي تفرح, خاطر راهو ما ثماش علاش باش انه نحزنوا ولا باش انه نقعدوا مكتفين ايدينا ولا باش بس لبرا ولا نقف وراه وثم بارشة حاجات النجم ونخدم عليهم وكذا وكل شيء والعجلة تدور وغدوة خير راه معناتها ربي سبحانه ماوش يخلي حتى واحد غدوة خير ديما غدوة خير. لازمنا العقلية متاع غدوة خير لازم ديما تكون راسخة في ذهن المواطن التونسي
1: تكون راسخة في الذهن سامحني سيد العميد تكون راسخة في ذهن المواطن التونسي وكل تونسي وهذه راهو عن تجربة مش كلام ما نقولوش راهو قاعدين ننظروا وقاعدين هكيك نرميو في الكلام والورود للناس راهو عن تجربة وراهو باهي كي نعطيه معناها الأمثلة ونعطيه معناها حتى من تجاربنا الشخصية راهو بشوي بشوي نجمو نقدمو بشوي بشوي نجمو نوصلو خاصة الاستمرار في الإصرار. تفضل سيد العميد.
3: أنا نحب نثبت لك اللي زال أمل وأمل كبير يكفي باش تقرأ الكتيبة متاعنا باش تقرأ
1: جايتهم الكتيبة باش تسلم عليهم كل
3: استفان سمسليتي
1: فريدة بيبي بلالا
3: شوف فريدة شكاتبة شوف أنا كي نشوف المستوى الذهني متاع كتيبة ناس ديوان نفهم اللي تونس هذه راهو فيها يعني سوكل فيها حاجة ثقيلة شدتها الناس هذوما الكتيبة متاعنا ومستواهم الذهني الراقي وإخلاقهم تخليني انا نواصل لاني نحس بالامل الكبير باش انه يوما ما الشعب التونسي يولي كاتبه ناس ديوان يكفي باش نشوف هاكا كان لاحظت كل ذبانه تدخل تموت وحدها خطر الذبانه ما تعيش في وسط يعني جو نقي تعيش كان في بقعه المسخه ناس الديوان ونقاوت ومستوى راقي واخلاقي نتاع كاتبه ناس ديوان يخلي اي ذبانه تدخل تموت وحدها
1: صحيح تحيتنا
3: انا اللي يهمني هو لكومنت نقرا في الكومنت تاعهم والله لكومنتير والله فريده كتبت كلام مش هبط لي برد ولا سلام على خاطر انا نقول عندي حق هاوي هم موافقيني هاو كيفي هم كاتبه ناس ديوان يعيشوا كيفي ويفكروا كيفي وتصرفوا كيفي امنيتي يا رب قبل ما ننتقل الى رفيق الاعلى نشوف تونس لا نشوف تونس نشوف تونس شعب متخلق شعب راجع لدينه شعب راجع لاخلاقه راجع القيم نتاعه كما قلت لك على واحسن قدوه هي كتيبة ناس ديوان وتحملوا مسؤوليتي لأن كتيبة هذه كتيبة عظيمة
1: طبعا
3: تستاهل كل خير والله العظيم نقولها لكم تسمعوا فيها الكل والله من قلبي نقولها لكم لأنه أنتم أمل تونس أنتم لأنه الأم والأب اللي هم في مرحلة متقدمة العمر راهم باش يجيبوا ذرية صالحة وصغار راهم هذوما باش يبنيوا تونس الغد هذه هي فكرتي وما بدلهاش
1: تحياتنا لكتيبة ناس الديوان بعد بشوية نسلم عليكم بالواحد بالواحد شكرا على متابعتكم شكرا على تعاليقكم المزيانة وعلى دعمكم وبالطبيعة تقعدوا ديما تتفاعلوا معنا في مختلف مواضيعنا وإذا عندكم أي مقترح نحن ديما في الاستماع نسلم عليكم بعد بشوية نسلم توا على مرومة. بونجور يا مرومة.
4: صباح الفل نورز، صباح الفل للناس الكل، صباح النور سيد العميد، صباح النور لارتيستو، صباح النور أمونة ونادية وشيمان، صباح على الكتيبة اللي بيتفعلوا معنا أول بأول بتعليقاتهم وباللي جادوهم تاعهم، سلم على الناس الكل. وكما يقول دكتورنا، صباح الخير تونس.
1: تحياتنا للدكتور سليم العسلي، في انتظارك يا دكتور. تعمل علينا طلع انت والكابتن خالد حسني
2: الطلياني.
1: وان شاء الله نهاركم زين اذا تسمعوا فينا، ان شاء الله نهاركم زين اصدقائنا الكل اللي تابعوا فينا. وهات نمشيو تو سويت لي بوزيتيف فايبز. شعنا مروما اليوم في بوزيتيف فايبز.
4: بوزيتيف فايبز اليوم جينا من بنقردين، تلميذة البكالوريا تسنيم شندول اللي نجحت معدل 18.59 الأولى في شعبة علوم الإعلامية في معتمدية بنقردين. تسنيم واجهت صعوبات خلال فترة المراجعة في البكالوريا اللي خليها تخمم في تلامذة البكالوريا للسنة هذه والسنوات الجاية. بهذه الطريقة نسمع مع بعضنا تصريحاتها لقناة نسمة.
5: تسنيم شندول تلميذة نجحت تسنيم معدل 18.59 شعبة علوم إعلامية الأولى في معتمدية بنقردين في شعبتي. فكرة خممت فيها كيف ديك معناها الراجع للباك. وقتها بديت أخمم، قلت علاش أني هيك الصعوبات هذه اللي مرت بها أني، علاش معناها غيري يبقى يعيشوا فيها، يلزم نلقى حل المشكلة هذه. ديك فكرة البلاتفورم تدور في مخي. من بعد قلت هيا أبدي تحضر الميسيش متاعك على كل العام وتكون حاجة منظمة هيك وتعاون تلامذة والكل، ومن بعد إن شاء الله نبدأ فيها. يا أخي معناها ما نجمتش نصبر، بديت في عطلة ديسمبر وهيك بديت نحضر فيها وكل، من بعد قلت هيا حطيها على الشيرة تو نرجع للريفيزيون ونرجع لها بعد ما نكمل الباك. قضيت الباك الحمد لله وارتحت شوي، وبعدها قلت هيا وين البروجي هاكا اللي نخدم عليه تو جماعة الباك قريب باش يرجع. بديت نخدم فيه كل مرة نبدل حاجة معناها بالحق هيك باش نظمتها بالطريقة هذه. كانت صعيبة شوي بحكم أني معناها نيفو باك كمان، معناها مش انجينير ولا مثلا اتيديونت في ساك ولا حاجة، معناها قريت برشا حاجات تعلمتها وأني نخدم في البروجي هذا. كل مرة تخطر عليا فكرة هيك نحب نعملها نمشي نلوج كيفاش نعملها نتعلمها وبعد نطبقها في البروجي هذا. معناها من البروجي هذا تعلمت منها في نفس الوقت برشا حاجات معناها تفيدني في قرايتي وكل البلاتفورم. فصير على الاخر انهم يدخلوا لها سهلة، ما تطلبش انك تسجل فيها، سهلة على الاخر تدخل البلاتفورم تلقى كل شيء، تلقى هيك بارتي اسمها ماتير فيها لماتير الكل لي ماتير كل اللي يسحقوهم الباكان فوق، وبطبيعة حتى السكسيون الاخرين لازم يستفادوا من لي ماتير سكوندير.
1: اذا تسنيم شندول اللي واجهت صعوبات في المراجعة لامتحان البكالوريا، تلميذة تطلق منصة مجانية لتلاميذ البكالوريا فيها كل المواد للمساعدة على المراجعة. سيد العميد
3: والله ضحكتني كلمة تلقات صعوبات، مالك لقى ما لقاش صعوبات جيب 22 على 20
1: ما شاء الله عليها
3: هذه لقات صعوبات ما شاء الله عليها وجابت 18 اكالك. شوف قبل تحدي نتناقش انا سماح مفتاح نقولها ما فماش سر في الحكايه، اللي قلته البنيه هذه هو بالضبط بالضبط اللي المطلوب. يسمعوا فيها يا جماعه البكالوريا، انا قيدونكم قبل ونقول لكم شو عملنا. العمليه راهي عمليه تنظيم 20% تنظيم، لا 80% تنظيم و20% قرايه. مش حكايه كونتيتير، حكايه كيفاش باش تقسم وقتك، كيفاش باش تختار عقل بعقلك بعقلك تختار يعني ساق بكل شيء تلوج على مواطن الضعف تاعك. من بعد لا ميثودولوجي، مشكلتنا العرب بصفة عامة عنا مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة، غلطين من 3000 عام في مسألة لا بلانيفيكاسيون. عنا نوع من الفاتاليزم من الحتمية غالطة. شو عملنا احنا الغلطة اللي عملناها شنية؟ قيدنا كل شيء على ربي، تيما كان كتب كتو يقدر ربي. ايه وانت ايش تعمل في الحكاية يا اخي؟ تسلم باش يا ربي باش ينجحك في البكالوريا؟ اذا ما تعملش هي عملية معنى عقلانية، واحد واحد جيو اثنين. إذا كان أنت نظمت روحك وبلم أراو الباك يخذوها في الصيف ما يخذوش في العام، قالها سليم العسلي بعد 18 سنة قراية تعليم عالي، قال لك راهي في الصيف هو الفيصل. ولكن دائما اتبرمج اتبرمج صح، يعني مثلا نخدم الأسبوع كامل السبت ما نقراش فيه هذاك مش تنفس. شنية المواد كيفش نعمل نوعية التمارين، ناخذ الاصل ساعه يعني لا تيوري وبعد نخدم التمارين. ولكن توقيت، وننصحهم الكل هو توقيت موحد دائما. مثلا مش تعمل ثلاث سوايع، تعملهم في نفس التوقيت. راهو الانسان قالها بافلوف، راهو حتى من بعد كي يجي وقت القراية أنت بالك تفتح تمشي تقرأ مش فوق من قلبك. وحاجة أخرى، عمرك ما تعمل حاجة وأنت مكش مقتنع بها، عمرك ما تعمل حاجة أكونتر كور وأنت متقلق، بالعكس رو نقول ديما باش يقضي في الدار يزمو يكون فرحان وشيخ، باش يقرا يزمو يكون شيخ، سينو ما تعديش
1: ما تجيش الحاجه باينه، النتيجه باش تكون مش باينه.
3: المبدا دائما ايكوتي اسيميلي، اسمع واستوعب. تو برشا ناس خذاو الكلام نقول فيه، وثم ناس كي الكوروندير دخل منا خرج منا. هي الانسان عنده قدره على التغيير وعلى تغيير نفسه وعلى النجاح اذا عنده القدره على الاستماع والاستيعاب، يستوعب الكلام هذاك ويحله وشوف ياخو منه الزبدة وياخو منه شي زمو يعمل. دونك البنية هذية هي قدوة تونس. ساعق شوف بارك الله فاهم بن قردان، شوف احنا اقصر جنوب التونسي، يعني مش تعرفوا راهو النجاح ما عندوش لا مكان ولا يعني جغرافيا ولا هم يحزنون. النجم الحب ينجح في كل مكان، وزيد عامل انفو يعني مستقبل العالم كل في الانفو وفي الذكاء الصناعي الى اخره. انا نحب بنيات تونس كل ياخذوا هالابليكاسيون تاعها ويثبتوا ويثمنوا الخدمة متاعها ويتبعوها، لأن هي القدوة الحسنة، هي اللوكوموتيف، هي القاطرة اللي ممكن تجبد البقية. وهذا هو يعطيها الصحة وبارك الله فيها على نجاحها على مستواها الذهني، خاصة على هذايا يعني إنسانة تعمل في حاجة لغيرها، وهذا حالة نادرة جدا. دونك نشكرها على مستواها، على قرايتها، على نجاحها، على
1: معدلها،
3: وعلى خدمتها للمجتمع، لأن ثم قليل توا راهي ثم في غيره. هذه هذوما الناس صحيح في المجتمع، هذه اللي نحلم به. نقول راو المجتمع راو كي الجدار اكل متماسك يشدوا بعض وبعضا. هذا هو يعطيها الصحة، ألف صحة
1: محمد.
2: والله معناتها البنية هذه رجعت بيا قديش من عام التالي، شرتو العام تبكي الثاني وقت اللي عاودت العام. انا كنت عامل سيكسيون تكنيك وعاودت باك، وبالحق العام هذاك كان سيتي عام اكسيبسيونيل على الاخر، خاطر عملت برشا حاجات انا من نوع هذايا، انه نعمل معناتها لي ريزومي ونخدم ليكزرسيسات، ثم حاجات نبعثهم يعني معناتها لصحابي وكل. بالحق حاجه تفرح على الاخر المبادره اللي عملتها، ومش كان هي زاد عملت هكا، ديما نقولوا يرحم من قرى، وديما نقولوا كاد المعلم ان يكون رسولا. ثم الاستاذ ظافر بحرون اللي عمل منصه لدعم التلاميذ في الفيزيك وفي الشيمي وفي يعني معناتها لما سيونتيفيك الكل بالمجان، وخدمها معناتها حب يدمج مع الذكاء الاصطناعي كأنه مساعد تربوي. وثم زاد دي بروفيسور اللي قاعدين يعملوا في الانتراكسيون لايف مع التلامذة بصفة مجانية، جوست باش التلامذات يقدموا وباش تكون عندهم الفرصة أكثر للعباد اللي ما عندهمش مثلا الإمكانيات وكلها، وك عندهم معناتها البلاتفورم هذيك. وبالحق وزارة التربية التونسية كما كنت نحكي راهي زاخرة برشا برشا أساتذة أكفاء، وفيها برشا تلامذة محلاهم ومحلاها تونس، محلاها تونس.
1: تحياتنا لتلامذتنا، تحياتنا لأساتذتنا، تحياتنا للأساتذة زادة اللي الحقيقة يستغلوا بصفة إيجابية وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يوصلوا المعلومة، يحاولوا أنهم يعملوا دروس مجانية كما أنت تقول، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يعملوا عاملين حتى دي كونت ولا دي تشانيل يقريوا فيهم في التلامذة، كسوسوا تلامذة متاع سكوندير وإلا حتى متاع الإعدادي. باهي جدا أنه كنشوفوا حاجات كما هكا ونشوف الجانب الإيجابي متاع وسائل التواصل الاجتماعي. توا 7:32 دقيقة فاصل وهنا رجعنا.
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité.
8: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
9: أمين بانك le partenaire de votre succès.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساوند فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 36 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. سلموا عليكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع, وشكرا على المتابعة, شكرا على الثقة, شكرا على ثقتكم في ناس الديوان وفي ديوان اف ام. إن شاء الله نهاركم زين. قبل ما نمشي لمواضيعنا ولتوبريتش, نحب نسلم على أصدقائنا في الكتيبة رياض البجاوي, مؤمن, حبيب صالح, بلالو, سامي سليتي, حلومة, أحلام عمارة, على الدين زياني, على الوكيل مجدي فراس, فدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة, بن سلمة, شكري اكسيبي, ايمان البجاوي, ستيفان, جميلة المطيري, اسامة النجار, نزهة فريجة. نسلموا ونعملوا ديديكاس سبيسيال الام عبيد الله, اليوم عيد ميلادها, ان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير, ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى, ان شاء الله ربي يفضلك العزيز عليك, وان شاء الله ديما منورتنا في كتيبة ناس الديوان, وربي يعطيك ما تتمنى, وقولوا لها هابي بيرثدي تو يو يا ام عبيد الله. يلا نمشي توا لتوب ريتش.
2: توب ريتش.
1: في توب ريتش كنا البارحة حكينا على العركة اللي صارت في سبيبة من ولاية القصرين, مانيش عارفين شنو اللي صار بالضبط, هل أنها بالرسمي حكاية متاعها كناطرية, فما حاجة أخرى قاعدة تصير وإلا ليه. مشكور جدا وكيل الجمهورية بمحكمة القصرين سي ناصر العريبي, كان وضح لناس الديوان حقيقة اللي صار نهار لحد في سبيبة.
3: أنا اليوم شرفني يعني نوضح لكم ونوضح للجميع أن مدينة سبيبة من ولاية القصرين شهدت معركة بين عائلتين, ونتج عن ذلك بعض أحداث الشغب والمواجهات, وهي ذات طابع عائلي, وكان ذلك يوم الأحد 9 أوت 2026 في ساعة صباحية, وذلك على خلفية وجود خلافات سابقة بين الأطراف المتنازعة, اللي هما عائلتين عندهم قرابة دموية, وعندهم قرابة متاع مصاهرة زادة حسب الأبحاث. إذن في صباح يوم الأحد وعلى مستوى الحدود الجزائرية التونسية نشب نزاع بين الطرفين المتنازعين, وهما من الأشخاص المهربين للبنزين بواسطة شاحنات خفيفة نوع ديماكس. ومن خلال الأبحاث الأولية يبدو أنه تم تلاحم بين شاحنتين على مستوى الطريق عند العودة من الحدود الجزائرية إلى بنزين سبيبة, فهذا نتج عن ذلك معركة بين السائقين, ثم تطورت هذه المعركة, كبرت كيمكن عند في مدينة سبيبة عند العودة إلى مدينة سبيبة, ووقع تدافع بواسطة الشاحنات داخل المدينة, وتم تسجيل 3 إصابات تم قبولهم بالمستشفى, ثم فيهم عندهم بعض أضرار متراوحة بين الكسور والجروح. بمجرد علم النيابة العمومية بالحادثة أذنت بفتح بحث في الموضوع, والأبحاث ما زالت متواصلة لدى الجهات الأمنية المختصة قصد الوقوف على ملابسات الواقعية وتحديد مسؤوليات. وتؤكد النيابة العمومية أن كل من تثبت مشاركته في الأعمال هذه اللي من شأنها الإخلال بالأمن العام أو الاعتداء على الأشخاص أو ممتلكات سيتحمل مسؤوليته كاملة تبقى القانون.
1: شكرا لسي ناصر العريبي وكيل الجمهورية بمحكمة القصرين اللي وضح لناس الديوان حقيقة اللي صار في سبيبة. إذن هما زوز عائلات عندهم قرابة, صارت بيناتهم خلافات ونزاع بين الطرفين يعني نهار لحد, وحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم هما مهربين متاع معنى كناطرية, وهذا اللي أكده لنا وكيل الجمهورية. عركة صارت بين زوز شحنات, الشيء اللي خلف 3 إصابات. سيد العميد
4: والله بارك الله فيه. سيد وكيل الجمهورية قال اللي يزمو يتقال, لكن أنا باش نزيد قدام شوي نقول سيد وكيل الجمهورية راهي هذه عركة بين عائلات صحيح, لكن التوصيف القانوني ما يزمش يكون عركة بين عائلات وجرح واتر شنو, لا, هذوما ناس بثوا الرعب في مدينة كاملة وشفنا الصور. إذن التوصيف القانوني يزمو يتعدى فكرة أنه عركة بين زوز عائلات أقارب ومتصاهرين. أنا رأي اللي العملية أكبر, لأنه لو كان خليه الشيء هذا يا سيد وكيل الجمهورية يتفاقم راهو بعد ما عادش نجم نوقفوه. هذوما يزم التوصيف القانوني يقول انهم ناس هذوما اتعداو على منطقة كاملة على امن المواطنين, يعني شيء اللي شفناه في الصور معناها شيء تقول عليه في معناها دولة من غير قانون. الحمد لله أنه طلع القبض عليهم ويعني الآن مسائلتهم، لكن أنا نعاود ونشد صحيح في التوصيف القانوني للحكاية هذه، يزمو يتعدى أنه عركة ما بين عائلات. لا، العملية خرجت للشارع، شفنا سيارات تتناطح، شفنا عباد مطيشة في الكياس، شفنا رعب عند المواطنين. هذا هو التوصيف الحقيقي. ونعرفش القانون التونسي، يعني مانيش مختص في القانون، لكن نتمنى أنه القانون يكون فيه معناها فصول توصل لا باش تكون العقوبات على قدر الجرم. لا يكفي أخويا سيبنا الماء على البطيخ، هاي أخويا هذوما ها مكناطرية ولا في واضحة النهار، هاي في تونس هام داخلين خارجين، والليسانس يتباع على قارعة الطريق، ومعظة في تونس ما لقيناش حل للموضوع هذا. هذا بيدي جبته قبل قال لك كيفاش باش نعمل، هذا مادة حتى باش تحجز له مشكلة، باش تحجز جراو اشكال براتيك كبير برشا، خاطر باش تحجز هذوما مو باش تحطهم، تجيب كاميون سيتير تصب فيه شنو تعمل. دونك هذوما الكناطريه فرضوا علينا الساعه شيء اللي هو معناها غير قانوني، وبرشا عباد كرابهم تضرت، جماعه اللي يعبي في ليزونس ما يعرفش على مصدر نتاعو شنو، بعد يقول موتور بين، فهمتي؟ دونك فرضوا علينا اشياء، لكن وقت يوصلوا هنا يوصلوا باش يتعدى على الدوله التونسيه ويتعدى على الامن العام، هنا نقول ستوب، ولازم الضرب باقصى قوه. ليش؟ باش يكون العمليه رادعه وما رجع، خطر صارت قبل، صارت في صحراء بن قردين عائلات بكرتوش
1: عروشيه،
4: صارت في
1: معروفه العروشيه جرائم برشا صارت،
4: انا قلت لك صارت في المتلوي بين زوج عروشات، صارت في بين المساتريه وش اسمه ولا شو اسمه يعني في شيرت بنيانه، يعني كانوا خليه هالتيار هذايا يتواصل راهو باس المصير. انا من رايي انه هنا وزاره العدل والنيابه العامه في القصرين تضرب باقصى قوه باش الموضوع هذا ما عادش يتكرر.
1: صحيح سيد العميد، الارتيستو كان تعطينا تقريبا معناها نسب الاقتصاد الموازي في تونس، نحن نعرفوا اللي هي مرتفعة والناس برشا يعني تعتمد على التهريب، لكن تقريبا هل أنه عنا أرقام رسمية بخصوص الموضوع هذا؟
5: عنا أرقام رسمية، أما قبل ما نعطيكم الأرقام هذوما، في نفس البلاصة سبيبة في جوان من عام 2019 تصير زادة حادثة أخرى من نفس الجو هذايا معناتها نتاع الحوادث، خلفت 13 واحد مصاب وثم زوز معناتها توفاو، كي العاده شجار بين معناتها العروشات والاهالي والاقتصاد الموازي في تونس النسبه نتاعو 40% من الناتج الداخلي الخام في عام 2022، هذايا من اخر الاحصائيات، نحكيو على 70 مليار دينار حسب تقرير اللجنه الفنيه التابعه المجلس الوطني للجباية. معناتها رانا نحكيه على 40% من الناتج الداخلي الخام في تونس، اقتصاد موازي راهي نسبة كبيرة برشا، ونحن ماذا بينا الحقيقة معناتها ان شاء الله ما تتكررش الظواهر متاع العرك ومتاع يعني معناتها المشاكل، خاطر ديما نحبو تونس خير بلاش عارك وبلاش مشاكل.
1: مهم جدا أن نوضحوا حاجات كما هكا، خاصة اللي يتم تداولها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي ويكثر الكلام وتكثر الإشاعات، باهي كي نفهموا شنو اللي صار وباهي كي نتبعوا الموضوع من بعد شنو اللي باش يصير فيه. منعرفش مرام كان عندك تفسير شنو هاد، خاطر فما البعض يسألوا فينا شنو معناها العروشية ما يفهموش معناها شنو معناها، كان تعطينا تفسير مقتضب.
6: العروشية في تونس معناها باختصار الانتماء للعرش والقبيلة والتعامل الاجتماعي على أساس هذا الاجتماع. العرش هو تجمع عائلات وفروع تربطها علاقات نسب أو تاريخ مشترك، والمصطلح التونسي العروشية ولا العروش استعمل تاريخيا للتجمعات القبلية والاجتماعية في الأرياف، من بين العروشات المعروفين في الجمهورية التونسية الفراشيش، الميمشة، جلاس، الهمامة، المساليث، والرغم غمة، سويسي، والدريد، وولد عيار، وولد عون.
1: شكرا.
4: تعرفوا من جاء وانت؟
6: بطبيعة سيطلع.
4: لا مدرش غادي الدريد ونجاء
1: طلع الميكرو شوية.
4: الدريد ونجاء
6: دريد سيدي بوزيد.
4: لا
6: ساحلة ساحة بيجة ولا حق تعملنا كويز.
4: لا ذوما العروشات قبل كل شيء لازم تفهموا حاجة، تونس راي أصلها بربري، الأصل تاع السكان بربري، ثم جاءوا بنو هلال. بنو هلال جاءوا في شكل قبائل، هذوما خاصة كل قبيلة أخذت شيرة، والغمة أخذت شيرة مدنية، نكشير ذيك متاع بن قردين.

0: إن شاء الله تربحوا معنا 4 تذاكر للربح.
1: نورز بالله ممكن 10 ثواني فقط. راهو تكلمنا على روشية.
0: قل.
1: باش نذكر ونقول راهو تونس ثم تونس واحد. فما علم واحد. هلا المسألة نذكر فيها للذكر فقط. ما احنا اللي نشجع عليه هو أن كلنا عنا قاسم مشترك وإحنا توانسة وتونس
2: الوحدة
1: تونس سواها معنا حتى انتماء آخر. الانتماء الوحيد هو نسوم دي تونيزيان توانسة وعنا علم تونس وتاريخ واحد
0: بتبيع وهي نحن قلنا تاريخيا يعني
1: بدنا للذكر فقط
0: للذكر لا أكثر ولا أقل. فاصل وهنا رجعينا ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: publicité. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل
6: للخدمة اللي لازمهم بيكاب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنديزة لأقرب أجانس بيجو. لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
7: سني
8: شعله في النار ماشي اقوى بالانس في القنطاوي حمام زوزة وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول توبوغان في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي بالموجه وبرشا انيماسيون حاسينه اقوى بالانس اتبحمه وزيد اتبحمه.
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أرتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تصوروا معايا بعد سنين من الأسئلة، الإشاعات، التكهنات ووقتش العرس، اليوم أخيرا كريستيانو رونالدو جورجينا قالوا أين عم تزوجنا. النجم البرتغالي قائد النصر السعودي البالغ من العمر 41 سنة وجورجينا عارضة الأزياء الأرجنتينية أصبحوا رسميا زوج وزوجة بعد مراسم مدنية خاصة أقيمت البارحة الثلاث في مدينة كاسكايس البرتغالية. أما الأعلان ما كانش استعراض وما كانش حفل ضخم قدام الكاميرات، كان أبسط من هكا برش، صورة اليدي الزوجين خاتمين وكلمتين سي قلب جي. كريستيانو نشر الصورة وجورجينا زاد شركة اللحظة، وفي دقائق لخبر دار العالم وأثار برشا إعجاب وتفاعلات. بعدها انهالت التهاني والتعليقات من ملايين المتابعين والناس اللي كانت تستنى اللحظة هذه من عام كامل تقريبا من نهار اللي أعلنت جورجينا خطوبتها. والطريف أنه قبل العرس بأيام العالم عاش تقريبا بروفا للجنون اللي نجم يعمله اسم رونالدو. إشاعات قالت أنه العرس باش يكون في مادارا وبالتحديد في كاثيدرال اوف فانشل، والنتيجه الاف الجماهير والصحفيين جمعوا قدام الكاثيدرال على اساس انه رونالدو جورجينا باش يتزوجوا غادي. اما المفاجاه كانت العروس اللي وصلت المكان ما كانتش جورجينا اصلا، كانت عروس برتغاليه عاديه اسمها فاطمه، وكانت داخله لعرسها ولقات قدامها الاف الناس يستناو في جورجينا. يعني رونالدو جورجينا كانوا عاملين عرسهم بعيدا عن الاضواء والعالم الكل كان يجري وراء اشاعه. سيد العميد،
1: واو رجل استثنائي الحقيقه. انا ما فهمتش حكايه العرس نتاعهم، تو عنده اربع صغار منها، تو كيفاش العرس هذا ما فهمتوش انا. معناها بعد اربع صغار باش نعرسوا؟ انت معرسين وكملوا شنو غير شنو عندهم هما في اوروبا الكونكوبيناج، معناها حتى في السعوديه في الورقه نتاعو كاتبين معناها شبيهه زوجه، معناها مش زوجه، معناها حاجه تشبه، خاطر ما عندناش احنا في تقاليدنا العربيه الاسلاميه حاجه كما كاي، دونك القاو حتى صعوبه باش يوصفوها في بطاقه التعريف نتاعها. اذا هو هو هو استثنائي في كل شيء، شوف استثنائي في حياته اليوميه، انسان نظيف، عمره ما شرب كحول، عمره ما دخن، يعني حتى المشروبات الغازيه ما يشربهاش، انسان يحافظ على بدنه، حافظ على اخلاقه، حافظ على يعني مسيرته، على سقيه، على كل شيء، وحافظ على عائلته. الحاجه اللي عجبتني فيه انا الصور اللي نشوفها مع زوجته واطفاله مثاليه. دونك حتى زواجه أنا نعتبره ممتاز جدا، بعيد على البهرج وبعيد على يعني بالحق حاجة تشبه له اللي هو تشبه رونالدو، رجل استثنائي باش يقعد أسطورة في كرة القدم، وكذلك درس للجماعة اللي يحبوا الفخفخة. هذا عنده مليارات المليارات ما بعملش الفخفخة اللي احنا ساعات نتكبوا نتقعدوا عليها ونصر ونخسروا كل شيء. قال شنو باش على جانب باش نوري هاو عندي هاو هاو، فهمتني فهمتني، على قد الكساء يمد رجلي. شوف هذا انسان غني غني لاقصى درجه تصورها، وفي الاخر تزوج زواج سامبل على الاخر لانه الحكايه تهمه هو وزوجته وعائلته. برافو ليه مره اخرى كريستيانو رونالدو، القدوه في الرياضه في كره القدم وكذلك في الحياه اليوميه.
0: وأخيرا بعد قصة حب دامت قرابة العشرة سنوات وتوجت العلاقة بالزواج الرسمي الحقيقة، الناس الكل البارح تبرتجي في تصويرتهم، الناس الكل تفاعلت، الناس كل تبارك لهم، حتى برشا تويسة يكتبوا مبروك على التصويرة. بالحق باش تشوف أنت العقلية هكا والكيوتنيس متاع التوينسة كيفاش يخموا، وخاصة أنه برشا تويسة وبرشا حتى من العالم العربي والعالم الكل يتابعوا فيهم على سيور انستغرام وفي حياتهم اليومية. محمد،
2: زواج الأسطورة الحقيقة. انا اللاعب المفضل متاعي ملي كان مع المانشستر يونايتد، نحكي على الفيرسيون القديمه، وبالحق الحاجه اللي انا لفتت انتباهي على الاخر انه بعد القصه الشهيره اللي عاشها مع ايرينا شيك، وبعد ما هي تخلت عليه وكيف عرف جورجينا معناتها والكل، ديما الراو اللي هي ما تتخلاش عليه، ديما الراو اللي هي تشجع فيه واقفة معاه وقت اللي تخلى العالم على كريستيانو وصارت له المشاكل، وقت اللي رجع مع مانشستر يونايتد وصارت المشاكل ويقعدوا فيه يعني معناتها على البنك ويحبوا يعني معناتها يتكيوه زوجته وما تخلتش عليه.
0: أي.
2: وتوجت الحكايه بالزواج، دونك زواج الاسطوره. وبالحق مرت وراء ما عندكمش فكره قداش جورجينا تحب كريستيانو على الاخر، وهذا الظاهر معناتها للعباد الكل. وكما انا حكيت راهو نقولها ونعاود نقولها للبارح واليوم وغدوه والاخر نهار في عمري، ديما نقول وراء كل رجل عظيم امراه اعظم.
0: صحيح.
2: وتحيا بالحق
0: يحيا الحب
2: يحيا الحب وتحيا انسالي كما نقولوا نحن المراب بألف راجل معناتها وي. بالحق خاطر ثم برشا نساء لولا هما راهو رجالهم ما قدموش صحيح. وكذا وكل شيء
0: وصغارهم ما كبروش وما طلعوش وما وصلوش طبعا
2: باللي باش تعمل كل ديما كي تلقى معاك مرأة تحبك وقفة معاك كما نقولوا هزة معاك وذن القفة معناتها في الحياة راك حياتك باش تكون خير وأفضل وخلي والمرأة هي اللي تخطط وانتم قولوا الله يبارك
0: صحيح. حتى مرأة مفكرنا بحكايتهم الأسطورية كيفاش بدأت
3: الحكاية الحقيقية بدأت قبل هذه الكل بسنوات نرجعوا ل 2016 و 2017 جورجينا وقتها كانت تخدم كمساعدة مبيعات في محل جوتشي في مدريد وغادي هما تقابلت مع رونالدو هو وقتها نجم ريال مدريد وهي فتاة بنية صغيرة تخدم في محل أزياء. جورجينا قالت في تصريحات سابقة أنه لقائت الأولى كانت مميزة وحتى حكايتها كيفاش رونالدو كان يستناها بعد الخدمة وساعات يجيها في سيارات فاخرة لدرجة أنه زملاء في الخدمة كانوا يستغربوا المشهد. أما رونالدو فصرح أنه كانت بالنسبة ليه بنية مثيرة للاهتمام ناضجة أكثر من عمرها. وبعد فترة العلاقة خرجت من السر للعالم. في جوفي 2017 ظهروا مع بعضهم لأول مرة في مناسبة عامة في حفل جوائز The Best تمتع الفيفا وبعدها بأشهر العلاقة وليت رسمية على انستغرام ومن غادي بدت الحكاية وواحدة من أشهر قصص الحب في عالم الرياضة.
0: شكرا مرام. قبل ما نخرج فاصل وأخبارنا إذا تحبوا تربحوا معنا 4 تذاكر لعرض الليلة زيارة في المسرح الصيفي سيدي منصور ضمن مهرجان صفاقس الدولي كلمونا على 31-328-328. نحن نخليكم مع أخبارنا فلاش سبور وبعد راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. أقعدوا معنا وما تبدلوش ديوان اف ام.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71-796-679.
5: ديوان فام فلاش نيوز
0: موجز 8 ديوان فام. صباح الخير. 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية وفق ما أفاد به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي. وبين السافي أن هذه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافئ نفط سنوياً. تسليم 310 مساكن اجتماعية فردية ضمن القسط الخامس بتقسيم الفجة بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة. وشملت عملية توزيع العائلات محدودة الدخل بالإضافة إلى 28 منتفعا من منظور مؤسسة فيدا حيث تم تسليم مفاتيح عدد منهم على أن يستكمل تسليم البقية تباعا وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان. توزيع 17 إشعارا بمشاريع لفائدة 17 امرأة بولاية قبلي على هامش الاحتفال الوطني بعيد المرأة بكلفة جملية نهزت 174 ألف دينار وفق ما أكدته رئيسة مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي بسمة المصباحي. كما تم تكريم 18 امرأة في مجالات متعددة وافتتاح معرض للنساء المبدعات. إلى شأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز مشددا على أنهم لا يثقون بإيران.
3: نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يتميز الطقس بضباب محليا خفيف في الصباح بصفاقس، ثم طقس صافٍ إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ختم الموجز الإخباري يأتيكم الفلاش سبور مع أمين خنوش، في أمان الله.
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش سبور.
7: صباح النور، أهلا بكم بداية مع صباح الانتقال لوكاس كوستا ريبيرو إلى الدرجة الرياضي التونسي. تقريبا الحلقة الأخيرة اليوم الأصباح بعد أكثر من شهر من أحداث مختلفة. اليوم الأصباح اتفاق نهائي ورسمي بين جميع الأطراف، خاصة نادي الاتحاد اللي أمضى على عقد مغادرة ريبيرو مقابل انتقال جاك ديرا إلى صفوفه، لواقع زادة بصفة رسمية لمدة زوز مواسم، معهم تقريبا 700,000 دولار بالإضافة للاعب المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة خالد سليمان، ومعهم زادة 1.5 مليون دولار اللي كان خذاهم ريبيرو كمقدم عقد ومنحة إضافي وسط الموسم الماضي من نادي الاتحاد. تم زاد الاتفاق فيهم، دونك تقريبا نحكيه على صفقة كاملة بتكلفة جملية بقيمتها 2.2 مليون دولار. وفي الأخير الترجي وافق على شروط نادي الاتحاد من أجل انتداب ريبيرو لأمضى لمدة زوز مواسم. وصليا مع الترجي واتفاق رسمي مع نادي نفتشي باك والأذربيجاني من أجل انتداب الجناح الهجومي المغربي الفرنسي عماد فراج، الفريق الأذري وافق على بيع لاعبه بقيمة مالية تجاوز المليون يورو. الملاعب أيضا منتظر أن يكون في نهاية الأسبوع هذا من أجل الإمضاء لمدة 3 مواسم مع الترجي. نادي الرياضي الصفاقسي من المنتظر أن اليوم المهاجم الدولي لمنتخب قلم 23 سنة وليد ذويب سيمضي مع CSS بصفة رسمية. الملاعب موجود حاليا في صفاقس لإجراء الفحوصات الطبية وبعد الإمضاء الرسمي. وليد ذويب 20 سنة لعب في شباب أهلي دبي الإماراتي ريو آفي البرتغالي وكذلك في ليتوانيا مع زوز فرق سودافا ونادي تيانافا. فريق الأولمبي البيجي اتفق بصفة رسمية مع المهاجم الكاميروني جوميكو على إمضاء عقد لمدة موسم في صفقة انتقال حر. جوميكو 26 سنة ولعب الموسم الفارط مع نادي ليبوبو والكونغولي. فريق الدرجة الرياضي الجرجيسي اتفق بصفة رسمية مع متوسط ميدان سينيغالي وسينو توري 20 سنة لاعب دولي في المنتخب المحلي السينيغالي، منتظر أنه سيمضي اليوم بصفة رسمية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. أكبر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم، ونتخليكم مع برنامج ناس الديوان.
8: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك.
4: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
1: نسمع صوتك تسمع
5: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفام. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: نحكي SOS. نذكركم بالحملة اللي أطلقتها قرية SOS المحرس بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وبترخيص من الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس حملة تبرعات لدعم المؤسسات الصحية العمومية بالجهة، واللي انطلقت باقتناء معدات وتجهيزات طبية ضرورية والمساهمة في دعم خدمات الإنعاش الطبي للأطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. كل مساهمة مهما كانت قيمتها نجم تعمل فرق وتساهم في إنقاذ حياة صغير، وأنا نعرف إنه هذا مش صعيب علينا كتوانسة كي نتحدوا يد واحدة على خاطر صغيراتنا. إذا تحب تكون جزء من المبادرة تنجم تساهم عبر موقع sosv.in أو تتصلوا بمكتب تنمية الموارد بصفاقس على 58 943 151، أو المكتب الوطني على الرقم 58 371 002. تبرعك ينقذ حياة صغير ويعطي لعائلته أمل جديد، وأنت تربح أجر الصدقة الجارية. خلي قلبك الكبير نبض القلب الصغير.

0: 8 22 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. قبل ما نمشي ونشوف ونعملوا طلة على أحوال الطقس، حبيب بن صالح نحب نقول الحمد لله على سلامة وتعافي الوالدة اللي خرجت من المستشفى، إن شاء الله ربي فضل هيلك وإن شاء الله ربي ديمها فوق راسك. وهيت نعملوا طلة على أحوال الطقس في زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو
2: اليوم 11 أوت 2026، حالة طقس ضباب محلي خفيف الصباح بصفاقس، ثم طقس صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. البحر عامة قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بمنطقة سيرات. تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهاد مع ظهور الشيلي محليا، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
0: شكرا مرام. ترجمنا سيد العميد.
3: ترجمتك ساقبك وشي بربي تنصلحوها، خاطر جماعة غادي
0: تقلقوا.
3: راهو كابسيرات مش سرات، كابسيرات كابلون كابسيرات راس انجلة الكلهم حلا بعضهم رؤوس اللي هو في أقصى الشمال. به تعرف غسالة النوادر وتعرفيش يا محمد ابتداء من نص شهر باي باي صيف، فهمتني؟ باش ندخلوا في فترة أمطار وأمطار كبيرة زادة
0: إن شاء الله ربي يرزقنا.
3: أخذوا كيفاش هاو نقولوا هاو راو جاية بقدرة ربي السميع العليم بطبيعة الحال. راي ثم أمطار غزيرة باش تصب بداية من نهار 15 وكل يوم، معناها ناخذوا حذرنا. رانا ان شاء الله نكونوا نظفنا كالأودية، ان شاء الله نكونوا جهرناهم، ان شاء الله نكونوا حذرنا رواحنا، خاطر بعض من امطار هذه باش تكون خاصة في وسط تونس بقدرة ربي السميع العليم بطبيعة الحال باش تكون امطار غزيرة. ثم الامثلة الامريكية والاوروبية اللي هما يتوقعوا الطقس هذايا يسجلوا في كميات هامة وهامة جدا، ومعنا نقولوا معناها بداية الخريف، يقولوا الدلاع وقت لا يرعد عليه الرعد راهو انتهى امره. اذا ان شاء الله من نهار 15 ربي يرحمنا وجينا أمطار الخير إن شاء الله وتغسل لك النوادر تعرفها، ولا تو كملوا جمعوا القمح إن شاء الله صابة باهية، وإن شاء الله تو نحضروا إحنا للخريف
0: إن شاء الله ربي يرزقنا ويرحمنا. وباهية الأخبار الجميلة ذي أصدقائنا اللي تسمعوا فينا تو وين ما كنتوا، الحمد لله ثم انفراج
3: في باهي خطصب أخوي خطصب
0: الحمد لله الحمد لله. الناس اللي تحب المطر تحب الأجواء الرومانسية والعميقة هاو جايكم الجو هاو بشوية بشوية بش نرتاحوا من ارتفاع درجات الحرارة. سيسوا رواحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نسلم عليكم وين ما يوصلنا ويوصلكم بلتو أصواتنا وصوتنا. نسلم على أصدقائنا في ناس الغربة اللي تبعوا فينا وين ما كانوا، بطبيعة نسلموا على الكتيبة كيما العادة وأصدقائنا اللي التحقوا بينا توا. هيت نمشي وتوا نعملوا طلع على لايك ديزلايك
1: لايك لايك ديزلايك.
0: في لايك ديزلايك باش نحكيوا على منشور الحقيقة أثار الجدل برشا البارح على وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة التربية اللي كانت هبطت منشور في الباج فيسبوك متاحة، ومكتوب إليك ولا إليك النص مع علامات تعبيرية مناسبة لمنشور فيسبوك، وهو منشور مكتوب بالذكاء الاصطناعي. حاجة أثارت الجدل، فمشكون اللي قال ما يجيش منه أن وزارة التربية تستعمل الذكاء الاصطناعي في صياغة معناها البلاغات وإلا المناشير وإلا غيره، وفما اللي قال عادي نحن تو في عصر الذكاء الاصطناعي وهذه حاجة عادية ما تستحقش معناها يصير عليها جدل. من بعد معناها بعد الدقائق ما بعد ما صارت عليها الجدل الحكاية هذه، ثم تعديل للمنشور وتنحات الجملة هذيك اللي تبين أنه تم استغلال أو استعمال الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي في صياغة المنشور هذا. لايك ولا ديزلايك سيد العميد؟
3: أنا ولد قلقتني برشا هذه. احنا من ربي عنا كسل طبيعي قاسيو فيه من 3000 عام، عنا في جيناتنا برشا كسل.
0: اي قل لي استعقبل
3: لا لا لا, لا شوف انا كل مش مسألة المسألة توا الاستعمالات الخاطئة للشات جي بي تي هو الحل السهل. الناس كل باش تولي توا تحط كل ما عندها على شات جي بي تي وعلى الذكاء الصناعي، وهذايا يؤشر بشر كبير حتى للإنسانية، لأنه الإنسانية كيفش تبنات هي ذكاء الإنسان كيفش تبنى؟ تبنى على مر مئات ألف سنين أنه يطور عقله، يطور حتى النومبر دو سيركونفيليسون سيربرال كثر في مخه لأنه يستعمل فيه. توا باش يصير العكس، توا باش نمشيه للإنسانية اللي ما عادش تفكر وما عادش تعمل حتى شيء مدامه ثم شكون باش يفكر بلاصتها. اذا انا راني ضد استعمال الذكاء الاصطناعي في اي مجال ممكن يعمله الانسان. في
4: تكنولوجيا.
5: تكنولوجيا. اشهد ان تكنولوجيا.
3: لا لا انا نتكلم بكل جديه على خاطر خايف على الصغار في القرايه. خايف على الموظفين في خدمتهم. خايف على شوف راهو الذكاء الاصطناعي مجعول باش يعاون الانسان في حالات معينه. مش باش نولي انا ثم ناس راهم ولاو عايشين به الصباح راهو معاش علاقات انسانيه صباح خير شات جي بي تي علاقه مع روبو راهو سي تري غراف راهو الانسان مدني بالطبع. عبد الحليم الخلدون يقول انسان مدني بالطبع عن نحن حياتنا مرهونه بالتواصل والتفاعل مع بعضنا. اذا كان باش نوليو توا الذكاء الاصطناعي ندخلوه حتى في المجالات هذه فبئس المصير. انا بالعكس انا نرى توا تخرج قوانين تمنع الشيء هذا راهو مجعول. اذا شوف فما قدر كبير من الانسانيه ومن العقل كيف نكتب انا منشور نكتب حاجه انا نعرفها كان باش نعمل على الذكاء الاصطناعي شكون قال له يعرفها هو باش يجاوبك حسب المعطيات اللي عنده لا ما يجيبش اكزاكتومون. هذا هو الاشكال الاكبر وخايف تولي عنا عاده ووقتها قلت لك بئس المصير. انا اكثر حاجه مقلقتني ناس فرحانين بها اكثر حاجه مقلقتني هي هشات جي بي تي وهذا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عملوه الصينيين باش يسرعوا صناعه السيارات باش يلقاو حلول لكن مش باش يعوض الانسان راهو مستحيل باش يتعوض الانسان مستحيل.
0: اذا ديزلايك سيد العميد الارتيست
5: ديسلايك ولايك في نفس الوقت الحقيقة. ديسلايك علاش خطر انه ما نقولش الاستعمال الخاطئ متاع الذكاء الاصطناعي بقدر ما انه هو لازمك تثبت ساعة قبل ما تهبط اي منشور انت خادمه بالذكاء الاصطناعي معناتها خاطر هو شنية ساعات يدخلك الكلام بعض وساعات يدخلك يعني معناتها المعطيات بعضها بالرغم حتى كي يعني معناتها نكتبوا له ما يعبر عنه بالمعناتها البرومت لازم ديما تعمل البرومت والبرومت نيجاتيف معناتها اللي هو تقول له راني انا نحب هكا وهكا وهكا وهكا وهكا اما رد بالك في اللي يعني معناتها المعطيات اللي باش تحطهم ولازم العنصر البشري يثبت في الحكايه وراهو مش كان تونس اللي قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي ثم برشا دول اخرى يستعملوا في الذكاء الاصطناعي على مستوى البلاغات وعلى مستوى التدريس وعلى مستوى انهم يقوموا برشا حاجات من نوع هذايا. نذكروا سنغافوره اللي هي نسبه مرتفعه جدا 75% الامارات العربيه المتحده 75% فيتنام نيوزيلندا البانيا 52% مالطا 46% تشيك رومانيا 46% بولندا 45% الكوسوفو 43% مقدونيا الشماليه 42% النرويج 40% والاقل البلدان استعمالا للذكاء الاصطناعي هما فرنسا واليابان بنسبه اقل من 20%.
0: به وكيف كيف زاد مرام حضرت لنا ليست متاع بلدان يستعملوا الذكاء الاصطناعي خاصة في المناهج التعليمية هكا
6: بالضبط. نورز في الصين كما كان يحكي الارتيست ومن أكثر التجارب شمولا في إدماج الاي اي في المناهج التدريسية وإعداد الدروس تقييم المنصات التعليمية والتعلم الشخصي. الحكومة تدفع ديما نحو إدماجه في مختلف المراحل التعليمية. في سنغافورة تستخدم الاي اي يستخدم الاي اي داخل المنصة الوطنية Student Learning Space لتقديم مسارات تعلم شخصية حسب مستوى الطالب مع أدوات لمساعدة المدرسين. في الإمارات اللي هي من أكثر التجارب تقدما عربيا منذ 2025 الذكاء الاصطناعي أصبح مادة إلزامية في المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى نهاية التعليم الثانوي مع تعليم الخوارزميات والبيانات والتطبيقات والأخلاقيات. كوريا الجنوبية أدخلت الذكاء الاصطناعي في المناهج وتستثمر بقوة في تدريب المدرسين وتطوير الفصول الذكية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا.
0: يعطيك الصحة مرام. هات نقرأ بعض التعليقات متاع الكتيبة بخصوص الموضوع. بالنسبة لفات النفزي تقول عادي يستعملوا الاي اما بلاش اغلاط. أسامة النجار يقول الذكاء الاصطناعي اختر الذكاء الاصطناعي ما عندوش انسانية هكا يقول حبيب بن صالح. حبيب بن صالح زاد يقول الذكاء الاصطناعي هو لعبة اطفال. الحقيقة هو به يسهل ويعاون في بعض الاحيان وفي بعض المجالات لكن لازمنا نردوا بالنا في التعامل معه في الخدمة به. فقط سيد العميد بعجالة في 10 ثواني عم فصل
3: لا دي أمثلة مش قلت اختار وين عندي بارح برك نسيبي طلعت له حيدك عيبة صغيرة هنا في عوض يمشي للطبيب شعمل اسأل شات جي بي تي تعرف شعمل له دخل فيه غولة بات مرقدش يسخال ترى شنية مرض خبيث الحكايه طلعت فما حد شيء كيس دهني صغير مش انا وقت يسال شات جي بي تي لو كان قلت لك بيت ما قادش لانه شنو اصور هالو خاطر ما نجمش يعوض طبيب يهديكم ربي راهو هذا اختار نحكيكم عليه هذا هو اختار نحكيكم عليه الراجل دخل فيه غلا على حكايه فارغه كيس دهني صغير ومعناها قامت القيامه شاشه نعمل حاله وفي الموضوع
0: وخاصه انه الذكاء الاصطناعي يستعملوا فيه برشا توا في العلاقات الحقيقه خاصه الناس اللي ما عندهاش تحس في وحده والا عزله تحكي برشا مع الذكاء الاصطناعي كما ذكرت سيد العميد نتاع كل يوم صباح الخير توحشتك فما معناها فراغ عاطفي دونك ردوا بالنا ردوا بالنا خاصه ما نعطيوش المعطيات الشخصيه نتاعنا بطاقه تعريف وين تسكن وشنو تعمل بالضبط راهو من بعد ينجم يتم استخدامه في حاجات بعد نجم تضرك برشا فاصل وهنا جايين
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: publicité super siesta الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان ساعتنا الثانية. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم, شكرا على المتابعة ومواصلين في لايك ديزلايك. باش نحكيوا على فيديو الحقيقة أثار الإعجاب وبعض الجدل لطلب زواج العازفة الإيقاع ويوي على ركح مهرجان صفاقس الدولي خلال حفل مرتضى الفتيتي على ركح سيدي منصور. ناس الحقيقة فما برشا عبروا على إعجابهم بالفيديو هذا وقال محلي الحب يعيش الحب, ومهما كانت رق متاع التعبير عن الحب وطلب الزواج بعد قصة حب كبيرة بيناتهم. وفما اللي قال انه ما يجيش منه, فما معناه حرمة لركح المهرجان وما يجيش منه يعني يقوموا بطلب زواج بطريقة هذيك او في بلاصة كيما هكيكة. دونك تبينت الآراء واختلفت بخصوص الموضوع هذا. نبدأ معاك محمد.
2: لايك والله لايك. لايك لايك لايك لايك الحقيقة محلاها. يعني الحاجة اللي صارت بين مهدي جريسة وبين ميوي اللي نتوجه لهم بتحية, زوز فنانين محليهم على الاخر, هما في الباند متاع مرتضى اللي هي من برمي معناتها الفرق الكاسحة في تونس, يخدموا في حاجة جديدة, موزيكا جديدة, حاجة جدد. وما هيش كان الحادثة الأولى, أنا زاد نذكر
1: صديقي ما هيش حادثة هي
2: أي يعني
1: مثال
2: أي. يعني هذاك يعني معناتها اللي قصدته ما هيش المرة الأولى اللي يصير فيها كيما. كان نذكر صديقي الفنان جهاد الهمامي زاد كان وقت اللي معناتها قبل ما يخو زوجته عمل نفس الحاجة, ديكلاراسيون قدام العباد في حفلة باهي راهو باهي معناتها الحب. اون بلوس انا تبعت معناتها الفيديو, مهدي جريسا يقول اللي هو سي ديجا معناتها حكام مع لي بارون نتاعها وفي بالهم وعلى علم معناتها كل شيء. انا زاد عندي ولد عمي ما تعمل نفس الحاجه ما في كادر اخر معناتها فهمت في سينما وكل استدعان الكل معناتها لي كوزان والعائله الكل. دونك حاجه فكره معناتها باش يعبر بها على طلب زواج. دونك لايك لايك لايك بيه ويحيى الحب.
1: يحيى الحب ديما نقولوا يحيى الحب. باش خليك في الاخر سيد العميد, تحب نسالك مره لايك ولا ديزلايك؟
3: لايك بطبيعة لايك لايك على خاطر بو نحن اللي جون بالنسبة لنا اللي دوموند برياج هذوما حاجات تعبر على الاهتمام الشريك, حبه الكبير, سعيه المتواصل انه يفرح شريكته كل. دونك هو على ركح جيتو الجرأة, الجرأة مهمة جدا عند الرجل اللي جيتو الجرأة على ركح المسرح قدام الجمهور انه يعرض عليها الزواج. وكما قال محمد يعني حتى وفقا للأعراف والتقاليد متاعنا هو طلب من أمها وبوها والعالم موافقين وبينتهم المودة ويحيى الحب كما قال محمد.
1: دونك لايك مرام سيد العميد.
4: بلاش اسمه الوليد
2: اللي تقدم معناتها
4: اللي تقدم
2: مهدي جريسة
4: اسمه مهدي وهي شو اسمها
2: ويام
4: اي ما ذولي ما مش جان جاك وميري يذولي يذولي حسب ما قلت لي مهدي وشنو
2: ويام
1: ويام.
4: انا ننصحوا باش هالحياة ونتمنى لهم حياة سعيدة انه ياخذ بوكينوار ويهزم ميمته باباه ويمشي يدخل من باب الكبير ويقعد قدام بوها وامها ويقول لهم جيتكم خاطب راغب في بنت لحسب ونسب فلانة بالاشهار.
1: اي شكون مش باش يعملها سيد العميد الفازه هذيا.
4: خليني نكمل لك.
1: تفضل.
4: الاصل بلاد عمرها 7000 عام وعنا تقاليدنا, هذايا شيء جاينا من برا مش متاعنا. وعاده نقول لك انا ولي شد يشد اللي هو تبناء الصح اللي هو تبناء قدام العائلة والعائلة تصاهرتا على مرأة أو مسمع من الناس الكل. هذا هو اللي أنا نحبه ونحب نحافظ عليه خاطر الأمور هذية صدي بوندولر إتا ديسبري. كان متعرف ديما كل عملية وراها كان نلوج في البوس رأي غلط كان نلوج مش ها كاني بالحق من قاع الشوكي نتاعو معناها عن قصد خارق العاده.
1: باهي لايك ولا ديزلايك صح كل شيء
4: عامل. انا دخلت في مخه انا دخلت في قلبه كان عملها
1: ظاهريا اعطينا ظاهريا هكا
4: كان عملها عن حب راهي لايك كان عملها باش الناس تشوف البوز انا جو سوي كونتر خاطر هذايا ديما نقول راهو الحب هذايا يهم اثنين فقط فقط الاخر كله سوبرفلو مش ما ينفعوش راهو الاخر اللي باش يبقى انا عاود له سي مهدي اسمعني مليح حياتك ان شاء الله هتكون سعيده وزهره. راه ارجع لكلامي الامان والحب والثقه والامور اللي تبنى عليها ما هوش راي الناس ما هوش راي الجمهور اللي يتفرج فيك. انا انصحك الله في سبيل الله راهو الحياه الزوجيه كما اراها انا راه يتبنى صح يا يعني بعد اخويا ربي وحده يعلم
1: مرام بعجلة.
3: تعقيب صغير سيد العميد لأنه معناتها في لي دوموند مرياج اللي راوهم على وسائل التواصل الاجتماعي أغلبهم أنه يكون صارت خطبة قبل وتخلى من الباب الكبير العائلة أمها ولكن إيه يدي متاع جيل جديد
4: لا تقليد أنا لا مش جيل جديد سامحني تقليد أعمى لبلايس أخرين اللي هم خاطينا عندهم تقليد أخرين عندهم الكونكيبيناش وعندهم 16 هم عندهم هذوما 16 نوع نتاع راجل هذوما نحن نمثلوا بهم عندهم في بطاقة التعريف 16 نوع تاع راجل ايه راجل ونص راجل وربع راجل ومرأة وراجل دونك يعيشكم يبارك فيكم تحبوا نبقاو صحاح نستحفظوا على تقاليدنا لأنه أغنى ما موجود في الكرة الأرضية من تقاليد ومن ثوابت عن نحن في تونس هنا ونبقى بزوان دي زوتر هم اللي باش نقلوا علينا مش احنا.
1: هو هام جدا راهو نحافظوا على تقاليدنا وعاداتنا اما زيدا كل واحد حر كل واحد كيفاش يحب يعمل كيفاش يحب يعبر على حبه بالطبيعه كما قال محمد انه عائلتها في بالهم معناها على ما يبدو حسب المعطيات الاوليه اللي عندنا
2: اللي حكاوه في اللي يعني ما الفيديو انه في بالهم معناتها و
1: اسمع عليك
2: دونك اون بلوس انا زيدا
1: كاين حسب الفيديو قالت راهي
2: وي اي حسب ما فهمت انه في الحفله هذيك الفنان مرتضى يحتفل بعشر سنين دو كارير
1: تحياتنا مرتضى
2: في 10 اوت تحيه لي دونك نتصور انا انه حبوا زوز يشاركوا معناتها
1: الفرحه فرحتين
2: وحسب باللي حكاوه في الفيديو انه العائلات في بالهم وتمت الحكايه وهو معناتها دخل من الباب الكبير وكلم العائله نتاعهم اما جوست ما علموهاش هي حبوا يعملوا لها سوربريز هذا اللي تحكيه في الفيديو باش نكونوا معناتها واضحين وبيان سور نحافظوا على القيم نتاعنا ونحافظوا على العادات والتقاليد نتاعنا هذا مهم جدا
1: طبعا ان شاء الله ربي يهنيهم الف مبروك ويربي يهني كل شخص قادم على الزواج وكل شخص والا كل كوب اللي يحبوا بعضهم وديما عبروا على حبكم مهما كانت الظروف مهما كانت المشاكل وهم جدا راه فما بروبوزل اما تختلف العادات والتقاليد وديما ما ننساوش عاداتنا وتقاليدنا الف مبروك هم للثنائي هذي بعد قصة حب بيناتهم باش نقعدوا في أجواء الزواج وباش نحكيوا على واحدة من القاعات متاع الزواج اللي منعت التصوير وقالت استمتعوا بالعرس ممنوع التصوير داخل القاعة الرجاء المحافظة على خصوصية الغير من فضلكم لكم كرامة الضيف ولنا حرمة العرس. نبدأ معك سيد العميد
4: عدينا أولنا تصويرة عودي ما فهمتهاش الحقيقة جي با كومبريش الحكاية
1: الحكاية أنه واحدة من قاعات الزواج قاعات الأفراح بلوتو منعت التصوير أثناء حفل الزواج ومراسم
4: القاعة
1: الزواج
4: القاعة منعت ولا أهل العرس
1: لا ممنوع التصوير القاعة هي اللي منعت
4: تريد خبر ناقصة
1: وتنجم نحن معناش الرواية الصحيحة تنجم تكون العائلة هي اللي فرضت لكن على ما يبدو انه القاعه هي اللي فرضت انه ما فماش تصوير نتاع حفله الزواج اما نتصور لوجيكمون اللي العائله هي اللي فرضت ما فماش تصوير نتصور هكا لايك ولا ديزلايك تصوير في حفلات الزواج
4: هو تصوير حفله الزواج شيء مستحب لانه بالاخص مش نتكلم الناس نتكلم على الزوجين باش يخلدوا اهم يوم في حياتهم هذايا احنا كل عملناها قبل كانت كاسيت فيديو كان تذكر وكان سي دي ودرا شنو فهمتي تو الوقت الحالي علاش منعوا ربما خاطر ثم ديزكسيز هذا راه فما ناس يمشي يفرحوا للعريس وثم ناس باش يتلقط شوف اذا ولا من نادي يعطيه الصحه
1: ربي شو ربتها شو مشطتها
4: شو ربتها شو كذا
1: هذيك هذيك طلقت هذيك
4: راهي هذيك ها هذيك بصاحبه هذاك شو تمشوا نقطعوا الريشو انا خويا انا باش نمشي انسان العرس والله نمشي باش نفرح للناس فقط نمشي تفرح له تبارك له وتقصد ربي هنا هكا رأي وقت تصوير الزايد وهاو طرشنية فما زاد رجال مرته تلبس لبسة معينة متاع سهرة مهل حقه ولا بنته حقه باش ما يصورها لوش
1: وجينيرالمون ممنوع التصوير كما هكا راهي تصير مع المشهورين فما ناس ما تحبش تهبطت أجواء الزواج متاحة كما مروى العقربي اللي منعت التصوير مبدئيا من بعد شفنا الصور والفيديوهات.
2: مروه العنقري ورابعة السيفي.
1: ورابعة السيفي تحيتنا اليوم.
4: مش الامور منظمة ما تفلتش على هذا. معقول معقول معقول.
1: دونك ديزلايك سيد العمي.
4: لا مش ديزلايك، انا قلت لك سا ديبون شنو. اما في
1: الفكره اون جينيرال.
4: الفكره راهو اسمع، تصوير الناس راهو ممنوع على فكره. راهو تصوير الناس بدون اذنهم ولو عرس راهو ممنوع. تصور وتهبط في الفيسبوك، شنو قال لك ان انا نحب التصوير؟ معناها كما قلت لك زوجتي بلباس نتاع سهره، ما نحبش انا هذه. هي سهره مسكره تحط لي باش يشوفوها 20 مليار بشر، ما تجيش. دونك انا بالعكس نقول باهي باهي مش خايب، سا ديبون. نركزوا على العريس والعروس ولا العريسه، فهمتي؟ يقولوا وك الجو نتاعهم
1: يتمتعوا باللحظه، خاصه ما يتلاوش يصوروا. محمد،
2: والله انا نقول هو من حقك انك تصور، اما في حدود المعقول، معناتها ديما في حدود المعقول افيك موديراسيون، معناتها مش تقعد تصور في الناس وشوفوا فلانة ويهبطوا على على الانستغرام، شوفوا فلانة شنو لابس، وشوفوا فلان شنو لابس، وشوفوا فلان في عرس، فلان فيش قاعد يعمل. ديما افيك موديراسيون، مع احترام الغير، معناتها كل واحد يحترم غيره ويحترم نفسه، معناتها في حدود المعقول. هذا هو اللي انا نقوله. معنا
1: واضح، يعطيكم الصحه. بقيت تو نمشي ونعملوا شويه هكا كويزات. شويه شنو حضرت لنا محمد؟
2: شويه حاجات هكا
1: نمشيو تسويت لي كويز.
4: كويز محمد.
1: يلا محمد، شكون نبداو كي العاده؟
2: نعاودوا نسلموا على الكتيبه والناس اللي يسمعوا فينا الكل، ونبداو بسيد العميد طبعا.

0: مقدمة غريبة،
1: حاجة من الشرق غريبة. ذي الغنية ذي غني فيها فنان عربي سوري. كبير برشا دخل سوري، دخل للجينيس بوك.
0: صباح فخري،
1: صباح فخري، صباح فخري اللي هي
2: خمرة الحب.
1: خمرة الحب،
2: تحيتنا العالجي.
0: أما المقدمة غلط، اسمع اسمع بعدها، بعد اسمع ما بعدها المقدمة غلط حتى. أنا مغروم ببشرة صباح فخري.

0: فخري هاك اللي شطح فيه فهمتي شطحة السورية محلاها بالضبط.
1: تحياتنا لعلي جيمي اللي طلع على غنية, تحياتنا لستيفان, تحياتنا لأصدقائنا الكل في الكتيبة اللي قاعدة تتفاعل وتطلع في الغنيات, برافو عليكم. يلا محمد
2: شو المرام
3: نستنجد بالكتيبة أنا اليوم
2: لا نستنجد
1: حق سهلة عاد
3: المقدمة تغلط كما قال سيد العميل
2: مرام حنانة
1: برافو علي جيمي طلع الغنية وما تخزرش لل لي كومونتير في اليوتيوب
3: قرب لي محمد ميسج سهلها
2: باهي تغني فيها فنانة لبنانية
3: حبك سفاح ننسي عجرة
2: نفسي عجرة نفسي عجرة
3: ننسي
2: نفسي عجرة هذيك نقعد 200 سنة ونطلع حاجة
3: والله اللي

0: ريتك
1: ما هو التلوث السمع يأثر على العقل
2: مو تلوث جو
0: يظهر لي غناها نتاعو صغيرات تحت 6 7 سنين
1: باهي نحن مكملين في الكويز لكن قبل نخرجوا فاصل وهنا راجعين
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: publicité.
5: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول ولي رميز يوصلوا حتى ل 50% سبور ولا شيك بار ولا صغار ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال يو اس بولو لاكوست خاك سوغيرهم مي لافيش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مجازان تاعنا في تونس سوسا

0: مادام يا سليتي زاد بلا
1: فوق هكا تابع الجنينة هي
2: محمد عبدالله
1: لا لما قربت جميل الورد
0: برافو برافو
1: محمد أم

0: شوفوا
1: الله يرضى عليك. هدايا اللي نعتبره الفن من غير مكياج. هدايا الفن من غير مكياج.
0: شكرا سيد العميد شكرا.
2: يلا محمد تكون بعد
0: هاي نرجو المرام
2: مروا مال سهلة. شنو هذا؟
0: شنو هذا؟

0: تامر حسني ايه يبدا واحد مغلب عليك شنو تقول له انت؟ يبدا واحد مغلب عليك
1: قول له زمر كيك
2: باش تعرفها راه متاكده
0: ها تقول له راك راك
2: فددتني
0: لا شبيبه باهي كل واحد ينزل عليك بالخدمه على الاخر على الاخر على الاخر تقول له راك
2: عذبتني تعبت
0: تعبتني يا تعبني الحمد
3: لله حصلت لك دي تبقى لسه شايف حد
2: ورا
0: نعرف على الصدقه
2: نعرفه
1: الله يرحم والديك يا علاء الجامي نحيت لي خمسه على قلبي الله يرحم والديك علاء الجامي كتب كلمه نحيت لي خمسه على قلبي بالله العظيم اعطيني صح

0: مش غششتك. نسمعها كان حكم بعد الأخبار. وتحيتنا لنرجس لوكيل نرجوسة في الرجيل نرجوسة. اللي متفاعلة مع الغنية وعملت جو معاها. شكون توين
1: برا نمشي ونورس
0: يلا
2: ويل
0: حبي جاني
2: الله
0: خدي ورماني
2: الله
3: حبي جاني جاني
0: خدي ورماني من فرق حبيبي شقلب لي سيد العميل بينتنا نحن ثلاثة
3: هلا نستاهل ايه ده
0: تعرفوا توليت سيد العميد
4: كان واحد شد عصا
0: اسمه شويه.

0: ايه قال
1: يا تحياتنا لأحمد بيدو اللي طلع الأغنية، تحياتنا لأصدقائنا كله في الكتيبة.
2: وأم عبيد الله قالت سيد العميد الأمور فقدت السيطرة.
3: عندها حق يا ولد، والله عندك صح يا أم عبيد. كان واحد شد عصايد رفيع الجفدة، تعرفوها الجفدة، هي هي هي كرمة من تالي. كان واحد الموسيقى دي طف طف، كان واحد يضرب فيها من تالي بالحصى بالحق. خويا بستعملوا ثم اذواق، خلنا نستسمع مثالش مثال مادام ثم اذواق يحبوا شيء هذايا يتفضلوا.
1: فكريت بطل الريجي، الناس الكل عامله جو في الريجي.
3: انا دوري ان نربيه وظن المسلمين.

0: ثماع على الفن الراقي. محمد كان يغني قبيلة بغن بدون مكياج، يغني لأم كلثوم يا عباد الله من غير موسيقى مصاحبة ومن غير تأثيرات صوتية، وخرج بالغنية تاع أم كلثوم. هذاك هو نحبه أنا، الفن الحقيقي اللي ما فيش ماكينات، ما فيش تزييف، ما فيش كونسول تبدل الصوت وتحي في في في النشاز. أنا هذاك نحب الفن اللي يطرب الذن الحقيقي.
1: بربي محمد سامحني ما حافظش شي هكا حويجة هكا
2: الادم مستوى تلا انا حسبتلو
3: ما برشا حاجات.
1: عطينا حويجة الادم خلي يسمع. بما انه البارح برك الله عامل حفلة في مهرجان الحمامات رائعة جدا، وغدوة زادة في مهرجان بنزرت ادم الفنان اللبناني، عطينا حويجة الادم خلي يعطينا رأي سيد العميد في الكلمات.
3: بعد

0: برافو برافو فوالا سيد العميد سمعت كلمات
1: سمعت كلمات الكذبة متغشين عليك قال لك سي محمد طلعت بينا للسماء السابعة قدود وام كلثوم وهبط بينا هبط بينا فليش
0: بعد اخبار التسعة باش نسمعوا اغنية لادم وبعد نزيدوا نسمعوا راي سيد العميد باش
2: نرجعوا عن اغنية
0: لسيد لحظة برك نحبوا نقدموا تحية تحية خاصة لجعفور اللي قاعد يسمع فينا توا جعفر القاسمي اللي عامل جو عامل بون كيف بالغناية
2: جعفور تحياتنا ليك
0: ما تنسيوش العرض امتاعه مسرحيته مسرحية بسي هي. نهار السبت في مهرجان صفاقس تمشيوا تتفرجوا عرض رائع جدا ما يتفلتش تحياتنا الجعفور
1: يا جعفر نحبك برشا يا جعفر
0: نحبك برشا يا جعفور
1: وبرافو على المجهود الرائع للصيف هذا والله يحبك برشا بالحق
0: خدمة هيلة يخدم فيها برافو عليه
1: يعرف مليح جعفر شكون يحبك
0: وتوحشناك راه جعفور ديما تضحك ديما تعطي فينا في الانرجي بوزيتيف محلاه بالحق قداش نحبوك يلا نكملوا في الكويزيت
2: قبل غناية سيد العميد الكتيبة طالبين شوية من غناية من غير ليه
1: اي بربي بربي بربي
2: اي بيان سور مش ما اقول مش ما اقول

0: برافو برافو يعطيك الصحه يعطيك الصحه لاتيستو.
1: شكرا شكرا ليك. نمشيو لغنيه سيد العميد
0: نكملو بعد سيد العميد غنيه الكاتبه.
1: اوكي اوكي.

0: محلاه الفنون كل اللي بحشون. الله الله الله الله عليك يا محمد اختيار
1: سبق ثريا
0: شيء كبير.
2: تحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا وتحية خاصة لأختي حنان حنان مشراوي نسميه فيها الغنجم اللي هي صغيرة. إن شاء الله ربي فضلك ليا إن شاء الله ديما ربي يعطيك ما تتمنى نحبك برشا والغنية هذية هدية ليك وديديكاس خاص ليك. مرسي يا محمد.

0: احمد فيدو برافو طلع الفنان وبن سلمى زيدا وإيمان بجاوي زيدا
1: طلعوا الفنان علي علي هاي
0: لا
1: علي قال الكلمة الأولى هي معنا طال الغنية
0: يا معلمني
1: هي يا معلمني الحب هي يا حنين
0: أنا طلعت غلط
1: يا حنين
0: يا معلمني الحب

0: تحياتنا لمحمد جبالي، شكرا على الكويزات محمد، عملت لنا جو رغم اللي الاذواق تختلف مع السيد العميد. قبل ما نخرج اخبارنا، اللي حب يربح معنا العرض الزياره اليوم تذاكر في المسرح الصيفي سيدي منصور مهرجان صفاقس الدولي، كلمونا على 31 328 328، اميمه في استقبال مكالماتكم، وانا نقول لكم نرجع لكم في ساعتنا الثالثه، نخليكم مع اخبارنا مع زميلتنا مريم جزيره، وهنا راجعين
1: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
2: ببليسيتي
3: تدلل تدلل،
4: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف، ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل
5: جيان، أيام دللنا.
1: ديوان افام فلاش نيوز،
6: موجز تاسعة ديوان افام، مع السلامة. الاتفاق خلال جلسة عمل عقدت أمس بوزارة الصحة على أعداد كراس شروط وطني موحد لشراء الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، بما من شأن ضمان معايير دقيقة للجودة والسلامة مع تجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة، فضلا عن اعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية. كما تقرر أحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات تضم خبراء ومختصين من مختلف الجهات، وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للاستهلاك. إسناد صفقة مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة بكلفة جملية تقدر ب 4.7 مليون دينار، وذلك في إطار تجسيم البرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير البنية الأساسية لقطاع الماء الصالح للشرب وتعزيز استدامة التزود بمختلف مناطق قفصة، وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا، ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تعزيز قدرات شبكة توزيع المياه بقفصة وتحسين مردودها والحد من الإشكاليات المرتبطة بالتزود بمعتمدية أم العرايس. إلى شأن الدول، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 4449 حالة، منها 2061 حالة وفاة وفق ما أظهرته بيانات حكومية اليوم. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم وفق ما فاد به الجيش الكوري الجنوبي قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورة عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في موعد إخبارية قادمة، في أمان الله.
7: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلة بليز وجوده بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة، خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 18 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ناس الديوان مواصلين معاكم حتى للعشرة في ساعتنا الأخيرة. عنا توب أكتو, عنا شوف محلينا, عنا أسوس بونيوس اليوم شوية جاو متاع ماكلة ومتاع دي روسيت. وأصدقائنا اللي تسمعوا فينا في صفاقس اللي يحب يربح 4 تذاكر, عنا زوز تذاكر لكل شخص لعرض الزيارة الليلة في مهرجان صفاقس الدولي في المسرح الصيفي سيدي منصور, يكلمنا على 31 328 328. أميمة في استقبال تليفوناتكم. قبل ما نمشي لتوب أكتو هتذكرنا مرام شنو عنا عروض اليوم للناس تحب تمشي تسهر في المهرجانات.
3: هذه جملة العروض في المهرجانات اليوم 12 أوت 2026, مهرجان الحمامات الدولية عرض لمسرحية روضة العشاق من إخراج معز العاشوري, مهرجان زهرة سهرة مع درصاف الحمداني, مهرجان صفاقس الدولي عرض للزيارة اللي احنا اليوم مش ربحوهم 4 تذاكر. يتصلوا بنا على رقم ديوان اف ام
1: 31 328 328.
3: مهرجان بوغارنين الدولي عرض زاد موسيقي للموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة عدنان الشواشي والأردنية مكادي نحاس, ومهرجان القصرين الدولي بعرض المسرحية ولد الطلياني.
1: شكرا لك مرام. أصدقائنا اللي تسمعوا فينا تنجموا تمشي وتسهروا في مختلف مهرجاناتنا الصيفية وتتفرهدوا وتعملوا جو. هيت نمشي وتو نعملوا طلع على أخبارنا في 24 ساعة الأخيرة معك مرام في توب أكتو.
2: توب أكتو
3: اليوم الأربعاء 12 أوت 2026, نقدم لكم آخر المستجدات والأخبار الوطنية والمحلية بتونس. اليوم العشية رصد الكسوف الجزئي للشمس في 5 جهات بتونس. اتحاد الفلاحة يكشف من يقف وراء ارتفاع أسعار الغلة. قانون جديد يهم لسنتر دابيل في تونس يدخل حيز التنفيذ بداية من البارحة. منح جامعية تونسية لفائدة طلبة سوريين لسنة الجامعية 2026-2027. 628 تدخل للحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة نحو الاعتماد على توقعات الرصد الجوي لتفعيل التأهب عند موجات الحر. انطلاق اختيار الاختصاصات لطلبة تونسيين المنتمين إلى السلك العسكري. ومنوبة تسليم 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفجة. إقبالي 17 مشروع لفائدة النساء بكلفة 174 ألف دينار. وأخيرا قفصة 4.7 ملايين دينار لتعزيز منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب بأم العرايس.
1: شكرا لك مرام. كي العادة سيد العميد ومحمد تختاروا موضوع في توب أكتو نعلقوا عليه.
4: اتحاد الفلاحة أعطينا تفاصيل خطر عندي تو أكثر من العميل ونقول رأي الأسعار في تونس مزيفة والأسعار بفعل فاعل وما نستحقش اتحاد فلاحين. أنا نهار لحد كنت في جبة كيفاش فسروا لي كيفاش كرموس يطلع من 6000 ل 20 دينار الفلاح مسكين مساكن. نفكر سي عماد يحكي لي على المعاناة زرقة باش وصلت الكرموسة ذيك تتجمع, معناها لا يكفي, معناها عام كامل وذكار بكل حساب وخدمة الأرض ومعناها ورعاية لك الكرم, وفي الأخر 30 دينار ساعتين باش يجمعوا له يجيبوا وليدات ليد العاملة ب 30 دينار على ساعتين عمل.
1: وفي الأخر
4: سامحني تعطيني في تفاصيل فسروا لي يا شعب التونسي كيفاش من 6000 نمشيوا ل 20 دينار. هذه هي الحبل فهمها, على خاطر في تونس القانون واضح ما ثماش حاجة تتباع أكثر من 30% ربح. احنا وصلنا 500% و600%, فهموني كيفاش.
1: هات نفهموا معاك مرام التفاصيل الخاصة باتحاد الفلاحة اللي يكشف شكون يقف وراء ارتفاع أسعار الغلة.
3: بالفعل نورز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إبراهيم طرابلسي أكد أن الوسطاء يقفوا جانب من ارتفاع أسعار الغلة على مستوى التفصيل داعيا إلى تكثيف المراقبة والحد من التجاوزات في مسالك التوزيع. وقال طرابلسي خلال تدخله اليوم الثلاثاء في البارح في برنامج منك نسمع أن الوسطاء يشترون المنتوج من أسواق الجملة ثم يعيدون بيعها في مسالك التفصيل، وهو ما يساهم وفق تصريحه في ارتفاع الأسعار اللي يدفعها المستهلك. وأوضح زيدا أن الفلاح والمستهلك على حد سواء متضرران من هذه الوضعية، داعيا إلى مزيد تنظيم مسالك التوزيع والتصدي للممارسات اللي تؤدي إلى تضخيم الأسعار بين سوق الجملة ونقاط البيع والتفصيل.
1: شكرا مرام. سيد العميد،
4: الحل واضح. الحل هو أولا السعة هذه باش حاجة تتباع خارج يعني المسالك الرسمية على الدولة التونسية. إذا كان نعمل هذه بركة تاو يتيح السوق ونزيد حتى في مارشي الجرو رفهم حاجات تحت الطاولة يلزم مراقبة باش هالحاجات هذه بين الأسعار اللي هي في شيء وتحت الطاولة هذه لازم تنح. راو اليوم عنا فهلة وقدرة عجيبة في اختراق القانون والتلاعب بالقانون يا خويا. راو اللي قلت راني نحاود ونعاود والله العظيم ديكتاتورية القانون اللي ما ترجع طماطم كما لقيتها في باجة. تعرفش قداش كيلو طماطم في باجة؟
1: قدي
4: بسبعة مئة مليم بارها بتلتموسة تلقاها ب18%. يا ولادي هل هذا معقول؟ راو في الاخر والله مسكين المواطن والله العظيم مسكين على خاطر ولت عنا عصابات في الطماطم وعصابات في البطاطا وعصابات في الكرموس وعصابات في العنب وعصابات في الخوخ. إيه معقول توا صعبة الخوخ يعلم عليها كالربي وسوم 6500؟ هل هذا معقول يا عباد ربي؟ انا نحب نرجع ديما للفلاح بقداش يبيع. انا نتعدى مرناك توا او باش نعطيكم سعر حقيقي تاع العنب من الثانيه كيف يخرج. يعني ما نشريش من عندهم هذوما، ما نطيحش في فخ الوسطاء هذوما، نمشي ديريكت مول الاصل. ها توا يطيح قريب يطيح مسك ايطاليا ونقول لكم على بقداش خرج. ديما نرجع لك المثل يا اتحاد الفلاحين نتاع البصباطه نتاع الحوت اللي هو يحبوه ياسر التوانسه اللي هو بوسيف. انا في البابور انا خرجت مع الصياد باعوا على 6 دينارات الكيلو بصباطه صغير، نلقاه كيما الغدوه في احدى المساحات الكبرى اقسم بالله ب 46 دينار. راهو كفر كفر يعني. متاكد احنا وحيدين جبنا الحوت هذاك نهارتها، متاكد الحوت نحن حوت عسامير صاحبي اللي هو الوحيد اللي جاب البصباط وقتها في الزمان هذاك. كيفاش من 6000 يا عباد ربي تمشي 46 دينار؟ يا اخي توا مسخره علينا، ما ثمش مراقبه، ما ثمش دوله، ما ثمش وزاره، شنو معناها من 6000؟ مسكين هو 3 ايام في البحر ومزوط وعذاب عذاب عذاب الهدهد عذاب ازرق. باعوا على 6000 فرنك كيلو والسيد اللي خذا الوسيط باعوا على 46 دينار. فهموني هذايا ويكفي. انا نقول جا وقت للدوله بتشجب العصا فيها مسامر وكل من يجي يلعب بقوت التوانسه ويلعب بالاسعار يضربوه ضربه ما يقومش منها. اما كانش راهو هاك شفتوا كيفاش علاش اخويا المواطن مسكين يكفي يقاسي معنا الغله في تونس كانت معناها يعني بالحق حاجه متنفس. كانت الغله
1: في متناول الجميع.
4: صبحت اليوم نتكلموا على 7000 و8000 و9000 في كل شيء. شنو اللعب هذايا؟ شنو اللعب؟ شنو يعني بالحق عبث والله العظيم عبث وكفر. ويلزم تو انا اخويا ندعوهم من المنبر هذايا باش يضربوا بالحق. يضربوا اخويا عنا اسلاكنا وعنا حرس وعنا مراقبه اقتصاديه وعنا يضربوا بالحق. واللي شدوه زاد ما يقومش بواجبه يتعاقب.
1: وفرق المراقبه الاقتصاديه الحقيقه تحياتنا لهم الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمه هائله. مثلا في ارينا فرق المراقبه الاقتصاديه ترفع 522 مخالفه اقتصاديه خلال شهر جويليا فقط، يعني وحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجاره وتنميه الصادرات سامي البجاوي لوكاله تونس افريقيا للانباء، ونفذت فرق المراقبه 2381 زياره تفقد بمشاركه 100 فريق مراقبه من بينها 80 فريق مشترك وفق المتحدث. وشملت المخالفات ممارسات مختلفه على غرار سيد العميد اسمع دي البيع باسعار غير قانونيه، من بينها 29 مخالفه في قطاع الخضر والغلال و45 مخالفه في قطاع المواد الغذائيه بحسب البجاوي.
4: والله بالحق يا نورز قلبي على الفلاح. راهو يزموا دوروا في البلاد باش تعرفوا المعاناه تاع الناس هذوما ولا تعرفوا اللي يحسوا بالغبن. والاخطر من الكاكا برشا منهم سلموا وقتي انا نقول في الهواريه معناها يبداوا يستناو في صابه الطماطم معناها يشوف هو الطماطي بيعها 200 فرنك هو خذاهم عنده 200 فرنك وبعد يمشي يلقاها في السوق ب 18% ثم يحس بالغبن يقول لك انا عليه مال انا ماني تروني انا تاجر فك عليا انا نقعد نتعب روحي عام كامل وتعرفوا الدواء نتاع الميلديو وراو والله بلا يسال لنا على على كيلو كيلو زراعه طماطم قداش تو الدوخ مش تعرفوا فلاحه تصرف راو راو شيء والله كي تسمع الرقم والله لا تصدقها نتكلموا على 100 جرام ب 20 مليون انك ايه اسمع براي شوف لنا لا استغفر الله بزبلين بزبلين بلا شوف شوف كيلو كيلو ب 20 مليون شو كيلو زراعه طماطم قداش في تونس هاي طلع لنا ترى محمد ما يحب الارقام
5: ما هو الزريعه ما ثماش اما ما يخلط الكيلو نتاع الطماطم الطازجه من 2000 ل 3000
4: يعني قلت لك انا تو هذه الغريبه لا لا نعرف انا خطر انا كنت ديما الفلاوريه ويكلموا فيه على اسعار خياليه 100 جرام بجوز ملايين 100 جرام راه 100 جرام هكا قرطاس هكا كبروا زرعت انكرويابل
3: سيد العميد سعر بذور الطماطم العاديه يتراوح اللي هو 2 جرام يتراوح في تونس بين 3 و8 ملايين تونسي
4: انكرويابل اش نقول لكم على الفلاح راهم مضروبين على على, على على على يعني على ايديهم راو هذا هو اللي دوخ شوف مسكين بقديش يشري وبقديش يبيع وما احكي لكمش عاد على الماء وعلى الدواء نتاع الملجو والطماطم بليده ياسر لازمها برشا دويات وبرشا لهوه هذاك علاش انا نستغرب وكل جمعان نتاع الطماطم تشوف فيها ما كنسال يهزوا فيها في الكمين اسمع راو مسكين الفلاح في تونس والله انا قلبي عليه لانه قاعد يسلم راو باش يلوحوا مش لو أقولك بطلت يزيني أخوي
3: واضح سيد العميد شكرا لك وراجعين شوية آخر في الطقطوقة معاك محمد لكن توا هات نخرجوا فاصل إشهيري وهنا راجعين
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: تبليسيتي
7: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون بتخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنديزة الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد الآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب
8: سيف سني شعر فينا
9: مش قول في اقوى بلاش في القنطاوي حمام سوسه وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول دوبوكو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده تخليف للقوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وبرشا انيماسيون عشان اقوى بلاش اتبحنا وجديد اتبحنا

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: 9:35 تحياتنا ليكم، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. رجعنا لكم في ساعتنا الاخيره من ناس الديوان، وهات نمشيو نعملوا طلع على الطقطوقه. اليوم مش حضرت لنا محمد؟
2: والله ثم غنايه انا نحبها على الاخر، اللي هي مال الأمر ماله للفنان محمد فوزي، هي من كلمات الشاعر فتحي قورة وألحان محمد فوزي بذاته. هي أغنية من فيلم فاعل خير الذي تم إنتاجه عام 1953، ومقام الغناية في مقام النهاوند. دونك الحكاية متاع الغناية هذه شنو؟ ثم فنان شاب صغير في العمر تغرم فتاة ثرية جدا، غرم بها على الاخر وقصة حب. بوها انسان حسب ما يقولوا فهمت ارستقراطي رفض الزواج نتاعهم، فيك قال اللي هو الشاب ما هو الضامن يعني معناتها المستقبل نتاعه وكل. في نفس الوقت بعدها هي تعرف على فتاة اخرى مهدت له طريق الاحتراف نتاع الغناء، ويخي حقق شهرة كبيرة برشا ولا من الاثرياء، وتقدم من بعديك باش يخطب لبنية لولا
1: اللي حب
2: به. الثانية اللي عاونته وكذا وكل شيء حقدت عليه وكا وكل
1: دونك وخليها
2: دونك حاولت الانتقام منه، حاولت تتقابل معاه على أساس باش يشوفوا العلاقة وكل. يا أخي أعطته شراب في جو وكل فيه سم ولا فيه حاجة، دونك فقد صوته وقتها، رجع يأس على الاخر هاي وبعد على الاصدقاء متاعه ودهورت حالته المادية، وساعات هي باش تبعد خطيبة متاعه عليه. ويخي في النهاية ربي سبحانه عمل العملية ورجع صوته ورجعت النجومية متاعه وعرس بالبنية الأولى اللي هو حب. دونك هذه قصة مال الأمر ماله ما جيناش على ذلك.
1: هي قصة الحقيقة تبين أهمية أنه باهي كي نعترفوا بالجميل، وخاصة معناها إنسان وقف معاك ومعناها وبدل لك حياتك خايبرة ونكران الجميل الحق بعد ينجم يضرك على المدى الطويل. بون الحكاية هذية نجم تاخذ منها عبرة، في نفس الوقت هاي أمن بالمعجزات
2: بيان سور. ما ثماش، شوف أنا بالنسبة لي ما ثماش حاجة مستحيلة. دونك الواحد يمن بروح ويمن بالموهبة متاعه ويمن بربي، دونك أكيد باش يوصل اللي هو يحب عليه.
1: يلا نمشي ونسمع أغنيتنا في الطقطوقة وهنا رجعينا.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
3: 43 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ربع ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان حلقتنا لليوم. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تحياتنا للي التحقوا توا بناس الديوان وبديوان اف ام في الاستماع. شكرا على المتابعة، شكرا على متابعتكم على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام وإلا على الاف ام. هات نمشي ونعملوا طلع على شوف محلانا مع سيد العميد.
2: شوف محلانا،
3: يلا سيد العميد على شنو باش تحكي لنا
4: البارح؟ تكلمنا على الأماكن المنسية والأماكن الجميلة في تونس. البارح تكلمنا على الحديقة الوطنية بسيدي التوي اللي مكان رائع، وحكيت لكم شوية على الحديقة الوطنية هذيك. على ما نسألكم تو هنا أنتم عن الحدائق الوطنية كثيرة في تونس، عندنا يعني فايجة في الشمال، عندنا يعني عديد الأشكال، عندنا عديد. كنسألكم أكبر حديقة وطنية وين موجودة وش اسمها؟ شكون ينجم يجاوب؟ هاي ترى من غير ما توجد في تليفوناتكم.
5: أكبر حديقة وطنية
4: في تونس هاي؟ ما أنا أكد لك اللي حتى تونسي ما يعرفها. متأكد؟
3: أنا ما نعرفش.
5: بون، هي حاجة تنجم تكون أم بي بيزارة، ما تنجم تكون في الصحراء.
4: إكزاكتومون. إذا اليوم باش نتكلم على أكبر حديقة وطنية موجودة في الجمهورية التونسية، اللي هي الحديقة الوطنية بالجبيل. الناس كل يسخالوا الكياس يقف في دوس. الناس كل تعرف اللي قبل يدوزوا هذيك هي وطريفك يزوم يشوفوا شويه كثبان الرمال. في الحقيقه كي تقدم 70 كيلومتر قدام تلقى اكبر حديقه وطنيه على الاطلاق 150 الف هكتار، يعني حاجه فوق الخيال. يعني البقعه هذه اللي هي انا ذاك الباب نتاعها اللي عندهم اليوم اليوتيوب، شوفوا راه فما الحديقه هذه فيها جمال خلاب، فيها هضاب من الرمال. فمنعرف متواسى أولادهم عمر ما شافوا كثبان الرمال، عمر ما كانوا يعرفوا أن بلادنا بك الجمال هذاك. الصور اللي قاعد نعدي فيها دلالة على أنه من أجمل صحراء هي الجران تيرك، هي جزء من العرق الشرقي من البلاد التونسية، يعني الصحراء الكبرى، ولكن جمالها منقطع النظير. إيش فيها الحديقة هذه؟ فيها الماء، عرفتوا الغزال الكبير الأبيض وقرونه كبار، فيها الغزال متاعنا اللي شوي لا قضينا عليه، شوي لا انقرض من الصيد العشوائي. فيه طائر انا نعتبره يمكن رمز من رموز تونس، اللي زاد كيف شوي لا قضينا عليه، هو الحبارة لوتارد. الحبارة اللي كانوا ثم جماعة يجيونا من برا يصطادوا فيها وشوي لا قضوا عليها. اليوم قاعدة ترجع رويدا رويدا في الصحراء بحمايته. اذا حبيت نقول لكم اللي هالمنطقة هذه من اجمل مناطق الجمهورية التونسية ومن اجمل الحدائق الوطنية. كي تقدم القدام شوي اشترق شرقة تنبيين. تنبيين هذه سيدي منطقة زادها عجوبة، لأن تلم في نفس الوقت مناظر خلابة وفيها نزل تحت الخيام. يعني غالي شوية صحيح، لكن في قلب الصحراء اللي يحب اللي هو ينقطع على الدنيا هذه، ينقطع على التليفونات وينقطع على كل مشاغل الحياة، فما نزل غديكة وفما رحلات منظمة. مش قول يا صعيب والصحراء، لا سيدي، فما ليزاجونس في الجنوب ينظموا رحلات من قصر غيلان الى دوز الى الحديقة الوطنية بجبيل الى تنبيين. اذا هي فرصة باش التوانسة يعرفوا بلادهم. اللي غيظني في الموضوع اني كل عام نسجل، انا كنت في مكاني نراقب فيه في الاماكن هذه، 6000 سائح يجيوا من اوروبا وسفر التوانسة. هذه اللي غاضني. قال لك شنو ترخيص؟ لا ترخيص نقول لكم علاش. اجمع لي يسخيلوا الصحراء ممنوعه، ماهيش ممنوعه الصحراء، لانك تدخل انت بسياره وتيحهم بان فك الصحراء هذيك قضي عليك. هذاك علاش لازم تعلم باش يتبعوك، لانه عندنا دوريات جويه وعندنا دوريات بريه، وبرشا اللي يحصلوا يسخيل روحوا ذكي برشا وفي الاخر تصير له مصيبه، لانه الصحراء ما ترحمش. لانه الصحراء في وقت تدخل الصحراء وما عندكش ما عندكش الاليات اللازمه باش يعني تتكلم، خاطر خاصه التليفون اللي غاديك يتقصر
3: باش تدفع وحيد، فماش ريزو جمله،
4: يلزم قيد ويلزم

0: اما بلادنا هيك.
1: شكرا لك.
2: معلنا
1: عنا 4 تذاكر للربح لعرض الزيارة الليلة في المسرح الصيفي سيدي منصور. نستقبل أولى تليفوناتنا معنا. إشراق بكيري، مرحبا بك إشراق. صباح النور، شنحويلك؟
3: صباح الفل لكيف؟
1: الحمد لله. منين تكلم فينا؟ من صفاقس؟ منين من صفاقس؟
3: من صفاقس.
1: مرحبا بيك، نورتنا يا إشراق. مع شكون باش تمشي الليلة للعرض متاع الزيارة؟
3: مع أخويا.
1: مع أخوك، إن شاء الله ربي يفضله لك. يلا مبروك عليك زوز تذاكر يا إشراق لعرض الزيارة الليلة. ألف ألف مبروك. تليفون ثاني حاضر. نستقبلوا ثاني تليفوناتنا. سي عبد السلام ملولي هكا. ألو، مرحبا بيك سي عبد السلام.
4: مرحبا بيك انت.
1: شنحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
4: والله الحمد لله، انا راني من العباد اللي مغرومين بك برشا.
1: يعيشك، مرحبا بيك.
4: انا العميد ربي خديدي.
0: الله يخليك اخويا، بارك فيك، ربي يفضلك.
4: والدكتور انا العميد نحسبك عباره بابا ما تبي تمنك.
0: ربي يفضلك، شرف ليا والله، شرف ليا والله.
4: الكلمه اللي تقولها انا حتى نبدا نعمل خلاف ونولي نعملها هي. فهمني
0: كلامك هذايا، انتصار شخصي لي انا، اللي انا جيت للاذاعه هذه من اجل الكلام تقول فيه انت بالضبط.
4: بارك الله فيك يا دكتور.
1: يلا يا سي عبد السلام. سي عبد السلام، مع شكون باش تمشي الليلة؟
4: والله مرتي ولدي، كان فما ثلاثة
1: باهي. الحقيقة نشوفه مع إدارة الراديو. هو حاليا نقول لك مبروك زوز تذاكر، إذا فما إمكانية باش نزيدوك تذكرة أخرى نقول لك ونعلموك. شال ألف مبروك تذكرتين لعرض الزيارة الليلة في المسرح الصيفي سيدي منصور. وهذه كانت ناس الديوان. نمشي وتتسويت لأستوس بونوس.
2: أستوس بونوس.
1: في أستوس بونوس المرة هذه مانيش نحكيو على الجمال، باش نحكيو شوية ماكلة. شنو الأخطاء الشائعة اللي تعملها كل مرة في الكوجينة، خاصة توا في الصيف مثلا؟ الناس تبخل باش تطيب لك حاجة هكا، حاجة كبيرة ولا حاجة هكا تشد برشا وقت وتنجم تفسد. دونك الناس كلها ديما تخمم لك في فطير ولا عشية هكا خفيف صيفي. نستقبلوا وحدينا الشيف ريم بيجي. مرحبا بيك، نورتنا. صباح الفل، محليك ومحلى اللبسه نتاعك واللوكم نتاعك. تونسي 100%، مرحبا.
5: تونسي 100%.
1: بي هات نبدا معاك، اعطينا رسيت لليوم مثلا. الناس هكا باخله باش تطيب حاجه تشد برشا وقت وتخاف تفسد وتقص سخون، توا مازلنا في طنبك الصيف، حضر لنا حويجه هكا.
5: هو هي رسيت صيفي ونحبوا حاجه بنينه هكا الاكثريه في الصيف، معناها نشيخوا عليها. هو صحين فلفل محشي معاها صوص بك الطماطم هذيك الخضراء نتاع السيف، ياسر بنينه الطماطم الحيه. ناخذوا لهنا جرينات فلفل يكونوا سبيسيال فلفل محشي، ومعاهم شويه باش نعطيكم الروسيت الاصليه. ومن بعد كل واحد يجتهد.
1: اصدقائنا تفرجوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وباش فيسبوك ديوان اف ام، تنجموا تدخلوا تشوفوا المشهد الرائع الحقيقه، يشهي للفلفل المحشي. انت اللي حضرته شيف، برافو عليك، يعطيك الصحه. اعطينا الروسيت.
5: باش ناخذوا الحم مفروم. ناخذوا بصله اول حاجه نقصوها جويده، نقليوها مع الحم مفروم، شويه ملح وفلفل اكحل، شويه تابل، شويه فلفل احمر هكا زينه للتوزويزه. نقليوها لهنا، مهم جدا ان نسطيوها على نار معناها قليله باش ما يتحرقلناش، ما نزيدوش ماء. نقليوها مليح مليح مليح، نزيدوا سنتين ثوم مع كل الحم لين يطيب الحم. بعديك نزيدوا معدنوس مقصوص جيت. نزيدوا نقليوه ان لهنا انفوا المعدنوس الذبل، نهبطوا كل الحم والمعدنوس خليوه يبرد. وش نزيدوا لهنا؟ فخوماج رابي، ناخذوا نوعيه باهيه نتاع جبن باش يجينا بنين الفلفل المحشي. نزيدوا شويه شابلوغ وعظمه اللمو بها. نقعوا الفلفل المحشي نتاعنا، نعبيوا الجرينات، ماذا بينا نمسحوه من الماء باش ما يطشنيش في القليل. وسواء نقليوه سواء نحطوه في الفور. وهي الروسيت الاصليه نقليوه حتى في الاير فراير يجي بنين معناها وهلثي. ونحضروا مع صوص طومات وكيبات بطاطا.
1: وصحه وتاكلوا بالشفي
5: جست ابن ما تاكلوا.
1: جست لهنا فما ناس ما يحبوش يحطوا الفخوماج غابي في
5: بيان نجم نستغنيو عليه.
1: لهنا اصدقائنا يسالوا فينا كيفاش تنجم تعمل صوص طومات تشدك اكثر وقت، خاصه تو مع ارتفاع درجه الحراره في ساعه ما تفسد. كيفاش عطينا أسوس هكا فيت في كيفاش نجمو معناها نستحفظوا اكثر وقت باش ما تفسدلكش الصوص؟
5: هو نحطو بزيت زيت لهنا، زيت زيتونه، ونقليو مليح مليح الطماطم

0: مع شوية ملح وفلفل لكحل وشوية ثوم، يعني تبدأ في زيتها. الزيت هو يحفظ راه
1: به. هيت نمشي معاك تول هكا شوية أخطاء شائعة وإلا حاجات تعملها نسي في الكوجينة تنجم تكون صحيحة تنجم تكون غلط. أنا باش نسألك صحيح ولا غلط وأنت صلح لي. دونك نبدأ، وصحيح ولا غلط لازم نغسلوا الدجاج قبل ما نطيبوه؟
0: هو غلط
1: بي.
0: هو الدجاج ما يتغسلش على خاطر كيف نغسله يصيب دي بكتيري وينجم معناها إلى وصلنا المكان اللي نخدمه فيه والمعون والواحد والبكتيريا ديك خايبة برشا. دونك هو دي كونسيي ولا مجيل خسلين الدجاج ويقول لك معناها كي نطيبوه في النار يتعقم والكل. ما كيفاش نقنع أنا أمي وأمك اللي منون الدنيا يغسلوا بالقارص وبالخل وبالدنيا الكل. أنا بيرسونيل مون نغسل، أما شنو كي نجي نغسل لازم ليفي يكون فارغ كومبليتمون، وعندي المعون سبيسيال نغسل فيه الدجاج نتاعي، نحط معه قطيره خل ونسقطرو مليح مليح معناها من بعديك من الماء، ومن بعد البلاصه اللي نخدم فيها كل ننظفها مليح مليح مليح. اما هو غلط
1: انه نغسلوا الدجاج. صحيح ولا غلط كي نطيبوا المقرونه لازم نحطوا شويه زيت في الماء نتاع الفات؟
0: غلط ما نحطوش ما تلصقش، خاطر لازمنا نحطوا كميه كافيه نتاع ماء باش تغلي للمقرونه، نخلطوها من الاول معناها مره ولا مرتين باش ما تلصقش في بعضها، الزيت يركح فوق الماء، دونك حاجه زايده.
1: نقعدوا في المقرونه مثلا صحيح ولا غلط تشلل المقرونه بالماء ولا تخليها هكاك؟
0: لا تمصات
1: تمصات
0: حتى خير. احنا ناخذوا شويه لوش مكالمي اللي طابت فيه المقرونه خاطر فيه كان شيء كل شيء يعطينا كل اونكتويزيتي نتاع الصوص والكل.
1: فما شكون يقول لك هكا تلصق هكا وتعجن شويه ديك
0: عشان هو لازم تعطيها وقتها في الطيب. إن فوا طيبتها برشا سي نورمال باش تعصد وتلصق، لازم وقتك ستها 7 دقائق لازمين تكون الدنتي.
1: نكملوا في صحيح ولا غلط. صحيح ولا غلط الملح يتحط في اخر مرحله في التطيب ولا من الاول؟
0: اللي غلط كقاعده معناها عامه غلط على الاخر. الملح يتحط من الاول اي حاجه، ساعات انت تنسى ما تحطش ملح في الماكله، بعد تزيد الملح في الاخر تجيك ماستا.
1: صحيح ولا غلط كي نقلي البطاطا السر باش تولي مقرمشه هو انك تحطها في الزيت وهو بارد معناها؟
0: اللي غلط على الاخر.
1: غلط
0: لهنا باش تجينا بطاطا معناها تتقرمش والكل، نشفوها كومبليتمون من الماء بالبابيي ونحطوها في زيت سخون نقصوا فيه باش تجينا بالحق معناها تتقرمش، نقليوها على مرتين، في المره الاولى على نار متوسطه نخرجوها نص طيب، ومن بعد نعملوا لها قليه ثانيه على نار تكون اقوى شوي.
1: برشا يقول لك السر انك تتحصل على فريت هكا ذهبي ومقرمش يعملوا له يغلفوه في نشاي.
0: اي صحيح تنجح ويجي ياسر يتقرمش نشاي ولا فرينة.
1: باهي باش نقعد معاك في البطاطا كي المرقه هكا تولي مالحه، فما شكون يحط لك البطاطا في وسط المرقه باش تشرب شويه كالملوحيه وتولي المطعم
0: مش برشا صحيح. على خاطر انت كيفاش تزيد البطاطا باش تاخذ ماك الصوص، وسي نورمال باش نقص لك منه الملح مي باش تاخذ لك الصوص زاده. دونك لهنا نصلحوا ديما الملح بحاجه مش مالحه، تعمل لها مرقه اخرى مش من غير ملح وتصبها مع باش لهنا تجين
1: شويه. احنا مازلنا في موسم الاعراس والافراح وان شاء الله ديما فرحانين
0: ان شاء الله يا رب.
1: الناس الكل يسالوا فينا كان تعطينا هكا البلان نتاع العرس باقل التكاليف، عشاء والا فطور نتاع عرس اقل تكاليف تونسي زمني 100% تونسي كيما لبستك كيما اللوك نتاعك.
0: بتحب نعطيك الحقيقه؟
1: الحقيقه باقل التكاليف ميسالش، نحن ما نقولوش خاطر توا ولات فما برشا حاجات توندونس
0: اقل التكاليف لازمنا نرجعوا لبكري. بكري وكانت الفرحه يصير فيها معناها جو ونشيخوا باك البروسيس نتاع العرس والتحضير والكل، ان نتلموا العائله الخاله والعمه والجاره ونقسموا لي تاش. توا التكلفه تتكلف مش كان لي زانغريديون اللي العامله يصير غاليه اللي باش يعاونوك ويخدموا معاك والكل. دونك لهنا انا نتفكر في عرسي امي معناها صاحبتها وجارتها وخالتي، قسموا لي تاش ونذبحوا وحدنا ونقصوا اللحم وحدنا، وامي تلقاها عوله الكسكسي مشتي معناها وتلقاها تعاد كل مره وطرف طماطمها وطرف فيكها وطرف زبيب معناها تنقص التكلفه بشويه بشويه وكلنا نتطوعوا ونحضروا كل العشاء البنين ويجينا اقل. هذه انا مشيت وجيت مع مخي معناها قلت التكلفة تدخل فيها أكل الشارج متاعك الناس
1: شكون يعمل لك وشكون يشري لك وشكون يجيب لك
0: ماكلة حاضرة قبل نهزوا للكوشة وحدنا ونجيبوا من الكوشة وحدنا الطاجين وتحملوا مسؤولية حتى كان تحرق نورمال ما يسالش
1: تو التريتور ياخو تحريكة بفلوسها
0: كل تحريكة بفلوسها تريتور بشي هز كرهبت ويقضي لك إيسانس بشي يجيب معه خدامة يقص ويعاون ويهزو كلي سيغفوغ الكل قبل حتى التفريق يفرقوا جميع الدار وقدش يتعدى كل عشي بنين ويقول كسكسي الفرح وماكلت الفرح
1: وعنده نكهة أخرى
0: نجتهدوا في الكوتي هذية يتكلف أقل برشة برشة على القليلة اشتر
1: والمرة الجاية باش تعطينا لي روسيت متاع عشي وإلا فطور متاع عرس بما أنه تمعتكم توعدنا إن شاء الله نجتهد. الجمعة
0: نجيب لكم الروسيت نحاول ان نعملوا ابلا يكون ايكونومي
1: نستناوك الجمعه الجايه ان شاء الله شيف ريم البيجي مرحبا بيك نورتنا في ناس الديوان مرحبا ومحليك ومحلى اللوك نتاعك نحن نكونوا وصلنا لنهايه ناس الديوان لليوم كانت معكم نورز مشراوي في الاعداد وفي التقديم تحياتنا المرام وشيمة في التنسيق ان شاء الله نهاركم زين نخليكم مع ربي بالفرجاني في سامر فايبز من بعد منك نسمع مع زميلة أميرة مقني وأنا أقول لكم نتقابلوا غدا إن شاء الله باي باي
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.

0: وانا فهم فلاش نيوز
1: موجز العشي راديو وانا فهم مع سلمة. الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا تعلن عن نجاح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين. وتحصل بطلات وأبطال الفريق الوطني على 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية في كل المجالات خلال البطولة العالمية. سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة السورية دمشق تعلن أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس تضع تحت تصرف السلطات السورية المختصة مجموعة من المنح الجامعية بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027 من أجل تمكين طلبة سوريين من الدراسة بالجامعات التونسية في اختصاصات مختلفة وحسب شروط مضبوطة بما في ذلك الأجال الزمنية. إلى شأن الدول، رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات بقيمة 2 مليون يورو للسكان المتضررين جراء الزلزال الذي وقع هذا الأسبوع في كولومبيا والذي بلغت قوته 7.4 درجات وأودى بحياة ما لا يقل عن 250 شخصا. ورئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن حلف شمال الأطلسي الناتو يتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي ويثير التوتر في القطب الشمالي، مشيرا إلى أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء على سفنها التجارية وستفعل ذلك في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادي وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية. الحكومة الفنزويلية تعلن أنها اتفقت مع الكيان المحتل على آلية تنسيق لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية وذلك في تحول جذري في توجه فنزويلا بعد أن قطعت علاقتها مع الكيان المحتل منذ 17 عاما. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين. مرحبا بكل مستمعي ديوان فيم. هذه سمر فايبس من توا حتىش للنصف النهار. ان شاء الله هكا صباحكم مزيان، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله تكونوا بخير. طريق سلامه ليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا لاباس مع الناس اللي تحبوهم، مع عائلتكم، مع صغاركم، مع اخواتكم، مع ابوكم، مع امكم، مع الناس العزيزه عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس اللي يسمعونا على الفريكونس نتاعنا، الناس اللي تختار تتفرج فينا في اللايف ستريمينغ نتاعنا، كسوا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم الناس الكل. دونك العاده من توا حتى شي نص نهار، نيديا في الاخراج، ايميل في الاخراج الرقمي، معكم هنا ربيب الفرجاني. اليوم نهار اربعة، كما تعرفوا ساعه الاولى نخصوها للمواضيع اللي تهمنا من الجانب النفسي. يحضر وحدينا شوي اخر اخصائي علم النفس ريان الفقي، نحكي عن موضوع مهم اليوم، المقارنات. قديش تزيد من الضغط ولو الضغط الاجتماعي زاد كيف المقارنات على مواقع التواصل الاجتماعي، في المناسبات، في الأفراح، هذه كلها موجود. كان عندكم سؤال تكلمونا على 31 328 328. هذه بالنسبة لي ساعتنا الأولانية بالطبيعة مع مختلف فقراتنا اللي تعرفوا محتوى متاحها تي بيعا. وباش نبدأوا بالحاجات الفايب الحلو بالموزيكا تتسويت في Old But Gold. Old But Gold هما زوز أغنيات حلوين عنا معهم ذكريات، والاختيار الأول صعب جدا للأمانة، لأنه صوت لا يقارن، ما فماش حاجة تنجم تكون تنافسها للأمانة. الأغنية الأولانية هي لي وحياتي عندك لي ذكرى محمد زائر.

ونادي يكين خلينا شوية آخر عادي نكمل ونخرج بها وما نلتزمش بقواعد الفقرة. ما هذي الأغنية اللي متأكدة أنا اللي باش تكون هي الرابحة في سونداجنا لليوم، وإن قبلها أغنية زادة حلوة لجورج مايكل في كيرلس ويسبر.

هذوما المقترحات للزوز، وإن نوافق طاهر كي يقول ذكرى رباب من توا بصراحة ما يربح معاه حتى حد. وهذه من المفروض هذه اللي شنو بشي يصير، رغم اللي نادية عندها رأي آخر تمشي مع الأغنية الثانية. وطوكا نادية والمستمعين تمشي وتنكيز الفاج انستغرام تاعنا، تلقاو ستوريتنا ديوانا فيم، تلقاو السونداج وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد أخبار لحداش. سينو احنا باش نبدو بالموزيكا إليسابات دوبتو سويت على ديوانا فيما.

0: العشرة وثمنتاش دقيقة رجعني لكم واصلي معكم حتى يشلل نصف نهار. وكما قلت لكم أول الحصة اليوم نهارت الأربعة، دونك ديما نخصصوه للحكايات للجانب النفسي للاستفسارات متاعكم. دونك تنجموا تكلمونا على 31 328 328. موضوعنا اليوم من قلب الحدث، من الأجواء اللي نعيشوا فيها في الصيف. تعرفوا برشا خرجات، برشا ستوريات، برشا تصاور، برشا عروسات، وموسم الأفراح بامتياز. فما ناس بالنسبة لها تقلقها الحكاية هذية، بما أنه فما مقارنات، بما أنه فما ضغط اجتماعي، هذا الكل باش تسلطوا عليه الضوء اليوم مع ضيفنا اللي تعاودتوا به، ريان الفقيه، أخصائي علم النفس. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: شنو حوالك ريان؟
1: والله صافا، لاباس عليك.
0: الحمد لله، ربي فضلك. مرحبا. دونك تعاودوا بيك مستمعينا كل نهار تربع تجيب حثين، نحاولوا نجاوبوا على الاستفسارات نتاعهم ونوضحوا الحكاية ولا الموضوع على الاستفسار من الجانب علم النفس بطبيعة الحال. ونحاولوا نحاولوا، وهي محاولة انه نلقاو حلول ونعانوا العباد. يقول لك في باش نبداو بالفروحات، علاش قلت لي؟ خاطر هو يسلط الضوء على يكون معاش عينه، معاش كيش سميتها لي انت، للحاجات اللي نعيشوا فيها. اوكي، تخرج باش تفرح وتسهر وكذا، لكن تروح برشا اسئله ما تلقاش كيفاش نجم تجاوب عليها، واللي هي المقارنات. دونك عندك ريان
1: تو الموسم الفروحات
0: طبعا.
1: المقارنات، المقارنات متاع الإنسان كي يقارن روحه بغيره تكثر ياسر في موسم الفروحات. علاش؟ خاطر احنا في العادة توا سيرتو في وقت السوشيال ميديا، المقارنات تربطت بالسوشيال ميديا، هاك تحل ستوريات، دونك تقارن، تبدا تقارن في روحك. كل واحد يصور أحسن لحظات في نهاره، كل واحد يصور أحسن لبسة يلبسها. دونك في معناها في الفكرة متاع العبيد الكل انه المقارنات مربوطة بالسوشيال ميديا. وقت اللي فما معناها كيما العينة أقدم ببرشة من السوشيال ميديا، وهي عبارة عن السوشيال ميديا اللي هي العروسات.
0: أيوة.
1: علاش؟ خاطر العروسات كينها ركح، الركح قاعدين فيه العريس والعروسة، وفما ركح تحته قاعدين فيه الناس الكل، والناس الكل يلعبوا في أدوار، لبسين أحسن ما عندهم، يتصرفوا بأحسن طريقة ينجموا يتصرفوا بها. دونك فما كيما المحاكاة متاع السوشيال ميديا أما في الحقيقة.
0: أوكي.
1: دونك نفس الظاهرة متاع المقارنة اللي باش تخلقها وإلا باش معناها باش تسببها فيك السوشيال ميديا، باش يسببها لك التعرض للصور هذية في الفروحات. دونك المقارنة تكثر ياسر والضغط يكثر ياسر في الفروحات.
0: هو يقول لك الإنسان بطبعه ديجا يقارن روحه، علاش عنده الحكاية هذية؟
1: باه، الإنسان بطبعه يقارن روحه. ترى المقارنة تخلي الإنسان، خليت الإنسان ديجا يبقى حي لتوا ويستمر لتوا ويتطور لتوا. هذه المقارنة معناها هي في حد ذاتها ما عمرها ما كانت حاجة خايبة.
0: أوكي.
1: بالعكس، خاطر الإنسان ريالمو ماهوش كائن علمي وإلا منطقي 100%، يمكن أقل حتى من 50%. دونك شنو هي واللي يعمل؟ ما عندوش نوامر باش يقيم به الأداء نتاعو كيما في الشركات وكيما، لا، عنده غيره باش يشوف غيره كان أحسن منه. دونك باش ياخذ فكره باش ينجم يقيم روحه هو وين، وكان اقل منه كيف باش يقيم روحه هو وين. واترافير هكا التقييم هذاك باش يحس احاسيس، يا اما يحس احاسيس ايجابيه اللي هو محلاه وكله باهي ولا لا، ولا يحس احاسيس سلبيه تجاه ذاته. دونك يحس روحه اقل.
0: الاحاسيس السلبيه وقتاش لهنا المقارنه تولي مؤذيه نفسيا للشخص.
1: باه، المقارنه تولي مؤذيه نفسيا للشخص. ساعة قبل كل شيء لازمنا نعرفوا ان المقارنة، حتى اذا كان هو المقارنة نوعين، فمقارنة بما اكثر منك ولا ما احسن منك وما اقل منك. به المقارنة بما احسن منك بالنسبة للناس اللي عندهم مستوى من الثقة في النفس نسميه به، لهنا ما يش بتضرهم، بالعكس مش موتيفيهم، وهذا مثبت معناها علميا. بالنسبة للناس اللي عندهم ثقة في النفس متزعزعة، ولا نفس الأفراد اللي عندهم ثقة في النفس باهية في العادة ما يعيشوا في مرحلة صعيبة ولا عاشوا انتكاسة ولا فشل، لهنا باش تؤذيهم على الآخر. دونك رغبة الإنسان في أنه يقارن نفسه في العادة هي باش يقيم روحه وين. باه، لهنا عندنا نوعين من المجتمعات. المجتمع الكولكتيفيست كيف اللي عندنا نحن، كولكتيفيست معناها وقت اللي تنجح راهم عائلتك وجارك وولد عم خالة جارتك باش يفرح معاك، وقت اللي تفشل راهو باش يتغشوا معاك. مش تغشوا معاك على خاطر حاسين عليك بالضرورة، أما خاطر كأنك عندك مسؤولية. فك الصورة هذيك. وعن المجتمعات الفردية الفردانية الانديفيدواليست. به، في المجتمعات الانديفيدواليست كما اللي في الغرب الناس يقارنوا رواحهم أكثر من مجتمعاتنا نحن. والمقارنة هذيك علاش؟ على خاطر ماذا به يختلف أكثر على غيره، خاطر كل ما يختلف على غيره كل ما يثبت ذاته أكثر، خاطر رحكينا فردانية. باركونتر المجتمعات اللي عنا نحن، الإنسان ماذا به يقارن روحه باش يشبه أكثر ما يمكن للمجموعة،
0: باش ينتمي،
1: باش ينتمي. علاش؟ على خاطر هكا الخوف متاع، أكثر خوف موجود معناه عند الإنسان هو الخوف من أنه المجموعة تخليه ولا تطرده على برا. والخوف هذا يجي من قبل حتى وقت اللي كنا نعيشه في قبائل، خاطر إذا كان القبيلة تخلت عليك
0: يتم فيه ويمشي،
1: لا عندك ماكلة، لا عندك شكون يدافع عليك، لا من باي يدافع عليك، معناه حتى الاتحاد متاع شكون معاك باش يحميك من خطر ما فماش. دونك احنا ياسر في هكا الانتماء وياسر في هكا اللحمة واحدة. دونك المقارنة متاعنا ديما الهدف متاعها ان نشبه لغيرنا. والمقارنة فيها ثلاثة ركائز. الركيزة الأولانية اللي هي قداش الجروب هذاك عنده معناه معجب بالجروب هذاك، قداش فما جاذبية تجاه الجروب. الثانية قداش الجروب هذاك عنده أهمية، إذا كانوا معناها جروب مهم يعني مثلا ثري عنده قدرات معناها أقوى من غيره سبيسيال. والثالثة هي الشبه، وجه التشابه. دونك بويسكو احنا في تونس نعيشوا في نفس البريسكي نفس الرياليتي، كنا نعيشوا في تونس نشبه لبعضنا، نقربوا لبعضنا، معناها العائلات فمش تنوع كبير ياسر في العائلات، معناها عروشات كبار في كي نرجعوا معناها في التاريخ شوي. دونك هكا التشابه هذاك يزيد يقوي في البريسيون والا الضغط ان نكونوا نشبهوا للناس الكل. دونك الخوف لهنا نتاع الانسان انه كان يولي ما يشبهش الغير واتوي يتعزل،
0: يكمل وحده،
1: دونك باش يكمل وحده هو ماذا بيه ما يكملش وحده. دونك المقارنه تزيد تكثر برشا برشا،
0: الانا والاخر لهنا
1: بالضبط.
0: رجعتني الغادي. دونك فمش كعقليه الذئب المفرد، عرفت حكيت لي على المجموعات وبنقبل معناها. دونك لهنا انه باش يكون وحده فيه بالنسبه لي نهايه الحياه، نهايه كل شيء. دونك باش فماش اللي نجم يكمل يعيش وحده كمان معناها
1: اكزاكتومون، فماش يكمل يعيش وحده. والتقاليد ترفضها الحاجة دي، خاطر التقاليد متاعنا معناها مثلا عرس في العروسات حتى في الواقع معناها اليومي يتقاس بقديش معبي، قديش جاو، قديش
0: جاو عبيد،
1: فوالا قديش جاو عبيد. إذا كان جاو برشا عبيد راك معناها
0: واو محبوب،
1: فوالا. إذا كان ما جاوش برشا شبيك، ولا إذا كنت تمشي تعمل حتى قهوة وحدك شبيك سافا عندك مشكلة، فهمت؟ دونك حتى البروغراماسيون معناها اللي في في المخ متاعنا ماهيش موجهة نحو الفردانية هذيك. دونك لهنا الشخص إذا كان جزء ينتمي للجروب، إذا كان هو من الأغلبية يعتبر باش يحس روحه الجروب هذاك مسيبورتيه. دونك لهنا الدور نتاعو شنو باش يكون؟ باش يكون انه يحاول يوجه الناس الاخرين انهم يكونوا معاه في الـ في الـ في الاغلبيه. اذا كان لقى واحد حاد ولا خرج على الطريق باش يحاول يرجعه، شبيك ماكش كيفنا، اجا اعمل هكا، اجا تصرف كيفنا. دونك اذا كانوا في الـ في الـ في الاقليه، اول حاجه باش يعملها باش يحاول، خطر صعيب عليه باش يمشي يقنع الناس الاخرين حتى اذا كان شافهم يعملوا في حاجه ظهرت له هو غلط. اصعب من انه يمشي معناه
0: يثبت الفكره نتاعو ولا يثبت ثابت على المبادئ نتاعو. دونك يتماهى معاهم،
1: يتماهى معاهم بالضبط.
0: لا مشكله لهنا
1: بالضبط،
0: خاطر تنجم تكون انسان سبيسيال، معناه تنجم تكون ما تشبه حتى حد في فكرك في مبادئك في حاجات اللي تعيش بها، وتحاول تقنع الناس ولا تتقوقع على روحك شنو الافضل لهنا. معناه
1: هو معناها الثابت انه حتى اذا كان الانسان عنده معناها حاجه سبيسيال وتماها في فتره ما مع المجموعه ربش تبقى مخبيه فيه، لو فات انه يلقى مجموعه احنا نسميها الجروب دو ريفيرونس، جروب دو بارتونونس، انه كالجروب دو ريفيرونس هذاك اللي هو يرى روحه فيه، ما الظروف حكمت انه في جروب واحد اخر، راهو نهار اللي باش تجيه الفرصه باش يمشي لهم باش تلقاه غادي
0: باش ينتمي.
1: دونك انه يتقوقع على روحه ما نتصورش حل ذكي برشا في معظم الحالات. دونك شويه فليكسيبيليتي سوسيال
0: منصح تلقى روحك، نتصور في وقت ما تلقى روحك فمك الشراره هذيك اللي تحافظ على انت كما انت فوالا، وتكون سبيسيال بالحاجات اللي انت فيها. فما نرجع من الأول اللي حكيت المقارنات، فما وصولا إلى مرحلة جلد الذات. شبيني ماني شكيكة، شبيني ما وصلتش، شبيني ما عملتش عرس كيما هكيكة، ما هبتش ستوري كيما هكيكة، ما عملتش فواياج كيما هكيكة. فيها برشة نواحي سلبية أعتقد على الجانب النفسي.
1: بالضبط، الإنسان هنا يرجع لروحه معناها جلد الذات. علاش يرجع لروحه هكيك؟ على خاطر كيما حكينا من الأول أنه المتوقع والطبيعي جدا من معناها الطبيعي جدا بالنسبه لي هو انه يكون كيفهم، على خاطر علاش لا، في الاخر كلهم في نفس يعيشوا في نفس الرياليتي، كلهم حتى القرب الجغرافي قراب لبعضهم، دونك ما فماش الاختلاف الكبير اللي باش يخليه ما يكونش كيفهم. هذا معناها من النظره الاولانيه. ما بعد ثم دي ديفونس يخدموا، مثلا كيما الديفونس نتاع في الاخر اذا كان الانسان اللي بتقارن به روحك يهرب ياسر عليك، يا اما باش تتاكيه وتولي تكره، يا اما باش تولي ديزونجاجي معاه. علاش ديزونجاجي؟ باش تولي تلوج، ما عادش تلوج على الحاجات اللي تشبه لبعضها فيك، تولي تلوج على الحاجات اللي تختلف. مثلا باش تلوج على البلاصه اللي هو يعيش فيها اذا كان مش نفس البلاصه، دونك تولي ترجع السبب انه هو هرب بيك ياسر خاطر في بلاصه اخرى، دونك عنده اكثر زهر، والا اذا كانوا اغنى، والا دونك تولي تلوج على حاجه ذوكم كيما جينيتي
0: كثر
1: اكزاكتومون. فوالا، وديفونس الاخرى زاده معروفه في تونس نتاع كيفاش هي اقل من الناس وخير من الناس وكيما الناس، دونك ما تعني حد شيء، معناها نوتر، فهمت؟ اقل شنو معناها؟
0: اي سيسي كتخمم فيها،
1: اي كاينه محاوله جوست باش تنوتراليزي المقارنات الكل.
0: اوكي،
1: للحظه، خاطر بعد باش ترجع معناها ماكش تخرج بكونكلوزيون من
0: واسوء حاجه هي الهيت. نتصور
1: الهيت،
0: اي
1: اسوء حاجه هي الهيت، على خاطر هو باش يتوجه هكا ولا هكا، يا باش توجه الغير يا باش توجه لروحك، وفي الحالتين ماهوش منصوح بيه، على خاطر هذيك كيما كيما معناها الضرر اللي كنت كاينك عندك ماده مضاره تدور في بدنك لهيت هذاك، حتى باش توجه الغير كون باش يخرج باش يبقى في وسطك.
0: فما تعليق لهنا جلب انتباه. الانستغرام صعب علينا الخبزه مكتوبه هذيك، صعب علينا الحياه هذيا. براتيكمون اكثر الاراء اللي قاعده تتعاود لو ولا لما نحكيوا على موضوع المقارنات. دونك فوالا
1: الانستغرام
0: سوشيال ميديا،
1: اي سوشيال ميديا، السوشيال ميديا في حد ذاتها، وسورتو الانستغرام خاطر الفورما اللي هو مبني بها مبني على لوفيت انه كل انسان يوري افضل ما عنده ويوري احسن اللحظات في حياته ويوري معناها صوره تنجم تكون صوره اخرى كيما تنجم تكون نفس الصوره، مي من المستحيل انه حياته كل 24 ساعه على 24 ساعه
0: كيما تشوف متعكسش الواقع.
1: اكزاكتومون، متعكسش الواقع. دونك لهنا مهم واحد يحط كل حاجه في اطارها، وانه كالعاده معناها تفكير نقدي، اوكي هذه شنية الحاجه اللي نشوف فيها توا، هذه مومو تابع حدث معين والا تابع
0: حياه شخص اخر.
1: اكزاكتومون، والا معناها ثم برشا اسباب حتى الانسان انه يسوق الروح، وبطبيعه باش يسوق الروح بصوره باهيه ومش يسوق الروح بصوره خايبه، وسيرتو توا دخلنا في عصر معناتها تاع بيرسونال براندينغ، ما عادش معناها براند هي كعبة الكيك، ولا الإنسان هو بيدو براند. دونك لهنا عادي جدا الإنسان يسوق الروح بأفضل صورة،
0: أحسن ما فهم.
1: دونك إذا كان باش تاخذ الصورة هذيك على أساس حقيقة، هنا لازمك تعاود تسأل روحك إسكو مقتنع اللي هذه حقيقة وإلا لا، خاطر إذا كان هذيك الحقيقة من المستحيل باش أنك توصل معناها تكون كيما هكيك تو باللي رسورس اللي عندك تو، فهمت؟ خاطر معناها إذا كان تنجم تكون كيما هكاك تورا كنت
0: راك نجمت، مي حاليا ما تنجمش، وهذا اللي يخلق رايين مشاكل في العلاقات بين شخص وإنسان يحبه، بين الأزواج، بين الصغيرات والأولياء نتاعهم. نقول لك هكا فلان الماما نتاعها خذت لها حاجة، مشاو فواياج في الصيف حاجة وأنا ما خرجتش حتى للبحر، البارتنير يقول لك هكا جبتها كادو ندرا شنو. دونك فوالا، خاطر اللي راهو فيه في السوشيال ميديا لازم احنا يكون عندنا، وهذا يخلق لنا برشا مشاكل مع الناس اللي دايرة بينا.
1: بطبيعة، على خاطر كيما حكينا من الأول نحن مجتمعات كوليكتيفيست، معناها نعملوا كل شيء باش ما نخرجوش من هكا الكادر اللي احنا كنا رانا مع بعضنا ورانا نشبه لبعضنا. دونك البريسيون إذا كان باش ترى شكون عطاه شكون كادو وانت ما خذيتش كادو، اوتوماتيكمون
0: البارتنير اللي معاك ما قدمش الحاجه هذيك, ما قدمش الحاجه هذيك, ما خرجتش, ما مشيتش, ما كذا.
1: اكزاكتومون باش تحس روحك معناها ماكش من ماكش من الجروب وفما خطوره. فوالا شناقص
0: معليش انا ليه
1: فوالا شبيني يا اخي
0: موضوعكم الاسئله اللي تسالوا فوالا
1: اي دونك يعني معناها ماذا بيه الانسان يتسال اسئله منطقيه علاش مثلا اوكي من المباح انك تسال علاش ماهوش عيب معناها مي الاجابه معناها هي الاجابه ما لازمش تكون العاطفه 100% العاطفه هذيك تصاحب السؤال ما نقفوش غادي معناها العاطفه اذا كان بتحس بالحزن الحزن نتاعك ماهوش باش يكون اجابتك وتقف غادي علاش ينجم يكون الشريك نتاعك ما تفطنش وهو قادر يعملها شيء هذاك دونك الكوميونيكاسيون لهنا باهيه باش تولي هكاك على خاطر هي حاجه باهيه ماهيش معناها ماهوش عناد بمضره هكاك دونك حاجه باهيه نجم يكون ما ينجمش دونك الاجابه هذيك تاع ما ينجمش
0: نورمالمون ما يقدرش
1: فوالا ما يقدرش ينجم يكون عطاك ادوات زاد قبل انت جوست هذه الانفلونسيت لك النظره كلها نتاعك على خاطر الانسان يتانفلونس بالحاجات اللي قدامه معناها لي زيليمون اللي راهم ينفلونسيو له كل شيء ساعات ينجم ينسى يفسخ سيري كامله نتاع احداث جوست على خاطر بني رايم ابارتير من حاجه شافها تو
0: يفسخ الباهي
1: فوالا يفسخ الباهي كيما زاد ينجم يفسخ الخايب سورتو عندك لي مانيبيلاتور وكل ثم فاسون يخليوك بها تفسخ الخايب تخزر كان للباهي دونك هذيك موضوع اخر مي لهنا الانسان راهو ياسر معناها ياسر يتاثر
0: به لهنا باش النقطه لازم نركزوا فيها شويه مثلا مع الاولياء والصغار نتاعهم واحنا حكينا على السوشيال ميديا وتوا جايين على القرايه والعوده المدرسيه وكذا تكثر المقارنات في اللبسه في حتى الادوات المدرسيه يعني مع هذوكم هما صغار ما نجموش احنا كيفاش نتعاملوا معاهم الصغيرات نتاعنا كاولياء
1: به الصغير هو اولا مازال يبني في في في شخصيه معناها هو الانسان حياته كل يبني في شخصيه ما نسبه الثبات نتاعها تبدا تمشي وتزيد كل ما يكبر دونك الثبات وهو صغير والثبات في المراهقه معناها ضعيف برشا دونك لفيت انه يبني في شخصيه راهو باش يستعمل كل شيء متاح له كل شيء راه فيه باش ينجم يبني صوره على هو شكون وشنو يحب وفاش يعمل به لهنا خلينا نقسموا الاباء والابناء على خاطر علاش خاطر الاباء ديجا معناها الاغلبيه فما برشا مقارنه من عنده هو قبل حتى ولده ما يقارن هو يتلقى يقارن في ولده دونك لهنا بطبيعه ماذا بينا ليه على خاطر اول حاجه باش ولدك باش يعمل كيفك ثاني حاجه ينجم حتى يوصل يجلد ذاته والا يوصل حتى يولي عنده اعتقاد انه ماهوش
0: كيفي
1: فوالا ماهوش كيفي معناها قدراته ضعيفة ما يعرفش دونك هذيك سي بون كان لصقت في مخه باش ينحيها له بعد
0: صحيح
1: ديجا معناتها اللي جيت موتيفي فيه باش يعمل خير لقيت روحك عطيت له فيه العكس دونك بعد تبقى تتسائل علاش ولدي هكا هاو علاش دونك والابناء في حالة المقارنة هنا وقتاش باهية وقت اللي تكون معناها هذه مثبتة القاو اللي التلامذة اللي قارنوا وحدهم يقارنوا رواحهم باش يكون خير منهم في القرايه باش تكون لهم سورس نتاع موتيفاسيون حافز باش يعمل اداء خير في القرايه دونك لهنا حاجه به اما هاك المقارنه اللي ماهيش بناءه دونك لهنا لازمنا معناها نخليو الحوار عقلاني نجم تسال اسئله باش تعقلن بها الحوار
0: به انا صغيري في سنوات الاولى ينفع معاه حوار عقلاني كيفاش نجم نتصرف معاه مش مكانه اكبر من عمر ماني بالحق اسئله اي كيفاش
1: حوار عقلاني مش باش تحكي له
0: مش من المفردات الصعيبه اما نحطه
1: مش من المفردات الصعيبه باش معناها عقلاني معناها تحاول تدزه باش يخمم فيها عقلاني كاو معناها بالاسئله دونك واش تساله على الولايد هذه معناها مثلا علاش ترى انه كرتاب بالتخير مثلا
0: اوكي
1: على خاطر ما عادش فيها الوان وفيها كذا كذا دونك باش تعرف الحكايه بتخلي هو ينطقها بصوت عالي باش هكاك يولي يحط هو بيدو الحاجات في اطارها راه الكرتاب الاخير مش هو كله خير دونك وتزيد تساله مثلا اذا كان الولايد هذاك باش يحكي مع ابوه نفس الحكايه شنو هي الحاجه اللي باش يراها خير فيك دونك هكاك باش تزيد الدز وزاده باش هو يرى الحاجات اللي خير فيه هو
0: تركز على القيمه
1: اكزاكتومون تركز على القيمه دونك بشوي هذوما هو معناتها نوعيه الاسئله هذوما باش تخلي حوار عقلاني مش باش تعطيه معناها نص صعيب باش تحكي معاه.
0: على ذكر الصغيرة، لأنه كما قلت شفت أنت العروسات ونهزتنا، معناها باب كبير حلنا البرشا جوانب في الحياة الصغار. وتو من نهار آخر نعملوا موضوع آخر بيان سور في خصوص الصغار، مي هذايا حكاية المقارنات. فما زوز آراء بيه. مثلا يجيك صغيرك يقول لك نحب الحاجه هذيك، ونحب نصيف البلاصه هذيك، ولا ان نحب نشري التليفون هذيك، معناها امثل هذوما. فما شكون يقول لك من الصغر تعلموا لي انا ما عنديش، ما نجمش، ما نش كيفهم، دونك تحطوا في الامر الواقع ديريكت. فما شكون ولا راي اخر من الاولياء راه فيهم يحكيوا على السوشيال ميديا، دونك يقول لك لي نتاع اوكي صبروا وحاول انت، معناها اقصى على روحك واضغط على روحك لين توفر هيلو الحاجه هذيك. فمعناها زوز اراء مختلفه. الافضل هنا كيفاش نجم نتصرفوا؟
1: الافضل الوسط، خاطر هذو من راهم يقربوا للاكستريم.
0: خاطر مثلا نتاع الراي هذيك نتاع ما عنديش، نتاع الصوره ما عنديش، ما نجمش، ما نقدرش،
1: اي باش تسكرها ديريكت باش تعجز، ونجم يولي له زاد معتقد انه ما عنديش، ما عناش، ونحن مانيش كيفهم. دونك يولي حياته كل ما يوصلش كيفهم، على خاطر هو مقتنع من داخل انه ما عندوش الحق يكون كيف. دونك
0: اوكي.
1: والبارتي الثانيه نتاع تعصر على روحك وكذا، هنا باش تورط روحك واش تورطه هو، وتسنسو باش تورط روحك، على خاطر ما عادش باش يستنى منك اقل من هكاك، خاطر هو ما يعرفش التعب اللي جاي وراه. ما يعرفش. دونك هذاك تولي له النور، معناها هذاك المتوقع، هذاك العادي، فهمت؟ دونك لهنا هو ماهوش معناها معذور، خاطر ما يعرفش، ما طفل صغير ما جربش خدمه، ما خدمش، ما يعرف كان الريزولتا. دونك لهنا باش تورط روحك شوي. دونك وهو بيدو باش يولي يتوقع معناها حاجات من غير معناها من غير هكيك، معناها ديريكت ما يعرفش نيه وفما وراها. دونك لفيت انه ما يعرفش نيه وفما وراها، كيف كيف باش تعمل كيما الخلل، خاطر باش يكبر باش ينجم يتفاجئ بالواقع، ينجم يرجع لروحه بالخايب اذا كان ما خطفتوش حاجه من المره الاولى. دونك لي دو راهم اكستريم، مي الحل وسط هو الافضل. الحل وسط انه معناها نجم ونتحاوروا، نجم في بلاصه ما نجاوبوا انه لا ما مانيش كيفهم، راه اوكي الحاجه هذه ياسر معناها غالية بالنسبة للفلوس اللي عندي توا، من نجم نخولك هذم إذا كان معناها إذا كان عجبتك فيهم حاجة.
0: أوكي.
1: وراهو مثلا هذي تحب لي كذا كذا خدمة وقت، الانتظار لفيت أنه ينتظر، ولا لفيت حتى أنك
0: تحسوا بقيمتها،
1: ولا حتى تعطيها اكتيفيتي، يعني مش باش تخدمه، بتعطيها اكتيفيتي، معلش في يسقي نبتة كل يوم، ينبت حاجة، يزرع حاجة، اكتيفيتي صغيرة باش ولا باش تعمل له هكا الرابط بين الجهد والمكافأة. دونك هكاك تولي تحطه بليز او موان في بلاصه امنه اللي هو باش يكبر، ما يكونش بعيد برشا على الواقع.
0: سي بيان. باهي نرجع لموضوع المقارنات والاعراس والمناسبات اللي مدينا بها من الاول، والمقارنه والضغط الاجتماعي. السؤال الذهبي، في يوم من الايام قررت تمشي تسمع كلام العائله، تمشي تحضر المناسبه، فما الاسئله الذهبيه المتكرره. وقتاش عرسك؟ وقتاش تخطب؟ فمش بريش بقلاوه؟ وقتاش نفرحوا بيك؟ فمش حويجه في الثنيه؟ علاش تنجم تكون الاسئله هذه ثقيله نفسيا على بعض الاشخاص، حتى لو كنت قلت بنيه طيبه؟
1: هي الأسئلة هذه ثقيلة على خاطرها تحمل وراها توقعات،
0: حملت أوجه.
1: تحمل أيوة. تحمل وراها برشا، معناها برشا وزن.
0: أوي.
1: وزن بتاع توقعات، بتاع باش تجاوب باش تجاوب سي بون، معناها كأنك انجاجيت، كأنك ما عادش تنجم تخرج، كأنك ربطت روحك بلغة أخرى بكل كلمة هذيك اللي خرجت منك.
0: أوكي.
1: دونك حتى إذا كان بنية طيبة، كيف خرجت منك كلمة، دونك باش تبقى تقيم روحك على الاساس هذاك نتاع اوكي خرج، اذا كان ماهيش باش يكون في الدات اللي عطيتها له، والا ماهيش باش تكون على قريب، زعما شنيا باش يخمم فيا. دونك فهمت، كله يرجع للتفكير الناس فيك، سورتو في المجتمعات نتاعنا، خاطر برا نصور نجم يجاوب اجابه بارده عادي، والسؤال هذا ما تسالش اصلا نتصور. دونك عنا احنا خاطر
0: والله من المفروض ما تسألش وقديش تخلص، كيفاش شريتها، بقديش شريتها، نورمال ما نحطهم في خانة. فهمت، قائمة سوداء باش ما عادش تسألني، معناها صرخة نملة.
1: ولا خاطر مازلنا ما خرجناش من العقلية القبلية برشا، فهمت، ما خرجناش منها برشا في الحقيقة. احنا اليوم اوكي معناها مدينة وبارتمونات ميل العقلية متاع الفرد التونسي مازالت أكثر في القبيلة. دونك تلقى ثم برشا تداخل مع انسان
0: حياتك الشخصية.
1: ولا حياتك الشخصيه الفردية مع حياة الناس كلها مع دونك
0: الناس كل يولوا فعلين في حياتك
1: اكزاكتومو فعلين ويردوا الفعل زيد على حاجات من با معناتها ما فماش علاش دونك لهنا فما كتداخل في
0: في الذهن غير كيفاش نجم تتصرف وكيفاش ترسم حدود لروحك انت حتى مش كيف في الموقف هذا حتى بصفه عامه باش تستانس تعرف كيفاش تنجم ترجع الاسئله دائما تفهمين فيها ما المفروض ما تتسالش لكن كيفاش تتعامل في لحظتها مع الضغط هذايا ومع الموقف في حد ذاته
1: لهنا في الموقف هذايا الحقيقه تفرق الاجابه على خاطر حسب الكونتكست وحسب شكون يحكي معاك مثلا ما تنجمش تجاوب جدتك مثلا اللي تسأل فيك بنية طيبة 100% بطريقة باردة ولا وكيف ما تنجمش تجاوب إنسان تعرف اللي النية معناتها مبطنة ماهيش باهية بكل معناها صراحة وتحكي له وتطلع على حياتك الشخصية دونك لهنا ديما سولون الكونتكست والأفضل انه معناتها المرحله اللي تمشي سياس مراحل دونك المرحله الاولى تكون دبلوماسيه معناتها تحاول باخف الكونتاكت ممكن باخف الضرر اللي ممكن المرحله الثانيه انك معناها جوست جاوب ما نعرفش وكي نعرف انت باش تكون اول واحد نكلمه ولا من اول الناس اللي نكلمه
0: من حقك تقول ما نحبش نحكي في الموضوع مثلا تنجم ولا ياسر كيفاش
1: هي مش درا كيفاش اما اذا كانك معناها ما تحبش تحكي في الموضوع على خاطر معناها درءا لك الضرر نتاع اوكي وقتاش اذا كان باش تعمل هكاك راك باش تزيد ديجا تنجم تورط روحك على خاطر هو باش يقراها انه ما يحبش يحكي زعما شفما زعما عنده مشاكل عاطفيه زعما دونك باش تزيد تكثر الحديث على روحك اذا كانك مستعد وبالحق ما تحبش تحكي في الموضوع ما يهمكش نجم إذا كان ما تحبش تحكي في الموضوع على خاطر يهمك ما هيش فكرة به يا برش
0: والحل كيفاش أنت والموقف
1: الحل هي زون غريز هي زون غريز ونحن نسأل على المستقبل دونك أوكي خليها في المستقبل معناها أنت من وقت اللي نعرف ذات إكزاكت أنت من أول الناس اللي باش نكلمه دونك خليها كيكة معناها
0: هذا مهم خاطر من بين الأسئلة اللي تقال للناس الكوليكا المقارنات كيفاش نجموا هكا في ثلاثة قواعد كيفاش تعاملوا مع الضغط الاجتماعي والمقارنات شنو تنصح الناس اللي يسمعوا فينا رين
1: كما حكيت من الأول وقت اللي ثقة في النفس تكون النيفو نتاعها طالع راهو المقارنات الفوقية ولا للأعلى راهي ماهيش باش تكون ماهيش باش تسبب المشاعر السلبية دونك باش تخليك تطمح باش تخليك موتيفي خير باش تخليك تتطور اكثر دونك لهنا ماذا بينا نبنيوها وثقه في النفس ما تتبنيش هكا بكلمتين مي كل انسان معناها لي زاسبي نتاع الحياه اللي هو مشارك فيهم يحاول يقدم افضل ما عنده يحاول يعرف نفسه اكثر يعرف نفسه كلمه كبيره ما يحاول يعرف شنية هو طالب توا من روحه شنية حب يكون اذا كانوا يقرا يعطي أحسن ما عنده إذا كانوا في أي دومين يعطي أحسن ما عنده دونك هذيك الكل بش يبني بش يبني الهوية والصورة على ذاته وبش يبني له ثقة في النفس متاعه بشوي بطبيعة وهذا يراه أسبي صغير من الثقة في النفس ما هذا أكثر أسبي بسيط نجم ونحكيه عليه ونجم أي إنسان يتوى يبدأ يطبق فيه دونك هذا دعاء لأنه بش يحمي روحه الحاجة الثانية هو أنه تحط كل حاجة في إطارها مهم ياسر خطر الحكايه الكل حكيت اطر الاطر مسيبه فماش كادر وماش فما حتى شيء كادري دونك كل شيء يبدا داخل في بعضه تحط كل حاجه في اطارها هذيا شنيه التو اللي نشوف فيه هذيا راهي معناها تصوير صوره اش معناها ثانيه زوز ثواني هذا فيديو قداش بيكون كبر معناها هذيا عرس حدث قداش بيكون 6 اسابيع كل يوم مده جمعه هذيا عرس تاع 7 ايام 7 ليالي اوكي معناها إطار ما هيش أبدية ولفت أنه الإنسان زي يعبي وقته ويعبي وقته ومش بشي شتت انتباه ولا يشتت روحه
0: على يعبي وقته ولا رأسه بحكيت غير وإذا هي المشكلة
1: هي هي المشكلة على خاطر المخ ما يقبلش الفراغ وقت اللي يبدأ عندك فراغ بطبيعة بشي يجيب من برا ويحط دونك قد ما تعبي الفراغ متاعك وحدك قد ما الحاجات الخارجية تاخو الاسباس متاعها صحيح
0: واضح يعطيك الصحة شكرا حل الموضوع هذي وحللنا بارشة ببين الحاجات أخرى تو فهمت علاش من الأول قلت لي رأي عينة على الحاجات اللي نعيشوا فيها الناس
1: بالضبط هو خطر السوشيال ميديا شنية جات عملت جات خذيت معناها الريتويل الاجتماعية كله ومثلتها معناها عملت سيميولاسيون في الموند فيرتويل نفس الحكاية
0: يعني ما ترتاح منه في الدنيا تلقاه في السوشيال ميديا.
1: تلقاه فوالا
0: فوالا الضغط ديما موجود. يعطيك الصحة رايقي، ميرسي بوكو على الموضوع على التفسيرات اللي عطيتينا اليوم. انتم كان عندكم استفسارات على 31 328 328، موصلين معكم حتى للنص نهار، فاصل وراجعينا.

0: ambiance وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: واه رحلة ما زالت متواصلة حتىش للنصف النهار. شوية خرجيكم أنيس الغول في آخر أخبار التكنولوجيا في ديجيتال ويفز، آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع مريم قديرة. لكن قبل هذه ديما نفكروكم بأهم المهرجانات والسهرات اللي تنجموا تحضروا لها وتستمتعوا بالبرمجة متاحة، السوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 قبلكم من 17 جويلية ومازال متواصل حتىش ل 15 أوت. عروض حلوة برشا، سهرات مزيانة من تناسب الأذواق الكوليكا. عندكم كوميديا، مسرح، فن، طرب، حاضرة وسهريات ما تتنساش. دونك للحجز والاتصال وأكثر معلومات تتصلوا على 73 213 800. دونك فوالا، كل مره نفكروكم بالبرمجه اللي تحضروا لها. سينو اول حصه اقترحنا عليكم زوز اغنيات، وكما كان متوقعا الاغنيه اللي ربحت طبعا بطبيعه الحال هي لذكرى. دونك تسمعوها بعد الاخبار. رحنا نخليكم مع اساله تويكا، اساله فاروق، ثم نرجع لكم بعد 11.

0: على ديوان فام. الصيف أحلى.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. الدفعة الخامسة من الأرشيف الخاص بالأجسام الطائرة المجهولة المصدر تم نشرها من طرف البنتاغون الأمريكي يوم 7 أوت الفرد، والمرة هذه الببليكاسيون تحتوي على 41 فيشي إنيدي فيهم لي فيديو وفيهم صور ودي روندو دارتيست وحتى دي دوكيومون أدمينستراتيف. موجة جديدة نتيجة ديكري بريزيدونسيال أمريكي وقت طلب ترامب من كل سيز أدمينستراسيون أنهم ينشروا كل ما لديهم وما يخص لي زوفني والملفات مصدرها البنتاغون والإف بي آي وسياب وديبارتمون ديتا دو بيرو إكزيكوتيف الخاص بالرئاسة. آخر مقاطع فيديو ملفات كانوا إبرجع على البلاتفورم بيرسيو الخاصة بالبنتاغون وفيها الليلو الخمسة الكل اللي بدأوا في نشرهم منذ شهر مايو 2026. الريليز 5 الأخيرة تحتوي على 6 مقاطع فيديو لحادثة صارت في شهر سبتمبر 2021 فوق خليج عمان وتم تصويرها من طرف ناسي 130 جي تابع لليو اس فورس وقت ان اكزرسيس دو تيغيل. كل من راقب وحلل الحادثة وصف الأجسام المرصودة كدي زوربو فخواد تطير على ارتفاع منخفض وسرعات تتراوح ما بين 400 و 2020 كيلومتر في الساعة. فيديو أخرى تم تسجيلها في شرق الأوسط سنة 2025 توري جسم يتعدى بسرعة لشان دون كاميرا أمباركي على متن طائرة حربية أمريكية ووقت تفسيرها مجهول. لكل من يحب يطلع على آخر الفيديو وحتى اللي قبلهم اتجهوا مباشرة للموقع الرسمي دو ديبارتمون دو لا ديفونس دي زيتازوني war.gov-UFO. لأول مرة تمكن السيستم دانتيليجنس ارتيفيسيال من خلق مجموعة فيروسات غير معروفة لحد الآن، ولكن بإمكانها أن تصيب وتقضي على أنواع معينة من البكتيريا. نوفيل افونسي تفتح آفاق جديدة كونتر لا ريزيستانس بكتيريان. منذ عدة سنوات نجح العلماء في خلق دي فيروس ابارتير دو زيرو، أغلبيتهم كانوا موجهين لتطوير وليفالواسيون دي ميديكامون أنتي فيرو وتلقيح ومحاولة فهم أصح للكومبورتمون دو سي ميكرو أورغانيزم. جديد أنه في دراسة حديثة قاموا بها دي سيانتيفيك دو لونيفرسيتي دو ستانفورد ولارك انستيتيوت سمحت للذكاء الصناعي من خلق دي فيروس سامبل فونكسيونيل ايندي من معلومات موجوده في لي سيكونس جينيتيك دو مليون دانيمو واعشاب وميكروبات وبكتيريا وفيروسات موجودين في الطبيعه. الهدف كان محاوله التخلص من الانفكسيون بكتيريان ريزيستانت ولي فيروس كريي ما يهاجمو كان نوع معين من البكتيريا. اي عندهم هدف واحد منذ خلقهم وباش يساهموا في توفير اون تري بون التيرناتيف او زونتيبيوتيك. افونسي مهمه ومفرحه للعديد، لكن القوز شق اخر خايف من امكانيه استعمال التكنولوجيا هذه لتطوير دي سوبستانس اوتمو توكسيك وامراض جديده او فيروسات تخلق عدوى وبانديمي مونديال تكون سبب في كارثه خطيره على البشريه. الخسوف الشمسي لليوم حدث باش يتابعوه ملايين البشر في العالم وباش يكون مرئي في بلادنا بنسبه 52% في بعض المناطق الشماليه و14% في الجنوب. العديد منكم باش يحاول ان يصور الحدث بهاتف الجوال او بآله التصوير، لكن نقول لكم ردوا بالكم تعملوها لو ان اجهزتكم ما فيهاش فيلتر سبيسيال، لانه فما ريسك كبير من انكم تحرقوا فوتر كابتور فوتو. اذا لو كنتوا تخطوا لتخريج الحدث عبر صوره او فيديو بهواتفكم الذكيه، ماذا بكم تخموا مرتين قبل ما تبداوا في التصوير. اونيفي الخبراء ينصحوا استعمال فلتر سولير ادابتي، لانه لو كانوا مش موجود فانه لوبجيكتيف دو سمارت فون باش يركز ضوء وحراره مرتفعه جدا على الكابتور اللي يمكن انهم يتلفوه. لو تاخذوا صوره بصفه سريعه فانه الهاتف ما يصير له شيء، لكن ممكن انه ليماج تكون دون كاليتي تري ميديوكر. فما شكون بيجي الفكره انه يحط نظارات الخاصه بالكسوف فوق لوبجيكتيف دو التليفون، وهذا شيء خاطئ لانه النظارات هذه مطوره فقط للعينين لا للهواتف او الات التصوير او حتى للجمال وحتى زاد لي سي دي ولي بلاستيك تانتي والبيليكول والنظارات الشمسيه عادية ما عندها حتى بروتكسيون ضد أشعة الشمس الحارقة وقت الكسوف. لازم إذن الحذر وعدم المخاطرة بعينينا وأجهزتنا لتخليد هذه الذكرى اللي باش تتعاود العديد والعديد من المرات في السنوات القادمة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الاخبار ديوان افهم مع سلامة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية بقوة 2.8 درجات على سلم ريشتر على الساعة 7 من صباح اليوم بسواحل ولاية المنستير عرض البحر. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجل، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات. انطلاق تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس من معتمدي التمغزة من ولاية توزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة عن فتح باب اعتماد الملاحظين الصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة على أن تتواصل إلى غاية 21 سبتمبر القادم، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 سبتمبر القادم. إلى شأن الدول، تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع مع استمرار المواجهات في المنطقة وتجنب مالكي السفن الممر المائي في وقت تواصل فيه اضطرابات الملاحة فرض ضغوط على حركة الشحن وتكاليف النقل النفط. والمنظمة البحرية الدولية تعلن أنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا وقع من نقلة جانحة، متوقعة أن يصل التسرب إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. ختام موجز الأخبار، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: وحياتي عندك ذكرى صوت وصلنا لحتاش لحديش وتسعة دقائق والترب والشجن ونفس الإحساس كل مرة تسمع ذكرى في أي غنية كانت تقدمها نفس التصالتينة كما نقولوا حتى دكتور ديف لهني عامل عليها جو عامل كيف دكتور عصام محجوب أهلا وسهلا مرحبا صباح النور
1: صباح خير ربيب وصباح خير لكل متتابعي ديوان فام و وبالحق إيترنيل معناها كنا نحكيه في اللوف تو إيترنيل بصراحة ذكرى محمد كما برشا مغنيين أخرين دونك بالحق نفتخر اللي هي تونسية معناها سي تامبر يونيك في العالم هذا
0: سيفغي إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها وديما موجودة حتى عند الفنانين تاع تو يعاودوا في الغنيات نتاعها مرحبا دكتور مش نحكيه على الموسيقى اليوم مش نحكيه على الفيلم نتاعنا نمشيو احنا توت سويت لسه مركرة فوالا الموضوع اللي وعدنا المستمعين نتاعنا نجاوبوا على الاستفسارات نتاعهم ما كفيناش الوقت الاسبوع اللي فات حكينا على موضوع اخر ومهم زاده نجمو ترجعوا تلقاو الانترفيو كامله اليوم نحكيوا على رائحه الفم الكاريا فوالا اللي تعمل لنا تقلقات شنو الاسباب الحقيقيه وطرق الوقايه وقتاش تستوجب زياره الطبيب ساعه دكتور نبداو بالتعريف نتاعها الطبي هل هي ديما مرتبطه بمشاكل صحيه في البدن نتاعنا ولكن في الفم شنو بالضبط
1: باهي نقدموا البرنامج ولا الموضوع نتاعنا نتاع اليوم باش نحكيو على رائحه الفم الكريهه ولا لاليتوزيس ولا لاليتوز بالفرنسيه دونك هذه هي مشكل بصراحه باش نعمل ربطه مع الزميل اللي كان قبل هنا في الثقه في النفس
0: ايوه
1: باش نكمل اللي باش تعرف اللي انا كنت تسمع فيك دونك الثقه في النفس عندنا من بين لي فاكتور اللي يدخلوا في الثقة في النفس الأسنان نتاع الباسيون والإنسان نتاع البشر الالينيومون تاعهم كمالهم ولا نقصانهم مشاكلهم مكسرين لاباس عليهم فهمت مستويين معوجين زيادة رائحة الفم تكسبك ولا تفقدك الثقة مع الأسف في النفس هذه بارونتيز حليناها
0: مهم جدا
1: مهم وهيك علاش حبينا اليوم نكملوا اللي معناها بريفيو نحكيوها الجمعه الاخرى دونك نحكيوا عليها اليوم دونك لاليتوزيس هذه ولا رائحه الفم الكريهه هي معناها بصراحه سا ديبون اسكو سي ان بروبليم باساجي ولا كونستانت بيرمانون
0: ولا تفرق
1: وهنا يجي دور الطبيب ودور المريض في نفس الوقت اللي هو يقول لك عندي مثلا شهور وانا نعاني من المشكله هذه ولا عندي نهاري ولا عندي صباح راني مثلا كليت حاجه الفلانيه سادي فيه حتى في التريتمون تاع الحكايه هذيك خاطر فما مثلا مش معناها نتجاوز برشا حاجات مثلا التدخين يعمل ريحه
0: ايوه
1: مثلا سامحونا في الكلمة الكحول تعمل ريحة
0: أيوة.
1: مؤقتة بعد حق سنيه وكل شيء تمشي على روحها الأكل البصل والثوم وكل حكايات هذيك والفحات تعمل ريحة
0: وي.
1: فهمت شيح الفم يعمل ريحة
0: كيف الشيح الفم هذي الجفيف هذي كيفاش فسرونا دكتور
1: جفيف الفم كسوسوا بنقص شرب الماء
0: أيوة.
1: وإلا احنا هنا جفيف فم على خاطر الغدد نتاعنا نتاع اللعاب تفرز اللعاب مش قادره تخدم هنا باش تدخلوا في حاجه اعمق
0: اوكي
1: دونك يا اما احنا مش قادرين نشربوا سوفيزامون كونتيتي دو سوفيزونت والا الغدد اللي هي تفرز اللعاب
0: فيها مشكله
1: دونك هنا بالطبيعه عندنا الحلول
0: ايوه
1: يا اما باش نشربوا هاو كيما بعدين دبوز الماء
0: طبعا
1: السفريكامون الماء الكونتيتي المحدد كل انسان عنده كونتيتي معينه وكل حسب ليزاكتيفيتي نتاعو مش كيما سيدونتير كيما واحد يتحرك ولا يعمل في سبور فما كونتيتي معينه ما نجمش باش نقول لك تشرب بترتين ولا ثلاث ليترات ولا اربع ليترات كل جسم راهو عنده الحاجيات نتاعو بالضبط دونك هذه ان بوان كيف فما اللي مشي ده تو الوقاية والعلاج ديريكت نجازنا مش نرجع وراه
0: اي نرجع لان نبدأ بالأسباب
1: صحيح فما شوينغوم سون سكر زاد يستيمي كما فما دي برودوي اخرين كي ستيمي لا ساليفاسيون كان الغدد نتاعنا ساليفاسيون معناها فرز اللعاب كان بطبيعة الغدد فونكسيونيل تخدم لاباس عليها فهمت كان ما تخدمش بس عليها بالطبيعة كيكا نتوجه نمشيو لأهل الاختصاص في الميدان هذاك، نمشيو سواء أوريال سواء ميسا انترنيست سواء ميسا جنراليس ونتقدمو. نرجع لموضوعنا
0: توا اللي هو الأسباب الأخرى.
1: فوالا ال ال ال الدراسات ورات اللي 80-90% من حالات الرائحة الكريهة في الفم ترجع للفم. ومن بعد باش نحلوا هكا ماذا بين انشيما كما عملنا مرة أخرى. انشيما انشيما الفم هو موجود في الراس نتاعنا، مي الفم صحيح موجود في في في السيكتور اللي هو في الوجه، مي هو لابورت دونتري ولا باب للجهاز التنفسي.
0: التنفسي ايوه.
1: دونك عندنا فم بعد نقولوا تراشي وبعد الرواري، وفما زادة هو فم زادة للجهاز الهضمي نقولوا اللوزوفاج ولا البلعوم، وبعد نمشيو للمعدة وانسي دو سويت. دونك سوسي دي اي مشكل جيتك من الاخر لطف علينا في الرواري
0: اوكي
1: يل فاتيتر اكسبورتي في الفم متاعنا، معناها لا قدر الله لطف علينا تقيحات ولا تقرحات في الـ في الـ في الرواري راهو ولا ام بروبليم ولا كثر التدخين. فهمت؟ فما دي زودور روائح تخرج من الرواري تخرج اترافير الفم
0: اوكي، تنجم تكون فما مشكله في الرئتين
1: اكيد اكيد. و لو بلو سوفون
0: المعده نسموها
1: البلعوم. اي مشكل ما تقرحات ولا اي حاجه في المعده ولا في البلعوم، اي سورتو كيف يبدا فم المعده محلول دونك يصير اكسبورتي والريحه هذيك تخرج اترافير الفم نتاعنا. نرجع لك ال 80 90% اللي هي اهم عندي انا اتيتر دو ستاتستيك
0: اوكي،
1: مي الاخرى مهمه زاد
0: طبعا،
1: مي غاديك باش نمشيو معناها باش نمشيو لاهل الاختصاص اللي هو كو سوا طبيب معناها بنيمولوج ولا باش نمشيو لغاسترولوج ولا باش نمشيو لميدسا انترن ولا انترنيست ولا اللي هو فهمت. عندنا احنا لي دونتيست ولا لو اغيل فما زوز نقاط قراب لبعضنا خاطر بريسك فرد السيكتور اللي نخدموا فيه احنا وياهم. لو اغيل اي مشكل في الـ في الـ الاجوبه نتاع الانف في الخشم السرا ريبيركوتي على الرائحه الكريهه في الفم وزاد كيف كيف لي زاميغدال ولا الـ ولا الـ اللوزه احنا نقولوا اللوزه اللوزتين يعطيك صحه هذوكم كيف كيف. فما شكون سبحان الله ما عند ربي يتسميو لي زاميغدال فيسوري كيف يبداو فيسوري مجرحين معناها يفافوريز لا ريتونسيون يسهلوا شدين الماكله فيهم دونك الميكلة هذيك نهار الاول الثاني بعد حاشاكم تتعفن
0: ويتعمل
1: ريحة خايبة. وهنا الانترفونسيون اختصاص نحترمه زملائنا لوريل هما اللي كي انترفين في السيكتور هذا. نرجع للفم توا شفت مشي بدينا من
0: شوف
1: بعيد
0: شوف حالينا من بيبا
1: ورجعنا وراجعي في الفم كسوسوا مشكل في الأسنان كسوسوا مشكل في اللثة كسوسوا مشكل في اللسان. دونك هذا هو الفم بتاعنا هذا شفيه كل سواء زيد الغدد اللعابية اللي حكينا عليها مقبلة فيها مشكل
0: فوالا كنقولوا للسين لهنا دونك فما دي بكتيري في السين في حد ذاته تنجم تسبب
1: برافو
0: مشكلة
1: برافو وكيف كيف كيف كيف زيد نمشيو مثلا الفورمة متاع السين الفورمة متاع السين في حد ذاتها الفافوريزو با لا ريتونسيون متاع الماكلة متاع الأكل. فهمت؟ دونك فما نسميو دي لونغ جيوغرافيك لسان لسان جيوغرافي بون ترجمه حرفيه ما عرفش اسكو تركب ولا ما تركبش اش معناها. معناها فيه برشا حفر كما الحفر
0: اوكي
1: دونك هذاك يشد الماكله في وسطه. شي يلزمنا احنا في الحاله هذه يلزمنا فما لي جرات لونغ تتبيع في لي فارماسي نظفوا بها بعد الاكل نظفوا بها لسان نتاعنا فهمت من ندخلوها في عاداتنا. هذا بالنسبه اللي عندهم لسان مشكل المشكل هذا
0: مش الناس الكل كان عندها مشكله
1: لا
0: في لسان
1: كان عندهم لسان يشد لهم الاكل
0: اوكي سبحان الله.
1: نمشيو للاسنان الاسنان كيف كيف الاسنان تسوس شده فيها مسوسه مش شدنا الماكله السنين نتاعنا دونك سو كو دي تشد الماكلة. دونك الماكلة هذيك باش تقعد بلاصة هذيك حاشاكم سامحونا تتعفن دونك مش تعمل ريحة خايبة. نون بارلون با كان الأكل هذاك تسوس عميق ووصل ضرب العروق وعمل تعفن موضعي لوكال فك الزرصة اللي تسوست وهنا بالطبيعة لازم الانترفنسيون دو دونتيست ولا لوندو دونتيست باش ينحي لنا المشكل هذا. هذا بالنسبة للزرسة. كيف كيف الزروس العقل وهما طالعين يعملوا كيف ما يرخاوش اسباس يعملوا كيما الانفلاماسيون نسميه احد بلغتنا احنا اللي دونتيست ان بيري كوروناريت انفكسيون ولا ابسي فوق كزرسة العقل.
0: ايوه
1: كالابسي هذيك كيما نقولوا احنا نقولوا بالتيرم تاعنا كابيشون ميكو كابيشون معناها تربوشه تربوشه فوق زرس العقل كتربوشه. أيوة. هذيك ماهيش صحيه.
0: اي
1: شيء شيء قهوة الاكل يدخل بينها وبين الزرسه. أيوة. ويقعد لغاديك
0: ويعمل التعفنات والرويه
1: ويزيد فيك في معناها كان جيت من الاول عندنا ريحه صغيره
0: يعمق الازمه
1: شي يعمق الازمه نتاعنا وكان جات انفلاماسيون صغيره من الاول زاد حتى الانفلاماسيون مزيد تتطور نيجاتيفمون مع الاسف. دونك هنا كيف كيف لي انترفونسيون عند دي دونتيست نمشيو من قصان الكابيشون ميكو هذيك قصان. أيوة. اللحمه الزايده القلع نقلعها زرس العقل كومبليتمون نرتاحوا منها.
0: اوكي
1: بالطبيعه الانديكاسيون ترجع ديما للطبيب
0: التشخيص
1: وطبيب الاسنان المباشر للمريض نتاعنا
0: يقول لك الحاله نتاعك شنو تطلب التهاب اللثه زاد كيف كيف
1: صحيت يعطيك. أيوة. الصح شنو نوصلوا تو التهاب الاسنان كما قلت لك مشاكل الاسنان كلها من الكسورات من اي حاجه لوفيت اللي هي تشد لك الـ الـ الـ الاكل دونك تعمل ريحه خايبه. نمشيو لللثه اللي هي الجسم ولا لو كور كي انغلوب لا دون
0: اللي هي دكتور انا نحسها مشكله متكرره الحكايه هذه دونك ديرجع برشا عند العبيد حكيت التهاب اللثه معناها
1: باه هذه مش نرجع
0: ما عنديش احصائيات رسميه مي الدوله برشا فما مشكله ديما في اللثه.
1: هنا نجي السبب الرئيسي هو الاهمال.
0: أيوة.
1: هو النقص في لونتروتيان واحنا مع الاسف ناقصين برشا في لونتروتيان في بلادنا في كل المجالات مع الاسف وخلينا في الجانب الصحي احنا ناقصين اونتروتيان.
0: صحيح
1: لونتروتيان والمره الاخرى اكدنا عليه واللي هو بسيط اللي هو باش تمشي للدونتيست كل 6 شهور تعمل انديتارتراج. الديتارتراج هذاك راهو فيه منافع بالحق راهو اون ديتيكت سوسه في الاول نتاعها راهو ديتيكتي اللثه كيفية اول ما تضربت باش احنا نمنعوها. معناها اي خلل في الفم ديجا انت قدام مختص في امراض الفم والاسنان ودونتيست دونك هو يل ديتيكتي توت معناها انومالي ولا ديبي دانومالي
0: والحل يكون على بكري.
1: صحيح. دونك هذيك علاش انا قلت لك هنا ناقص علاش هو شجرا له السيد اللي ولا السيده اللي عندها مشكل في اللثه نتاعها سي سامبل هو تراكم نتاع ملول لا بلاك بكتيريين. البلاك بكتيريين شنو هي بلاك بكتيريين؟ هي الاكل كيف يرسب على سطح الاسنان. الاكل هذاك افيك لو طون يصفر افيك لو طون ما مشيتش نعمل ديتارتراج ما نظفتش السنيه في الدار طبعا نرجعوا لهذه في الوقايه ما نظفت السنيه في الدار قومي الفو مرتين ثلاثه مرات اربع مرات خمسه مرات طب بعد نجي وزيدة هنا يولي اكل رواسب الاكل تيبس تولي صلصه بلغتنا دونتيست تاخت هكا علاش كان انا انترفينو اتون كنا نتفاديو النقطة هذه مي مالوريزمون انا ما مشيناش لطبيبنا في الوقت المناسب
0: نوصلوا لمرحلة تنتج تطبيحة تلقى البقعة
1: تاعها يولي صلصال. شنو هو الصلصال؟ صلصال هو حاشاكم وسامحوني هو بمثابة حجر.
0: ايوه
1: مي المشكل الحجر هذا لي زونغل نتاعو سون بوانتو كيف يبداو بوانتو لي زونغل نتاعو الحجرة هذه تولي تجرح.
0: ايوه
1: اي سورتو كان الحجر هذا جانا في المستوى معناها بين السنه واللثه وهنا المشكل.
0: أيوة.
1: وهذا وين يتقلقوا المرضى نتاعنا هنا يولي الحجر هذاك انت تحب كوقت فقط مع الاسف متاخر شويه تحب تحك سنيك
0: ما ينفعش
1: مش ما ينفعش انت تعمل الشيطة على سنيك والدم يخرج
0: دولة.
1: عليش خاطر اللثه جيت اون كونتاكت مع الصلصال اللي حكينا عليه تو اللي هو بوانتو مش يجرح اللثه من الداخل واللي يخرج الدم تولي انت تخاف تودي في عوض تمشي للدونتيست تصلح المشكل اللي هو ذي تزيد يتطور المشكل مع الأسف ويهرب الغب يتنفخ الغب ويقع ليزانفيكسيون أو نيفو دو لاجونسيف وهذا هو اللي صاير ولو بلو فريكون اللي قاعد يصير مع الأسف. وهكا علاش حبيت نفسرها من الأول للآخر النقطة هذه خاطر مهمة جدا كيما نحاولوا معناها نحافظوا على سلامة أسناننا وصحة أسناننا كيف كيف راهو اللثة اللي تريز امبورتونت خاطر هي اللي شادة سنة في الأخر. لطف علينا نجم سنيك بيض سنين حتى سنية أنا.
0: أيه.
1: بيض وكل شيء ولباس عليهم ما فيهمش تسوسات، لكن نسيت وجهلت اللثة متاعي، فش يصير تمرض اللثة متاعي يوليو كالسنين يدردوا مع الأسف ونخسرهم، ألوركو هما لباس عليهم الأسنان، لكن اللثة اللي هي الشيبور متاع الأسنان
0: حتى لو كان الأسنان لباس عليهم ما همش في وقتهم يتيحوا مشكلة متاع اللثة أوب فلا. نخسروهم
1: هذا هو احنا عندي لثة هي الأحمر هذا الظاهر مي داخل فما عظم
0: أيوة
1: سي بلو بروفون، معناها اللثة تقولوا من الأول فما مشكلة بسيط في اللثة سطحي، بعد كيف يتعمق المشكل هذاك يولي يضرب العظم اللي هو تحت اللثة اللي هو شدد بروبر مونديت السنة متاعنا في الـ في الـ في المشوار متاعنا ولا باللغة الدارجة في الجداقة متاعنا سامحوني أيوة. في الكلمة فهمت دونك هذايا زاد مشكل آخر كيف كيف نرجع للسان حكيناه لسان سي بون كيف كيف في الماء كيف كيف قلنا معناها نقص شرب الماء زاد يأثر في الرائحة الكريهة وهيك علاش في رمضان معناها تكثر
0: في
1: الصيام تكثر معناها الرائحة الكريهة وهنا لي براتيك كما قلنا لي سوليسيون سون معناها ديفيرس انت والحالة كان مشكل في ان شاء الله ما نسيناش حاجه انت كان ذكرت حاجه
0: قولي عندنا المعده بكتيريا في اللسان للثه زاده أيوة. فما لي بكتيريا
1: الشيح بالماء يرجع زاده فما دي مالادي زاده مش نحلو بارونتيز اخرى فما امراض عامه ديتا جينيرال ولا نقولوا دي مالادي سيستيميك البوف تكون معناها يعطيو اثار في رائحه الفم
0: كيما
1: مرض السكري بار اكزامبل أيوة. مرض السكري لطف عليه بسيرتو كيف يبدا نو ايكيليبري راهو هذه زاد بارونتيز اخرى راهو مريض سكري ان ديابيتيك ايكيليبري جو دي تري بيان ايكيليبري ياخذ فيدويت وسكره راكع راهو كيف كيفو راهو نو ايكيليبري غادي نحكيو على الامراض كلها يفو ديفيرونسي وغادي نحكي وزاد اللي نو اكيليبري على رائحة الكريهة ونحكي على برشا حاجات كيما زاد هاني نحكي معك جاتني فكرة أخرى فما أدوية زاد نشربوهم يعملوا زاد رائحة كريهة في الفم فهمت دونك بالنسبة للشيح متاع الماء فما ان سندروم يتسمى سندروم دو غوجرو شوغرون سندروم هذه هي مالادي سيستيميك جينيرال تعمل شيح في العينين وفي الفم بار اكزومبل فهمت لطف علينا الكل ودون السوليسيون كما حكينا الكل شرب الماء في العينين يعني فما قطر معناها نتاع دموع اصطناعيه نستعملوهم حاسيو فما الحلول فما موجوده دونك هذه غروسو مودو الموضوع نتاعنا الاسباب نتاع الرائحه الكريهه في الفم تاثيرها راهو بالحق تاثيرها على النفسيه مش نفدلكو مع الاسف معناها تاثر ديريكت على النفسيه تلقى يحكي معك المغطي فمه
0: تواصلك مع العبد فهمت دكتور فما حالات ما نعرفش اسكو هو يتعود على الريحه هذيك الى ان ما عادش يشمها على روحه
1: ينجم هما فما لي غرون تاباجيك معناها اللي تكيفوا برشا معناها تولي عندهم ما عادش يشموا يفقدوا رائحه
0: الحاسة
1: الشم معناها تطيح برشا
0: اوكي
1: فهمت دونك يولي اي رائحه في الفم ديتيكت با كيما فما خلل زاد يبدا في الخشم من عند ربي ولا افيك لو طون خلل يولي يديتيكت با لودور معناها فيتيد اللي في الفم دونك هذايا دونك مشكل مي بون كيما قلت لك راهو لو تريتمون ولا الوقايه راهو تمشي من تريتمون سانتوماتيك نتاع فقط رائحه للتريتمون دو فون السنتوماتيك الرائحة إزالتها كما قلت لك فما برشا حلول من شربين الماء بالنسبة اللي فمهم شايح للشوينغوم سون سكر اللي باش كيف كيف باش يحرك الغدد اللعابية اللي عندها دور به باش يأسيريو الريحة ستابل ونفس ريحة مريقلة في الفم متاعنا دونك هذا سي تري امبورطون دونتيفريز كيف كيف فرشات الأسنان
0: غسول الفم
1: غسول الفم مهم فما خطر سبيسيال رائحة كريهة كيما أيوة. دونتيفريز هذا فما سبيسيال رائحة كريهة كيف كيف مهم برشا مي نصيحتي هنا
0: الاستعمال كيفاش
1: يعطيك الصحة برافو الباند بوش راهو ما نستعملوش اتوري اترافير اتونسيون اتونسيون علاش خاطر عندنا بكتيريات في فمنا
0: طبيعية
1: نافعة
0: ايوة
1: فما بكتيريات خايبة
0: اوكي بارة.
1: دونك كيف نستعملوا الباند بوش انا الكونسيي نتاعي ديما نقول شريط دبوزه ماكسيموم 2 نتاع تمضميف وستوب ارتاح شوية ارتاح شهرين ثلاثة بعد عاود مسالش. أما كلي وراء بعض وراء بعض وراء بعض سمل علينا فما مثلا مرض في اللسان، اللسان يولي أكحل
0: سبحان الله.
1: نحكيه استيتيك مو لسان أكحل صور واحدنا لساننا أحمر وإنسان لسانه أكحل من كثرة استعمال غسول الأسنان غسول الفم دونك ولا الباند بوش بالفرنسي. دونك هذه سي تريز امبورطون. نرجع لك الموضوع اخر مهم هو نحاولوا زادة بعد ما ناكلوا ما نخليوش الماكله واحله بين السنين نتاعنا. وهنا كيف كيف في الوقايه وفي العلاج في الفم نتاعنا نمشيو نوجهوا المرضى نتاعنا فما يستعملوا لي فيل دو سوا ولا لي بروسيت انتر دونتير يتبيعوا في لي فارماسي. كوردون بجاه ربي لي كوردون كان الزز اوكي مي كان مش الزز راهو يزيد يحل لي سباس بين السنين رد بالكم. هذه نصيحه هذه نحبها توصل ديريكتومون خاطر فما دي بروسيت انتر دونتير سور ميزور يستعملوهم يتباعوا في لي فارماسي سور ميزور. فما لي تاي ديفيرون تاي لي ميكروفين الترافين اش تحب انت معناها حتىش الكبار
0: أوكي.
1: اللي هما ادابتي للي سباس وكيف يبدا حتى اسباس سري نعمل الفيل دو سوا. هذا سي تريز امبورطون. كيف كيف لي بروسادون عندنا بروسادون سوبل موين ودور دونك هنا احنا والحاله نتاع السنه نتاعنا واللثه نتاعنا مثلا انسان مريض اللثه نتاعو نبداو له بروسادون واي سامحني سوبل سوبل وبعد ندرجوا معاه هو والصحه نتاع نتاع اللثه نتاعو نطلعوا للموين وبيتيتر ان جور يطلع للدور. كيف كيف في الحساسيه نتاع الاسنان نمشيو من السوبل موين نمشيو حتى للدور مي ديما الدور. انا بصراحه شخصيا جيفيت انا حتى روحي جيفيت الدور معناها يا موين يا يا يا اسمها يا سوبل
0: سوبل.
1: ان شاء الله ما نسيناش حاجه اخرى. ظهر لي فما ان اوتر بوين فماشي سؤال
0: هذا هو الاسباب الكليك رجعنا عليهم وحتى الحلول لكن هذا الكل يلزم التشخيص دكتور
1: اكيد
0: اهميه كبيره خاطر نجم اللي حكيناه اليوم ما ينطبقش عليك انت كشخص معناه لازم تعمل تشخيص نتاعك
1: اكزاكتوم. وهنا برافو رجعتني للنقطه اللي حاسي بها في الاخر باش نسكروا الموضوع نتاعنا. دونك اهل الاختصاص دونك تشخيص شو يكون عند اهل الاختصاص درجات كما قلنا شوف انت اصل الداوي
0: السبب من نجم يكون ماهوش فموي معني فما امراض اخرى
1: دونك احنا قلنا 80-90% من الحالات في الفم دونك هنا في الفم سكو دي فم سي دونتيست اون برومي ليو ومن بعد اوغيل ينجم يكون طبيب العائله ولا الميدسان جينيراليست والميدسان الطب الباطني هذوما يبوف ديتيكتي لي بروبليم هذوما ونمشيو نتعمقوا احنا اللطف علينا والحاله طب البنومولوج الجاسترولوج كان كان ما لقينا حتى شيء يبدا فم ولا باس عليه ما عندوش حتى مشكل كيف كيف اللوزتين قلنا عليهم أيوة. والخشم نتاعو لا باس عليه نهبطوا نزيدوا نهبطوا اللوطه نمشيو نشوفوا يعمل اكسبلوراسيون نتاع لي بومون نتاعو ولا يعمل فيبروسكوبي يشوف يشوف لوزوفاج نتاعو يشوف المعده نتاعو اي دو لا معناها اون افونس في الكام نتاعنا كيف كيف تحاليل نتاع الدم باش يشوف السكر نتاعو يشوف برشا حاجته معناها مربوطه ببعضها راهو الصحه اون جينيرال راهو كل بارتي من الدن نتاعنا مربوط بال بال بال بالاعضاء الاخرين دونك سي تري امبورطون. هنا اهم حاجه هي نتوجهوا لاهل الاختصاص ونبعدوا لو ماكسيموم على الكراويني وعلى الحويج ولا هاو هذاك قال ولا هاو شفت الفيديو هذه في الفيسبوك خذ المعلومه من اهل الاختصاص. هذه نصيحتي للمتابعين نتاعنا.
0: شنو اكثر اغلاط انت جبت على الراويني دكتور اللي يجيوك هكا حالات مثلا وبسببها حاجه عملوها في الدار ولا روعة على السوشيال ميديا ولا ما تستحضرش؟
1: برشا حاجات برشا حاجات كيما مره الاخرى حكيت لك على الدونتي على البلانشيمون اللي يستعملوا فيه مثلا اتوريا ترافير اللي هو يتبيع كوميرساليزي سور لي ريزو سوسيو مالوريزمون كيما مثلا ما عادش يقول لك الماده هذه تنحي روائح 99 ولا
0: 100 يعطيوك شفره كيك
1: صحيح 99.99% هي هذه اللي اثباتات علميه معنا اثباتات علميه خاطر احنا جينا لي ريفيو ونقراه واحنا كنا منفتحين ونقراه ومعناها ونمشيو اون اسيست في دي سيمينير انترناسيونو دي كونغري معنا باش نتعلموا باش ناخذوا المعلومه من مصدرها حاجه ماهيش تابعه للسيركوي سيونتيفيك العلمي ما نجمش انا شخصيا معناها نقول لك اوكي سي بون صحيت فهمت
0: شوي عشيب شوي كركم شوي فحم ما نعرفش راه فيهم دكتور
1: عشيب الفحم هذاك يستعمل فيه يحبوا بيض وسنيهم مي فو فيغ اتونسيون راهو يفو لابليكي كيما السويك زاده
0: السويك سي فري
1: فهمتني وهاو نعطيك هذه الحلو فارونتيز رابيد الفحم يبيض انا في انستونتاني مي بيش فما لو كونتراست دان كوتي وفما حكينا رك حكيت دوك فما قصر النحات السويك يفو فيغ اتونسيون سويك راهو منصوح به مي على الاسنان
0: اللثه والغبوك الجو اللي ديجا دلولها مبدل
1: المترفه تولي مارون اصلا مارون معناه مش حتى حمراء مارون اللثه يفو فيغ اتونسيون وتنجم زاد اغريسيف معناه ينجم اللثه نتاعنا تهرب على المستوى نتاعنا دونك هنا يفو فيغ اتونسيون معناه اوكي فما حاجات بالحق بطبيعه اصل الدويات جايه من النباتات هذا ما ننفيوهش مي يفو تست معناها لازم ناخذ معلومه بالحق كامله ونتاكدوا من السلامه نتاعها الفم نتاعنا مش لعبه خاطر
0: يعطيك الصحه دكتور ميرسي عصام محمود على هذه التفاصيل والمعلومات ميرسي بوكو والله يعطيك الصحه نورتنا عرفت كمال حصل لي فيت ربي فضلك ميرسي احنا مواصلين معاكم حتىش للنص نهار فاصل ورجعينا
2: سامة فايبز يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة النص نهار على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم

0: 11:48 دقيقة رجعنا لكم زنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار وديما نفكروكم بأهم المهرجانات والعروض اللي تنجموا تحضروا لها. نحكي لكم على مهرجان الجام في دورة 39 اللي بدأ معكم من 11 جويلية وتواصل حتىش لو 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية وسهريات ياسر حلوة الحقيقة. دونك الحجز الاتصال تمشيو للرابط هذايا اللي هذايا 3W Festival Jam.in ولا على تذكرتي .in وتلقاو التفاصيل الكل. سينو احنا نختم حصتنا اليوم بيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري
0: علاش وكيفاش هذايا الفكره نتاع الفقره هذايا الاسئله ولا المواقف اللي نعيشوها كل يوم نحاولوا نفسروها من المنحى علمي. والخبر نتاع تويكا الاولاني باش نبدا به والله هذايا تتم خلينا نقولوا لي وتكمله للي قال كان يحكي فيه الدكتور عصام محجوب من قبيله انك تمشي تريكت للتشخيص تسال اهل الاختصاص وتسال الطبيب نتاعك خاطر الاعراض ولا الحاجات اللي تحسها ولا الحكايات اللي نقولهم تنجم ما تنطبقش على الحاله نتاعك. دونك هذيك علاش التشخيص مهم برشا في الحالات الصحية ونتلاقيو بالبدن بتاعنا بطبيعة الحال. ولكن فما ناس أخرى تعمل اتجاه آخر وهذه غلط بطبيعة الحال، إنها مثلا تحس بوجع صغيرة في رأسها عندها قلق معين.

جوجل ولا انترنت ولا ذكاء الاصطناعي ودها تشيء تدوهم الكوليكا لقبول كوليكا المختلفين ويبدأ يسأل فيهم من مشكلة صغيرة تولي مقتنعة اللي انت عندك قلق كبير في الحصة متاعك الصحة متاعك بليتو. في حصتنا اليوم باش نفسروا علاش هذية النجم يزيد القلق خاطر الشخص لهنا القلق صحيا في حد ذاته دونك لهنا يبدا عنده الحكايه الوسواس هذيا ويخاف من كل شيء ويكون شخص قلق صحيا يعني اي حاجه يحس بها يتخيل ولا يخيل له اللي هي فما مشكله كبيره دونك لهنا يقعد يفركس باش يطمن روحه لكن النتيجه تكون عكسيه فيقتنع في حد ذاته انه عنده مشكله كبيره دونك لهنا تولي ما عادش الريسيرش نتاعو إنه فما طمأنينة لكن بشتولي مصدر متاع خوف ومصدر قلق والوسواس المرضي الإلكتروني نجم يأثر عليه الحياة اليومية. الشخص ينجم يمشي للطبيب أكثر من لازم من غير سبب واضح، يعمل فحوصات طبية متكررة يلوج على الطمأنينة هذي اللي حكيت لكم عليه وهذي بوم يش خاب أنك تعمل التحاليل لازم لبدنك وفي العام معاش مرة مرتين شوف شنو اللي زايد وشنو اللي ناقص يبدأ يراقب بدنه أي تغيير أي حاجة يعتقد في مخه أنها مشكلة كبيرة ولا عارض صحي خطير ولا مرض خايب دونك فوالا والهنا بالتالي يفقد التركيز في الخدمة ولا في القراية ويزيد عنده القلق والخوف من الأمراض وفي بعض الحالات يدخل في اضطراب اللي اسمه قلق المرض. فما دراسات تقول أنه البحث القهري عن المعلومات الصحية هذه نجم يضعف الثقة متاع الشخص في التقييم الطبي دونك لهنا ما عادش عنده ثقة في التقييمات بتاع الطبي في حد ذاته وهذه مشكلة كبيرة وخاصة كي يلقى لهنا برشا معلومات موجودة بكثرة على الانترنت ومعلومات مختلفة ولا ناس تشارك التجارب متاحة دونك لهنا تولي فما مشكلة نفسية تنجم تصير وفوالا لهنا لازمنا يقولوا المختصين لازمنا نفرقوا من انك تفركس عن المعلومة من مصدر موثوق وانك ما تتأثرش بالحاجات اللي تكون سطحية وتلقاها باش ما يوليش عندك بحث قهري وتولي عندك مشكلة في النفسية متاحك وتفقد حتى كما قلت لكم رأي قولك حتى تفقد حتى الثقة في التشخيص متاع الطبيب في حد ذاته خاطر الانترنت لهنا تعطيك معلومات عامة وما تنجمش تعوض الطبيب بطبيعة الحال علاش مهم جدا تعمل التشخيص الطبيب يشوف الأعراض التاريخ الصحي متاعك الفحص السريري العمر الدويات اللي تشرف فيها الأمراض السابقة اللي عندك ولا حاجة في العائلة ويعملك الفحوصات اللازمة ويلم عليك المعطيات الكل قبل ما يوصل للتقييم وهذي الصحيح وهذي شنو ينجم يصير دونك لهنا الخبراء يقترحوا خطوات بسيطة باش تنجم تتخلص من القلق القهري هذي ولا الوسواس القهري الإلكتروني انك تحاول تنقص للماكسيموم من الريسيرش اللي قاعد تعمل فيها تشوف مصادر طبية موثوقة مش منتديات ولا كلام في الفيسبوك ولا جروبات ولا منتديات ولا منشورات من با تعرف موليها شكون ولا فيديوهات متاع تجارب شخصية خاطر هذي ما ينطبقش على ناس الكوليكا ما تحاولش تشخص روحك من الانترنت اذا الاعراض متوسطة طبعا ديريكت نمشيو للطبيب متاعنا وفوالا اذا انت لاحظت انك ما تنجمش توقف اللي ريسيرش متاعك لهنا مخاوفك الصحية واللي تتأثر على حياتك العلاج النفسي وخاصة العلاج السلوكي المعرفي نجم يعاونك باش تتحكم في الأفكار القلقة والسلوك القهري هذا متاع الانترنت وتنجم زيدا كيف كيف التقنيات متاع الاسترخاء واليقظة الذهنية تنجم تعلمنا نقبلوا انه مشكل حاجة ولا اي شانجمون صغير نجم يكون عنده تفسير خطير وفوري واللي انت عندك مشكلة كبيرة ومرض خبيث وكل يعني هارو تطلع لك في الانترنت واعتقد الناس الكليكة تنجم تصير لها الحكاية هذي دونك فوالا ما نسمعش كلام الناس الكل مش اي باش تطلع لنا الاولانية هي صحيحة ونمشيو للطبيب متاعنا ولأهل الاختصاص. Behind the story مزروف فاروق عنده تشخيص طبي حتى ومازلت عندنا الأخبار والله يا فاروق هذايا الموضوع ينطبق عليك أنت وعلى برشا من المستمعين متاعنا خاطر علاش تعدي جمعة كاملة تخدم تعب تسهر ترقد كان في 5 سوايع كهوا تكمل مخر تفيق بكري وتعاود نفس السيناريو كل يوم بعد جي سي الويكند العظيم ترقد ب 12-13 ساعة وتقول فوالا راني نحاول نعوض اللي فاتني الكل لكن الحقيقة النوم ما هيش بالطريقة هذه الخبراء متاع النوم يقولوا نوي فما خبراء متاع المجال هذا بيان سور
انه النوم نهار كامل ولا ويكند كامل ينجم

0: خليك تحس روحك خير وقتياً. أما من نجمش يمحي التأثير متاع الحرمان المتراكم متاع النوم، وهذا شنو يخلق عندنا يا جماعة؟ الدين متاع النوم. فولا دونك لهنا هذي هو ببساطة نفسركم أكثر، أنه هذي الفرق بين قديش البدن متاعك يستحق نوم وقديش أنت فعلياً قاعد ترقد. يقولك أنه معظم الناس البلغين يستحقوا بين 7 و9 سوية النوم في الليلة باش البدن والمخ متاعنا يخدموا مليح ويرتاحوا. إذا أنت مثلاً البدن متاعك يستحق 8 سوايع وانت ترقد في 6، فالهنا خسرت ساعتين. واذا تواصل نفس النمط في الاسبوع كامل، فالساعات لهنا باش تتراكم وتلقى روحك داخل الويكاند وعندك دين كبير متاع النوم. شنو يصير كي ما نرقدوش بالقدر الكافي؟ دونك لهنا على المدى القصير قلت النوم تنجم تعمل لنا مشاكل كيما التعب، نقص في الطاقه، صعوبه في التركيز، ضعف الانتباه، المود والمزاج، الدنيا الكل تدخل بعضها، مشاكل في الذاكره. واما اذا وليت القله متاع النوم عاده مزمنة، إيه سختو هذين نعيشوها في الصيف، تقولك الدراسات تربطها بمشاكل صحية أخطر كما ارتفاع الدم، أمراض القلب، السكتة الدماغية، زيادة الالتهابات، ضعف المناعة، وحتى تراجع القدرات الإدراكية ومقاومة الأنسولين. دونك فما نازدة ولا بريتو فما دراسات وأدلة تربط النوم القليل بصفة مسترسلة تولي ريتم دوفي، معناها وذي حاجة خائبة، خاصة أقل من 6 سويع في الليل. المتوسط العمر بش يكون أقصر مقارنة بالناس اللي يرقدوا في أكثر من 6 سوايع. علاش 12 ساعة في الويكاند ما هيش حل؟ علاش كي ترقد تقولك انا نهار تحدى اليوم ما يكلمني حتى حد، اليوم الاوف متاعي راني باش نرقد وبنحاول نعوض؟ هيك هو الدين متاع النوم متاع جمعة كاملة، نحاول نعوض. لهنا البدن متاعك ما يحبش الشانجمون الكبير في توقيت النوم. اذا انت جمعة كاملة تفيق بكري ونهار لحد ترقد حتىش للعصر، تنجم تفرعس الساعة البيولوجية متاعك. يعني هنا في الاول تنجم تفيق مرتاح شوية، اما بعد تلقى روحك في الليل متقلق، تقوم مأخر نهار الاثنين الصباح، تقوم بالسيف وبدنا تمدقدق وتبدأ بادي الأسبوع مش في أحسن حالة، معناه هذا ينجم يسبب مشكلة. دونك الخلاصة في هذا الكوليكا، فما نسبة نحب نحكي لكم عليها، برسنتاج مهم، يقولك فما ديرة خطر هذي مجموعة وخلاصة متاع دراسات عديدة في المجال هذي، يقولك الأشخاص اللي كانت عندهم بلانينج معين متاع نوم أكثر كانوا بليتو مقارنة بالناس الأخرين اللي عندهم أقل عرضة ب 26% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. دونك لهنا وكما الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وهذي مشكلة كبيرة. الحل ناخو نسنس بدني، نحاول نرقد الوقت المناسب، محل الريتم متاع الحياة، الخدمة، التخمام، المشاكل اليومية، ما خليوناش نوصلوا لعدد الساعات اللي يستحقها البدن متاعنا، ما على الأقل يقولك الهنا في محل آخر واللي هي القيلولة القصيرة اللي هي 20 دقيقة. دونك هذي تنجم تعاوننا باش نحسن الطاقة متاعنا، المزاج والانتباه، ومن غير ما تدخل في مرحلة النوم الكبير برشا، على خاطر كان فطل 20 دقيقة ما نعرفش كان انتم قديش تقيلوا بالضبط، راك تقوم في حالة خايبة برشا، وحتى الإدراك متاعك ينجم يتمس لهنا وتقوم سافا با والمود خايبك، علاش كنومة برشا برشا خايبة. والمصوح به هي فقط 20 دقيقة. هذي بخاتيكمون شنو الحاجات اللي حاولنا والاستفسارات نجاوبوا عليها اليوم كحصة صحية بامتياز موجودة فيها الجوانب الكل، وهكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم. والله ما فقت بالوقت، القاعدة معكم حلوة يا مستمعين، ميرسي على تعليقاتكم، ميرسي على تفاعل متاعكم، شكرا لكم، مرسي فاروق، مرسي إيمان، مريم قديرة شوي آخر في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية، ميرا مقني في منك نسمع، مرسي الناس الكل، إن شاء الله يا ربي ملتقانا غدوة في الأمان، وباي باي.
1: سامر فايبس يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 10 لنص النهار، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ولا فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
2: موجز منتصف النهار ديونا فهم مع السلامة. رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني تقول أن الجمعية ستواصل طرح مسألة المساواة في الميراث من أجل الدفع نحو إقرار هذا القانون وفق ما صرحت به اليوم خلال ندوة دولية بالعاصمة تحت عنوان أين نحن من المساواة.
3: اليوم طرحنا سؤال أين نحن من المساواة؟ لماذا؟ لأنه احنا عنا سنوات نطالبوا بمراجعة أحكام مجلة الأحوال الشخصية لأننا نعتبره حتى وهي حملت نصوص وأحكام كانت منصفة للنساء وعادلة وطبقت المساواة في كثير من الأبعاد لكن تبقى منقوصة وإلى اليوم هي منقوصة وفيها أحكام تمييزية نحن نريد أن نلغيها. اليوم مسألة المساواة في الإرث حاجة مهمة جدا مانيش صامتين عليها وما زلنا مواصلات الحديث عنها وما زلنا في حملات من أجل الحصول على قانون هذايا.
2: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تأذن بفتح تحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة سبيبة يوم الأحد الماضي بين مجموعة من المهربين وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين نصر العريبي في تصريح لبرنامج نستديو إن.
4: معركة بين عائلتين نتج عن ذلك بعض الأحداث الشغب ذات طابع عائلي كان ذلك يوم الأحد 9 أوت وذلك على خلفية وجود خلافات سابقة اللي هما عائلتين عندهم قرابة نشب نزاع بين الطرفين المتنازعين وهما من الأشخاص المهربين للبنزين ومن خلال الأبحاث الأولية تم تلاحم يبدو أنه تم تلاحم بين شاحنتين على مستوى الطريق عند العودة من الحدود الجزائرية إلى مدينة سبيبة فهذا نتج عن ذلك معركة بين السائقين ثم تطورت هذه المعركة وتم تسجيل 3 إصابات تم قبولهم بالمستشفى ثم فيهم عندهم بعض أضرار متراوحة بين الكسور والجروح. بمجرد علم النيابة العمومية بالحادثة أذنت بفتح بحث الموضوع والأبحاث مازالت متواصلة لدى الجهات الأمنية المختصة.
2: ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من 20 أوت الجاري وذلك بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوري 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال. إلى شأن الدولي البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام طال انتظاره ويفترض أن يستفيد منه تباعا 1000 من المحكومين والموقوفين والمطلوبين في أول قرار من نوعه منذ العام 1991. ختم الموجز الإخباري بعد قليل ينطلق المشوار في منك نسمع في أمان الله.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. خدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتتبع في موجات ديوان فهم. هذه حلقة جديدة وموعد جديد يجمعنا بكم في منك نسمع اليوم الأربعة 12 أوت. تقريبا رحلتنا تنطلق نص النهار وتوفى ماضي ساعتين. عديد المواضيع اللي باش نحكيو فيها في حصتنا اليوم باش نسلطوا عليها الضوء، وعديد الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا في منك نسمع. ها وش عندكم اليوم في منك نسمع في الريكاب.
0: Le récap.
1: باش نحكيو في منك نسمع على حجز أطنان من البقول والفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك، شنو اللي فيها؟ فيها ديدان وفيها فضلات في إيران في لو شيفر دو جور. باش نحكيو على تحذيرات سفارة تونس للجالية التونسية في كولومبيا بعد الزلزال القوي اللي ضرب كولومبيا، ويحذر معنا تونسي مقيم في كولومبيا يحكي على ما حصل في إيكوويب. كيف كيف باش نحكيو على بعد يومين من رجة المكناسي رجة أخرى في البقالطة، وعلاش تواترت الرجات في تونس وفي العالم في ديكريبتاج. باش نحكيو على تتويج جديد لتونس ب 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك بالصين في لاكتو دو جوغ. في ألو أنفو نحكيو على تنظيم النوم وكيفاش ننسقوا معناها تنسيق طبيعي للنوم خاصة بعد العودة من الكونجي، وقداش يلزمنا قيلولة في أيامات الصيف. لكن قبل هذايا باش نحكيو على حالة الطقس، على الأمطار المنتظرة خلال الفترة القادمة وكيفاش باش يكون الطقس بقية شهر أوت essentiellement في الويكاند والأسبوع القادم في ماكس بارتاج.
0: ما تبدلش الموجة

0: Publicité.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: مع متزارو ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامه الاولى في تونس. في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: في منك نسمع، مرحبا بكم الناس الكل. هذه رحلتنا انطلقت لليوم 12 أوت، والناس الكل تقريبا تتسائل على حالة الطقس. الصيف مازال ومازالت العباد تحب تخرج وتحوس وتبحر، هذاك علاش حبينا نسلطوا الضوء على أخبار الطقس وكيفاش باش تكون حالة الطقس بقية هذا الأسبوع والأسبوع القادم. يحضر معنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة، مرحبا بك.
4: أهلا بيك، عسلامة، مرحبا، صباح خير، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
3: شكرا ليك أستاذ. فما أمطار منتظرة خلال الفترة القادمة تقريبا؟
4: إن شاء الله بداية من يوم 15 أوت إن شاء الله، والأيام الموالية 15 أوت 16 أوت حتى الأيام الموالية الأسبوع القادم.
3: معناها بداية من الأسبوع القادم الطقس مش يتبدل؟
4: لا، حتى من نهار السبت هذا 15 اوت يجي نهار السبت دونك الويكاند ان شاء الله فيه امطار. نهار الاحد 16 اوت فما امطار زده، والاسبوع القادم عموما الاسبوع نتاع 15 22 اوت ان شاء الله فيه امطار، وحتى من بعد حتى نهايه اوت باش يكون فما امطار.
3: على خاطر فما ناس خارجه كوجي الجمعه الجاي.
4: لا مش مشكل
3: نجم البحر ولا
4: اي نجم البحر، باش نفسر لكم علاش، لانه التقلبات هذه نسميوها امطار الحمل الحراري والتضاريس، الامطار التصاعديه اللي عاده تتشكل ديما في العشيه مش في الصباح، وفي اخر العشيه حتى في بدايه الليل عموما، من 3-4 حتى ممكن 7-8 متاع الليل، ساعات حتى اكثر شويه. تبدا في المناطق، مهم جدا تبدا في المناطق الغربيه، يعني ولايات القصرين، سليان، الكاف، شمال قفصة، سيدي بوزيد، القروان، يعني بعيد على البحر. في البحر وقتها تنجب الناس مع تعوم وتمارس الأنشطة متاعها مع تنتع السباحة. وقت اللي تكون التقلبات قوية في بعض الأحيان في بعض الأيام، وتوصل شرق تونس، توصل للسواحل، ما توصل المخر، يعني بعد ما يكون المواطن كمل التبحيرة متاعه. عادة توصل للسواحل الشرقية ديما في أغلب الأحيان مع 6-7-8 لوقتها كي، ومش في كل مرة توصل للسواحل الشرقية. دونك النوعية متاع التقلبات هذه متاع أواخر الصيف اللي احنا نسميوها الأمطار التصاعدية، الحمل الحراري والتضاريس اللي نسميوها زادة في الموروث متاعنا، يعني الثقافي والمناخي والتاريخي، الأمطار متاع غسالة النوادر. هذه هي غسالة
3: النوادر،
4: ولا واللي كما قلت معناتها تبدأ على المناطق الغربية بعيد على السواحل، توصل للسواحل كان بعد في آخر العشية أول الليل، وهي زادة تقلبات سريعة، يعني وقت اللي تمر بمنطقة تقعد من بعض الدقائق إلى بعض عشرات الدقائق، يعني ما تقعدش نهار كامل أو نهارين أو تقعد ساعات، لا تقعد في بعض الأحيان ربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق. ساعات يكون فما تقلبات قوية شوية تنجم تدوم حتى ساعة أو ساعة ونص، ولكن في أغلب الأحيان تقلبات يعني سريعة، قبلها الطقس يكون عموما يعني مستقر، وحتى بعد ما تمر يرجع الطقس للاستقرار. ولا دونك مبدئيا على السواحل الشرقيه نجم نمارس الانشطه نتاعنا البحريه،
3: نجم الناس تعوم. كيفاش طقسنا في الفتره الفايته كيفاش كان؟ درجات الحراره في المعدلات العاديه اعلى اقل؟
4: احنا مرينا بموجه حر وحيده في الصيف هذا، الصيف كامل براتيكمون يعني الحراره هذا كانت حول المعدلات او اقل من المعدلات بقليل او اكثر من المعدلات بقليل، ما ننساوش فصل الصيف في تونس راهو سخون معناتها المناخ نتاعنا حار معناتها هذه خاصيه من خصائص المناخ التونسي وفي بعض الاحيان نسجلوا موجات حر كيما اللي سجلناها خلال النصف الثاني من شهر ولا منتصف شهر جويلية تقريبا من 10 جويلية الى تقريبا حوالي 25 او 26 جويلية تقريبا اسبوعين ولكن بعد الحراره انخفضت الايام هذه زادت الحراره يعني عاديه حول المعادلات صحيح في وقت الظهيره وقت حتى يعني تقريبا من 11 حتى المصلات الاربع يكون طقس حار وحار نسبين ولكن طقس عادي حول المعادلات او اعلى بقليل. ما ننساوش كما قلت احنا في فصل الصيف ماناش في فصل اخر في الليل لاحظت فما نسمات فما نسمات معتدله نسبيا في الصباح كيف كي نقعدوا في الظل تحت الشجره فما طقس معتدل دونك حاجه عاديه باش تكون في وقت منتصف اليوم يكون طقس حار نسبيا ولكن طقس يعني عادي عموما الايام الماضيه حتى اليوم حتى غدوه الايام القليله القادمه زاد في تونس تقريبا الحراره من 28 الى 38 درجه في بعض المحطات كيما اليوم مثلا النجم نوصل في حوض مجرده ولا في توزر ولا في القيروان 40 ولا 41 درجه وديما تقعد حراره عاديه أو 40 درجه في القروان حراره عاديه على الاخر
3: حراره عاديه. باين نحكيوا على الامطار تقريبا قديش الكميات اللي باش تم تسجيلها؟
4: بالنسبة لحالات عدم الاستقرار هذه هي أولا باش تكون بصفة شبه يومية يعني براتيكمون الفترة كي متاع 15 إلى غاية بداية العشرية على الأقل الثالثة مع 20 21 22 المطر باش تكون بصفة يومية تقريبا كل يوم باش نسجلوا نشاط رعدي عموما الأمطار تكون غزيرة أما في وقت وجيز مش بالضرورة باش تكون في كل يوم غزيرة تنجم يكون أمطار ضعيفة في بعض الأحيان أو متوسطة ولكن في بعض الأحيان نجم نسجلوا يعني نشاط رعدي مهم وتكون أمطار غزيرة في وقت وجيز يعني نجم مثلا نسجلوا كل يوم من 1 إلى 5 10 مليمتر كما نجم في بعض الأيام في مطرة واحدة معناتها في عشية من العشيات نجم نسجلوا حتى 20 و30 مليمتر أو 30 مليمتر ولا 20 مليمتر في ربع ساعة تتسمى كمية كبيرة تسمى أمطار غزيرة. وفي بعض الأحيان رأوا نحكي بصفة عامة ما نحكيش على التوقعات القادمة يعني فقط نحكي بصفة عامة في بعض الأحيان رأوا في أواخر أود يعني سجلنا حتى كمية كبيرة حتى 50 و70 مليمتر في وقت وجيز في يعني في عشوية دونك كل شيء ممكن عموما باش يكون فما أمطار من نهار 15 وإحنا ماشيين الأمطار تنجم تكون عموما من 1 إلى 5 10 مليمتر أحيانا في بعض الأيام وفي بعض المحطات نجم نسجلوا كميات يعني أهم وأكبر نجم نسجلوا 20 و30 و40 مليمتر وربما حتى أكثر مع فما ظواهر يتم تسجيلها عادة مع نشاط السحب الرعدية هذه والأمطار الحمل الحراري والتضاريس أمطار التصاعدية أمطار الغسالة النوادر أنا برشا أسامي متاعها عادة يرافقها جرائن أودية كيكون فما كمية مهمة في وقت وجيز 20 30 40 مليمتر مثلا في ساعة أو في ساعتين أو في ربع ساعة أو في نص ساعة نجم زادا نسجلوا تبروري وفي كل عام نسجلوا تبروري في تونس في أواخر أوت وفي سبتمبر وحتى زاد في أول الصيف وفي آخر الربيع في الفترات الحارة يتم تسجيل التبروري خاصة حتى في الشتاء أكثر في الفترات الحارة ونجم نسجلوا جرائن لبعض الأودية على المرتفعات الغربية خاصة في سليانة في الكاف في القسرين في القيروان في سيدي بوزين وكيف كيف زاد النجم زاد نسجلوا رياح هابطة قوية خاطر النشاط الرعدي عادة يسبقوا واللي يكونوا معاه زاد في نفس الوقت يتزامن معاه كالسحب وتلقى معاه ريح قوية برشا وتنجم توصل حتى 70 80 90 100 كيلومتر في الساعة أحيانا كما صار في القروان حتى يعني مؤخرا منذ أسبوع وأكثر شوية وحاجة أخرى زادة طبعا هي اسمها نشاط سحب الرعدية نجم نلقاه زادة رعود وسواعق يعني نجم نقوله الريو الطقس الخريفي معناتها آخر الصيف والخريف غسالة النوادر.
3: واضح معناها الناس اللي تحب تعوم راو تنجموا تعوموا الأمطار من 15 تقريبا حتى 22 ما تأثرش على خاطر باش تكون بعيدة على السواحل الشرقية وفي فترات وجيزة معناها حتى التقلبات ماشي باش تكون طويلة
4: يعني إضافة يعني وحتى لكان وصلت المناطق الشرقية تكون ديما في آخر العشية
3: آخر العشية واضح.
4: يعني احنا ناخذ حذرنا كي نراو الدنيا بدات بين ظفرين نراو كل المشهد كاين تاع السحب السوداء ولا الرماديه تلقاها جايه عاده من الغرب من الغرب نغزروا مش للبحر نغزروا للغرب. دونك اذا كان نشوفوا فما سحب فما كذا وديجا يعني ننشروا احنا حتى على الصفحه ديما نعطيو الصور نتاع الساتليت نقولوا نحن نعطيو حتى اتجاه السحب. اذا كان فما كتل نتاع سحب نتاع سحب قويه تبدا المسار نتاعها عاده من الكاف او سليان او القصرين في اتجاه القروان مثلا ولا في اتجاه زغوان ثم عاده تمشي نابل وسوسة المنستير المهدية وقتها ردوا بينا يعني اذا كان السحب هذه قاعده تقترب ولا حتى في مناطق أخرى في خليج تونس ولا حتى في بنزرت ولا حاجة في بعض الأحيان توصل حتى السحب حتى للشمال الشرقي مش كان لشرق تونس وأحيانا حتى الخليج جابس وجربة ومدنين. دونك في كل مرة عندها مسار السحب هذه ولكن كما قلت ما فماش تأثير للنشاط الرعدي هذايا خلال ساعات النهار الرد بينا فقط في آخر العشية وفي أول الليل يعني بعد عادة بعد الخمسة وبعد الستة. أما في بقية أوقات اليوم إذا كان ما فماش ريح بطبيعة نثبتوا من الريح كان ما فماش ريح نعوموا على رواحنا ما فماش حتى مشكل حتى لكان فما نشاط رعدي كما قلنا خاطر يهم أكثر مناطق الغربية أستاذ.
3: واضح واضح أستاذ. نحكيو على ظاهرة نينو ظاهرة هذية باش نشوفوها في تونس.
4: هي أولا الظاهرة هذية ساعة تعريف متاحة هي زيادة مهمة في حرارة المياه السطحية للمحيط الهادي الشرقي والأوسط باش نسهلوا على الناس. يعني كي ناخذ المحيط الهادي اللي يجي بين أمريكا على اليمين القارة الأمريكية على اليمين والقارة الأسترالية والآسيوية على اليسار المحيط الهادي ناخذ الجزء متاعه اللي على اليمين اللي يتسمى الأوسط والشرقي اللي أقرب الدول كما البيرو كما الإكواتور إلى آخره. المنطقية متاع المحيط الهادي المياه متاعه دونك تسخن وتزيد الحرارة على المعادلات وقت اللي تسخن دونك هكي نسميوها ظاهرة النينيو. بون كلمة النينيو هي كلمة معتها إسبانية وتسمي متاحة يعني موضوع آخر ثاني معتها مش لازم نخدو فيها نقعدوا في الجانب العلمي أفضل. دونك الزيادة متاع الحرارة متاع المياه السطحية طبعا تعرفوا المناخ هو منظومة يعني مناخية جوية معتها مرتبطة ببعضها كي تصير حاجة في مكان معين في العالم راهو يأثر على مناطق أخرى في العالم. دونك ظاهرة النينيو من المعروف كون وقت اللي نسجلوها معناتها وقت اللي الحرارة تزيد نتاع المحيط الهادي عادة تأثر على العالم الكل وطبعا المناطق اللي تكون قريبة للمحيط الهادي يكون التأثير عليها أكبر مثلا القارة الآسيوية والأسترالية والقارة الأمريكية وحتى المناطق الأخرى كما احنا مثلا توا في تونس وشمال أفريقيا وحتى في أوروبا والبحر المتوسط نتأثروا بدرجة أقل ولكن نتأثروا. التأثيرات بصفة عامة كيفاش تكون؟ تكون على المستوى متاع الحرارة العالم الكل يشهد احترار دونك الزيادة متاع الحرارة في المناطق الكل يعني في دول العالم الكل تقريبا تزيد على المعادلات وربما ولو أنه معتها هي الظاهرة دي بدأت في ماي شوية خاصة في جوان جويليا وتوا في أوت وما زلت متواصلة الأشهر القادمة هي تدوم تقريبا من 9 شهور العام يعني على الأقل من الربيع القادم مش تقعد موجودة
3: ربما
4: من الصيف الجاي. وكما قلت التأثيرات دونك تأثر بزيادة على المستوى الحرارة مثلا كان عندكم توقعات متاع الأشهر القادمة الحرارة باش تكون أعلى من المعادلات صحيح حتى كان في الخريف وفي الشتاء في العالم وفي تونس عادة الحرارة تنقص ولكن باش تكون ديما أعلى من المعادلات يعني من المرجح مثلا باش في تونس وفي أوروبا والمنطقة المتوسط وذي حسب متوسط وبعيد المدى يعني يضع حرارة أعلى من المعادلات الخريف والشتاء القادم.
3: الشتاء القادم معناها يعني فرنسا باش تقعد سخونة؟
4: سخونة مش معناتها سخانة متاع الصيف يعني اش معناتها مثلا احنا اذا كان ناخذوا مثال بلادنا في تونس اذا كان احنا في تونس مثلا عادة في شهر جانفي ولا في شهر ديسمبر نسجلوا حرارة عادة نحكي على الحرارة القصوى نقولوا احنا 12 و14 وانتي والمنطقة بطبيعة مش كما في الكاف وفي تالا مش كما في سوسة والمنستير وجربة ديما في الغرب تكون الحرارة اقل في الشرق على البحر تكون الحرارة اكثر. دونك اذا كان احنا نسجلوا مثلا 12 درجة في الكاف ولا في تالا ولا 14 درجة ولا 15 درجة نجم نسجلوا اذا كان التوقعات تكون صحيحة تنجم نسجلوا عدة أيام تكون فيها حرارة مثلا في الكاف إلى آخره 20 درجة. إذا كان في مناطق نسجلوا فيها عادة 18 و19 درجة و20 درجة نجم نسجلوا فيها حرارة متاع 24 و25 درجة وحتى أكثر ربما نسجلوا أيام في الشتاء الحرارة تقرب حتى 30 درجة يعني نجم نسجله 26 و27 درجه و28 درجه، وهذا راه يتم تسجيله، راه سجلناه قبل مش اول مره، ولكن يعني مره بعد سنوات يعني عديده، ولكن بفعل ظاهره النينيو نجم نسجله حراره عشرينيه، يعني اجواء تكون دافئه تكونش عليها ربيعيه، ونحن في فصل الشتاء.
3: فصل الشتاء
4: دونك هذاش معناتها يعني تاثيرات على المستوى الحراره، ومش في تونس ولا في شمال افريقيا، في العالم الكل موجات الحر عاده تزيد. بون موجات الحر ما تكونش في الشتاء، تكون اكثر خاصه في الصيف، ولاحظنا معناتها الايام الماضيه الاسابيع الماضيه موجات حر كبيره في الهند، في باكستان، في دول الخليج، في اوروبا، في فرنسا، في امريكا، في برشا دول. من المرجح كونه ممكن موجات الحر اذا كان قاعد ظاهره النينيو حتى للسنه القادمه للصيف القادم، وربما زاد تتواصل موجات الحر وتكون زاد حاده. على مستوى الامطار زاد فما مناطق تشهد ظاهرة النينيو ستشهد فيضانات وسيول، فما مناطق أخرى ستشهد يعني جفاف كبير. أنت والمنطقة ديما. بالنسبة لتونس مثلا من المرجح كونه شهر سبتمبر باش يكون ممطر أعلى من المعادلات، حتى شهر أكتوبر من المرجح زاد الشتاء ربما باش يكون جاف. هذه توقعات النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى، طبعا مدة بعيدة شوية على الأقل بالنسبة للشتاء. أما بالنسبة لسبتمبر من المرجح الاحتمال كبير جدا كونه إن شاء الله باش يكون ممطر، وربما باش نسجله يعني ظواهر مناخية نجم نقوله قوية نسبيا، سواء كان في دول البحر المتوسط وأوروبا وشمال أفريقيا ومنها تونس، كي نقوله ظواهر يعني نجم نسجله حالات عدم استقرار مهمة كبيرة، نجم نسجله حتى سيول، ربما حتى فيضانات في بعض الدول، وكما قلت المتوسطية، واحنا دولة متوسطية ماناش يعني معنيين يعني ديما تقعد احتمالات
3: احنا معنيين بالتغيرات هذية.
4: بالنسبة لتونس كما قلنا احنا دولة متوسطية، المنطقة المتوسطية الكل معنية بتقلبات مهمة خلال بداية الخريف، خاصة خلال يعني شهر سبتمبر وممكن حتى من آخر أوت، كما قلنا عندنا حالات عدم الاستقرار إن شاء الله من يوم 15 وإحنا ماشيين نجم تكون حتى مهمة نسبيا. دونك هذا الكل متوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة، ونجم نسجله يعني حالات عدم استقرار كما قلنا قوية، وإلا منخفض أو منخفضات نجم تكون مهمة وتصحبها طبعا كميات متاع أمطار يعني مهمة في كما قلنا في تونس أو حتى في دول أخرى. هذا طبعا مخرجات النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي هو يعتبر أهم نموذج في العالم الكل، وخاصة المنطقة الأوروبية والمتوسطية وشمال أفريقية، خاطر تعرف أوروبا مش بعيدة على تونس. دونك وهذا النموذج يهتم أكثر بالمنطقة هذه، وهو زاد من أهم النماذج في العالم، وتقريبا نفس التوقعات هذه ثابت عليها تقريبا من مارس اللي فات. من مارس اللي فات وضع سبتمبر ممطر على منطقة المتوسط وتونس، وحتى في آخر تحديث ليه منذ أيام قليلة يعني خلى نفس التوقعات، توقعات قوية في الحقيقة على دول المتوسط ومنها تونس خلال شهر سبتمبر القادم.
3: واضح. شكرا لك أستاذ عمر بحبة على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات. شكرا لك، كنت معنا في برنامج منك نسمع. تقريبا حالة الطقس خذيناها بكل تفاصيلها مع الأستاذ عمر بحبة. نحب نسلم على الناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كان كنتوا في دياركم ولا في ثنية ولا في الخدمة متاعكم، مرحبا بكم منورين. حب نسلم برشا على بن سالم مركز معانا ومع الأخبار ومع مواضيعنا، نشكرك برشا بن سالم ومنور اليوتيوب. كيف نسلم على نساف، نشكرها برشا، أم عبيدة، سامية القروي، برشا ناس متابعين في اليوتيوب، مرحبا بكم منورين اليوتيوب ومنورين برج ديوانة فم. مازلنا موصل معكم في منك نسمع، نمشي ونحكي وعلى حجز الأطنان من البقول والفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك، واللي عثر فيها تقريبا على ديدان وفضلات من الفئران، لكن بعد الإشهار.
2: ديوان فام عسلامة.
0: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان افهم حب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم.net. ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.
9: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، الجديد الأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: نص نهار و33 دقيقة على موجات ديوان فم، مازلنا مواصلين معاكم في منك نسمع حتى لساعتين. نحكي وعلى حجز اثنين من البقول والفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك في ولاية المهدية، ذيك علاش يحضر معانا سي المكي ضيف وهو رئيس مصلحة بالهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بولاية المهدية. هذه هي الصفة صحيحة سي مكي، مرحبا بك على ديوان فم.
10: مرحبا بك مدام أميرة ومرحبا بجميع المستمعين.
3: شكرا لك.
10: المنسق الجهوي.
3: المنسق الجهوي
10: الصحية بالمهدي.
3: واضح، شكرا لك سي المكي على قبول دعوتنا. باش نحكيو على الأكسيون الأخيرة اللي صارت والحجز اللي صار فيها ديدين وفضلات فئران.
10: هي للأسف تماما توجد تمت معينة ديدين حية فيها وشجر وحشرة السوس الحي، فضلات فئران، ثم كمية زادة كانت متحفظة وبها فتريات، ثم كمية زادة فيها غياب التأشير وحفظها بطريقة متقاطعة مع منتوجات نجم تسبب إشكاليات معناها صحية للمستهلك.
3: وين بالضبط تم حجزها السلعة دي؟
10: والله في ولاية المهدية، ما تعرفها في ولاية المهدية في شركات معناها تبع ولاية المهدية.
3: في شركات.
10: في شركات وتوعت الحالة احنا هريت خاطر في مازال تخصصنا ما تعرف خاطر الراقب الشركات الرقب والمطاعم الرقب والفضاءات اللي تقدم والناشطة في المجال الغذائي بصفة عامة. والأكسيون هذه جات في نطاق البرنامج الخصوصي اللي أعدته الإدارة العامة، معناها العمل المشترك بين الإدارة المركزية للهيئة والإدارات الجهوية كمية إدارة مهدية بخصوص مراقبة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بمناسبة المولد النبوي الشريف إن شاء الله. نكثروا ونكثفوا الأكتيفيتي متاعنا في المراقبة ونرفعوا عيناتنا للتحليل. للأسف معناها في نطاق الزيارات هذه تم العثور على هالكميات هذه،
3: معناها الفواكه الجافة كانت ستروج في الأسواق بمناسبة المولد النبوي الشريفة.
10: والله هم موجودين في وسط الشركة، دونك معناها اللي متاع البيع كانت موجودة. ما نجموش نقول معناها مهمش في كميونة ولا في حاجة في مخازن الشركات. احنا أرفع العينات تفطلنا لهالشيء هذا.
3: واضح. قديش الكمية بالضبط مكي كانت نجم تفيدنا؟
10: الكمية تقديرات معناها الكميات اللي تحجزت تقديرا معناها في الشرجوية قامت بها الهيئة تقريبا في 31 طن و350 كيلو حاجة كما هذا. جملة بعض المنتوجات نجم نسمي لك 280 كيلوغرام من منتوج زبيب لكحل، هذه ما كانت بها فتريات زادة وفضلات فئران، 3 طن من الفول السوداني كاكاوية، 250 كيلوغرام من التابل، 875 كيلوغرام من اللوبيا البيضاء، تقريبا 26 طرناطة ونص من منتوج الإسبانيا، منتوجات أخرى كيما الحم الضأن زاد حجزنا قريب 11 كيلو 700، حجزنا 25 كيلوغرام من البطاطا فريز نظرا لغياب التأشير وحفظها مع مادة البيض وخوف من التلوث المتقاطع منها نجم يتسبب فيه. حجزنا كذلك قريب 25 كيلوغرام من لحوم الدواجن لفسادها معناها في مطعم. الإجمال تقريبا كما حكيت في 31 طرناطة و350 تقريبا.
3: باهي، هل اللي تم حجزهم شو مصيرهم؟
10: كما حكيت فيهم المعاينات أثبتت كونه فيهم الديدان الحية، حشرة السوس الحي معناها بطريقة واضحة بالعين المجردة باش تبدأ معناها انت عارف، فضلات البقران زادة كانت موجودة بكثرة في المنتوجات هذه. على ذو هذاك تولينا معناها بتبعث الحجز الكميات هذه واستظهار ودون إتلاف فيها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض والتمشي القانوني اللازم.
3: واضح. سيد مكي، وإحنا على أبواب مولد نبوي شريف، شنية توصيتك للمستهلكين؟
10: والله يا توصيات المستهلكين شكونا احنا بالنسبة لنا كهيئة وطنية للسلامة الصحية، كما حكيت لك عندنا جانب الرقابي تقريبا في الفريود هذه رفعنا ما يقارب 16 عينة معناها للتحليل من كاكاوية اللوز الحوايج الفزدقة كل الحلوى دراجيج الزلان اللي يكثر الاستهلاك نتاعو في الفريود هذه. قمنا بالواجب نتاعنا، رفعنا عينات ان شاء الله تصدر نتائج تحاليل على قريب باش نعرفوا معناها مدى صلاحيتها من عدمه. بالنسبة لنا نحاول ننصح ديما المستهلك يعني كقاعدة يحاول يشري من جهة موثوقة، معناها من جهة يشوف فيها شركات، يشوف محلات تبدأ معروضة عارضة منتوجاتها معناها بطريقة صحية مش حاطوه في الشمس،
3: وعينه فيه عينه فيه يعني بعينه ينجم يفرق.
10: صحيح صحيح، إذا هو شايف آثار متاع حاجة معناها قد تتوى فضلات فئران حشيك أو دود أو عشرة سوس تبقى ظاهرة بالعين المجردة، ماذا بينا زاد المستهلك يعاوننا في الحاجة هذه كما يقتنيش أولا الحوايج هذه. ثانيا أنا نشوف واجب معناها واجب الإعلام كونه معناها احنا في متاهة الهيئة عندها الرقم الأخضر متاحة 80-106-977 ماذا بينا توصلنا الإفادات هذه باش احنا زاد نتحراو في الموضوع ونباشروا مهامنا.
3: واضح واضح، شكرا لك سلمكي ضيف كنت معنا مباشرة على ديوان فهم، وتوصياتك وتوصيتنا كيف كيف للمستهلكين انه اللي يمشي يقضي يشوف يثبت يمشي الجهة عنده فيها ثقة ويثبت زادة بعينيه باش ما يكونش عرضة لانه يشري سلعة تكون تالفة ولا فيها ديدين ولا فيها فضلات فئران ولا وغيره. نحب نسلم برشا على ياسين، شكرا لك ياسين على كلامك الحلو. نحب نسلم برشا على هيثم الغزي من فرنسا يتبع فينا على اليوتيوب، كيف كيف نسلم على جماعة الكل اللي يتبع فينا، نصاف بن سالم، أم عبيد الله وسامية، إن شاء الله ما نكونش نسيت حد، ديما خطر التشات يطلع هكا في ساعة ما نخلطش نقرأ الأسامي الكل، بطلب من جماعة اليوتيوب وائل جسار، ثم لنا عودة في منك نسمع.

0: الإسبانية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: منك نسمع مازال موصل معكم حتى لساعتين نص نهار 45 دقيقة على موجات ديوان فم. نحكي على تحذير سفارة الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، واللي حذرت فيه كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بجمهورية كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الكولومبية بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة. تتسويت في إيكوويب.
2: إيكوويب.
1: صباح الخير سلهادي، خاطر عندك صباح توا.
3: صباح الخير، صباح الأنوار، أختي من أنا بس عليك.
1: الحمد لله، صباح النوار. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنت لباس والجالية التونسية اللي في كولومبيا لباس.
3: والله الحمد لله، والله لباس. جت معك الفجعه كما نقولوا في المدني. أول حاجة أنا نشكر على إذاعة ديوان فام على الاستضافة، وهي الساعة 6:45 دقيقة مازال صباح. والحمد لله رب يحفظكم، وشكرا على الاستضافة. وكان يعني زلزال كان مدمر يعني، والله العظيم يعني 7.4 يعني كانت خاصة في العاصمة، ما كانتش جت الفجعة، جت الفجعة.
1: الوقت بالضبط سلهادي، الوقت بالضبط متاع زلزال وقتش بالضبط؟ ليل نهار؟
3: والله السبعة، لا لا الصباح وقتها 7:34 دقيقة وقتها، مازلنا كي قلنا بسم الله باش نبدو العمل وقتها وكذا. دخلنا، دخلت ديجا، دخلت الكلاس نتاعي كل شيء، سلمت على التلامذة، دخلنا. يعني سبحان الله مغير الأحوال في لحظة، يعني تقلب كل شيء، فهمتني؟
1: سبحان الله.
3: كانت الرجة حسيتها، ويعني تشوف الأرض يعني تحسها على اليمين وعلى اليسار، يعني الواحد ما تنجمش حتى توقف برجليك. كانت فجعة، ما كانتش خسائر مادية ولا بشرية في بوغوطا في العاصمة، لكن ضرب القوة في مدينة كالي وبيريرا اللي هي في الجنوب الغربي نتاع كولومبيا. يعني كانت خسائر يعني مادية وبشرية، يعني بشرية.
1: وحتى حتى البحث على من تحت الأنقاض مازال متواصل، البحث عن الناجين من بين الأنقاض، وارتفعت الحصيلة 224
3: حاليا، ومازالوا مفقودين ومازالوا تحت الأنقاض. لكن والله كما نقولوا حاجة يعني تفوق الخيال، يعني الواحد كي يعيش هاك اللحظة هذيك يعني. لكن الحمد لله، الحمد لله ما فرطش حاجة كبيرة في العاصمة هني. كالي من أحسن مدن، يعني ثالث أكبر مدينة في كولومبيا بعد بوغوطا وميدلجين. مدينة جميلة جدا يعني أختي منى، يعني لكن هاك هو قضاء وقدر، وإن شاء الله ربي يسكن.
1: مش أول مرة تعيش الزلزال هذا يا سلهادي؟
3: لا كل عام يجي، هو
1: كل عام
3: ثلاثنا تعودنا.
1: ونفس نفس القوة؟
3: لا يزيدنا خمسة ماكسيموم ستة، أما 7.4 قوية يعني. طاحت
1: مباني، طاحت مباني،
3: طاحت يعني عمارات كبيرة طاحت، مثل ضرب بقوة في الشارع الجنوب الغربي، يعني في كالي، في تشوكو اللي ضرب بقوة في مدينة تشوكو. حتى مدينة كالي تبعد على بوغوطا 500 كيلومتر، يعني ما حسيناها بقوة هي يعني.
1: واضح.
3: لكن الحمد لله أختي منى، ونشكر السفارة التونسية في البرازيل، تصلوا بنا أمس، ما وإحنا التوانسة يتعدوا على الأصابع الإيدين يعني، لكن اتصلوا بينا وبارك الله فيهم.
1: قديش أنتم تقريبا التوانسة في كولومبيا؟
3: والله اللي حسب التقريب اللي نعرفهم ليه، يعني اللي عندي بيهم كونتاكت واللي كذا، ما نفوتوش 10 من الناس، فهمتني؟ اتصلنا ببعضنا، بتعرف في الغربة عائلة واحدة، احنا مرات 10 من الناس، زوجي في بوغوطا، اتصلت بهم وطمنت عليهم لاباس.
1: اي بي الحمد لله.
3: اخونا فريد، خونا غريب خونا حسام وبيجين مش بعيد على على تقريبا على كالي. طمنت عليهم في كارتاخينا. كارتاخينا هي مدينة ساحلية كما نقولوا سوسة والمستيري كما ساحلية جاء حد شيء وقع بعيد على كل شيء. طمنت عليه خونا طهاف قال لي لا ما جاء حد شيء. لما الضربة الكبيرة جت في الجنوب الغربي
1: في الجنوب الغربي
3: وتشوكو

0: يعني كل شيء لواجبه، وان شاء الله ربي يستر وان شاء الله يتحدى الباس وكل عام.
1: المهم انتم ما لاباس؟
0: لا والله لا باس الحمد لله، جاتنا كما قلت لك الفزع يعني الاحساس هذاك نتاع 15 20 ثانيه هذيك ما تنجمش عندك ما تعمل يعني خرجت مدريك عندهم نقطة التقاء الكل يعني برا في المقرني خرجنا مفزوعين لاباس، لكن الحمد لله ان شاء الله ربي يسترنا وطمنا على عائلاتنا وطمنوا على عائلاتنا، ونشكر الناس اللي اتصلوا بي في عائلاتنا في دوس في تونس في دبي كل طلبوا لي الواقع بارك الله فيهم، والسفارة كانت يعني فهمتني اتصلت بينا وكذا، والحمد لله الحمد لله ربي يحفظكم الكل ان شاء الله ويحفظنا
1: الحمد لله. في اللحظات هذه وفي الاوقات هذه كيفاش معناها تتعاملوا بعضكم كتوانسة تمشوا مع بعضكم بما ان عددكم قليل، معناها تقعدوا فرد دار تقعدوا بحذا بعضكم تواسيوا بعضكم تحاولوا تطمنوا حتى عائلات بعضكم؟
0: تحاولوا اي والله نطمنوا هي يعني الاغلبيه بعاد يعني كولومبيا كبيره ياسر نتصلوا حتى ما نشوفوش بعضنا يعني بيرسونال مون نشوفوا نكلموا بعضنا في السراء والضراء فهمتني يعني احنا عيله واحده 10 من الناس تقريبا هكاك ممكن تكون عدد اكثر هذه اللي عندنا بيهم كونتاكت
1: اللي عندك بيهم كونتاكت اي
0: الواقع انا طمنا عليهم وكلمتهم وكلموني ويعني جت فجأة هي فهمتني حتى الريزو وقتها قصوا كل شيء قصوا اللحظة ذيك يا سيما عندك حتى عائلتي ما نجمش زوجتي وبنتي ما نجمش نكلمهم وقتها كان بعد يعني رجع الريزو رجع كل شيء يعني جت فجأة خايبة لكن الحمد لله إن شاء الله ما
1: احنا من خلالك سيلهادي توا الناس الكل واللي عندها جاليه في كولومبيا واللي عندها اقارب في كولومبيا اكيد تحب تسمع هكا كلمه منك انت شنو تنجم تقول للاهالي اللي عندهم عائلات في كولومبيا غديكا؟
0: والله نقول لهم نطمنهم راه كل شيء لاباس الحمد لله ما تخافوش هو في استغنى ربي اون جنرال كل الحمد لله لكن
1: الحمد لله
0: واللي اتصلنا بيهم واللي عندي بيهم كونتاكت واخوه من بعضنا الكل يعني لكن لا باس راهو الامور واضحه هي تجي كما قلت لك من كل عام هكا لك الضربه هي قويه يعني قويه ياسر التونس الحمد لله في من ضربه الضربه الكبيره ما فماش تونس
1: الحمد لله الحمد لله الحمد
0: لله وما صارت حتى شيء يعني لا خسائر ماديه ولا بشريه
1: الحمد لله. فما تحذيرات جديده من السلطات الكولومبيه اذا فما شي رجات اخرين ولا؟
0: والله يا بور لي مومون
1: لا
0: ثم تحذيرات ما تعرف بعد الضربه الكبيره دينا اللوحات دينا تشب بعضها كما نقولوا فهمتني شوي لكن عاملين فهمتني كل شيء الاحتياطات اللازمه قارين حساباتهم في كل شيء لكن ربي يسترنا هنا على كل حال وقل لم يصبها الله الا ما كتب الله ان شاء الله ربي يسترنا
1: امين يا ربي ان شاء الله يستركم يستر الناس اللي موجوده غاديكا وربي يرحم المتوفين وان شاء الله ربي يشفي الجرحى وان شاء الله هذيك حد الباس والمهم الجاليه التونسيه غاديكا لاباس. انا نشكرك برشا سي الهادي على التدخل نتاعك وعلى التطمينات.
0: الله يسترك اختي منى وان شاء الله سلمونا على تونس كامله وعلى فهمتني ربي يحفظكم ان شاء الله نتقابلوا
1: في جاه ربي شنو حوالك
0: جاه ربي شنو حوالك
1: جاه ربي شنو حوالك
0: الساعه 7 صباحا تعطينا موجات ايجابيه فهمتني
1: هيا انت عطيتنا موجات ايجابيه وان شاء الله حتى احنا زاد هكيك عطيناك موجات ايجابيه الصباح
0: ان شاء الله
1: نتخيلك مازال ما شربتش قهوتك
0: لا لا لا ديما الصباح بكري نجي نشربها في الدار وبعد نجي على بكري
1: صحيت الله يعينك ربي عينك سيدي ربي عينك ربي عينك شكرا ليك على تدخل متاعك وعلى تطميناتك للجالية التونسية بكولومبيا اللي نتمنى واللي إن شاء الله تكون بخير والحمد لله ما فماش أضرار في الناس وما فماش حتى حد تمس أو اتضر في الزلزال المدمر اللي ضرب كولومبيا وحاليا ما زال البحث عن الناجين تحت الأنقاض والحصيلة وصلت 224 حتى صباح اليوم ربي يتوليهم برحمته إن شاء الله. احنا مازلنا موصل معكم في منك نسمع وفي ساعتنا الثانية العديد من المواضيع اللي باش تلقاها معنا في منك نسمع نخرج وتوتفيت موزيكا بعد نمشي لقسم الأخبار وراجعين في منك نسمع
2: في سفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مجازو الوحيدة بعد الزوال. ديوان اف ام عسلامة. الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة يتوقع في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فام عودة نشاط السحب الرعدية بصفة شبه يومية بداية من 15 من أوت الجاري وإلى غاية 22 من الشهر نفسه، مشيرا إلى إمكانية نزول أمطار غزيرة محليا تتراوح بين 20 و40 مليمترا في وقت وجيز.
4: بالنسبة لحالات عدم الاستقرار هذه، هي أولا بتكون بصفة شبه يومية، يعني براتيكمون الفترة كي متاع 15 إلى غاية بداية العشرية على الأقل الثالثة مع 20 21 22، المطر بتكون بصفة يومية تقريبا كل يوم باش نسجلوا نشاط رعدي. عموما الأمطار تكون غزيرة أما في وقت وجيز، مش بالضرورة باش تكون في كل يوم غزيرة، تنجم يكون أمطار ضعيفة في بعض الأحيان أو متوسطة، ولكن في بعض الأحيان نجم نسجلوا يعني نشاط رعدي مهم وتكون أمطار غزيرة في وقت وجيز. يعني نجم مثلا نسجلوا كل يوم من 1 إلى 15 ملليمتر، كما نجم في بعض الأيام في مطرة واحدة معناتها في عشية من العشيات نجم نسجلوا حتى 20 و30 ملليمتر.
3: نتائج المسح نصف سنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. وبحسب نتائج المسح الذي أجري في مايو الماضي وشمل عين من 1085 مؤسسة صناعية، ارتفع رصيد أراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الاستثمار الإجمالي بنسبة 24% خلال النصف الأول من سنة 2026 مقابل 21% في النصف الثاني من سنة 2025، وتشير توقعات المؤسسات إلى مزيد من التحسن خلال النصف الثاني من السنة، حيث ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء إلى 26%. أحدث مركز بريد بمعتمديد بنزرت الجنوبية وذلك في إطار تعزيز المنصة اللوجستية العمومية للمصالح الإدارية ولا سيما منها المرافق الخدماتية البريدية بولاية بنزرت، ويهدف افتتاح المركز إلى مزيد تقريب المرافق والخدمات للمواطنين في المجال وإعادة فتحهم وتأمين وظيفتهم من جديد بعد سنوات من عدم النشاط. وفي أخبار العالم، مصدر إيراني يقول لرويترز إنه لم تجري مناقشات بين إيران والولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران لم يكن للاتفاق تاريخ بدء وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده. وأضاف المصدر الإيراني أن أمريكا انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى منك نسمع في أمان الله.
2: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: وصوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة سفاقس
9: على 91.2
2: تونس،
9: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
6: في منك نسمع رحلتنا لساعتنا الثانية انطلقت. وقبل ما نبدأ في الساعة الثانية كنا قبل الأخبار وقبل الفصل الغنائي حكينا على زلزال كولومبيا المدمر وعدد الدرجات اللي تقريبا قال لنا سليدي أنه كل عام تصير هالدرجات هذية بما فيها 5 درجات على سلم ريشتر أو 6 ورجت سنة 7.4 تقريبا إذا أنا ما زلت نتذكر. هذاك علاش كان زلزال مدمر وكان فيه عدد من القتلى وفما مفقودين تحت الأنقاض تحت المباني اللي تم تدميرها. يحضر معنا الأستاذ في التعليم العالي والجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة دكتور شكري يعيش في ديكريبتاج.
0: ديكريبتاج
6: دكتور شكري مرحبا بك على موجة ديوان اف ام.
7: مرحبا بك
6: وبالمستمعين. شكرا لك على قبول دعوتنا. نحب نربط مع الزلزال اللي صار في كولومبيا. هل انه عادي زلزال يصير في المنطقه هذيك وبقوه 7.4 درجات؟
7: شوف نعطيك حاجه,
6: المنطقه هذيك معناها متواتر فيها الزلازل. اي
7: اكيد. بالنسبه لكولومبيا يعني من الجهات اللي معرضة للزلازل أكثر من غيرها عليه, خاطر كولومبيا موجودة على يعني حدود صفيحتين, عندك صفيحة نازكا اللي هي تحت المحيط الهادي اللي قاعدة تقطف تحت صفيحة أمريكا وتقطف عشرات مئات الكيلومترات تحت يعني صفيحة أمريكا والإجهاد التكتوني يعني تبقى الانزلاء هذاك اللي هو ناتج على الانغماس بتاع الصفيحة هذيك هو اللي يولد إجهاد وتشوهات في الصفيحة المنغمسة. يعني شو اللي صار على بعد 100 كيلومتر تحت الأرض في الصفيحة اللي تدخل تحت الصفيحة بتاع أمريكا.
6: دكتور شكري الصوت غاب. الصوت يمشي ويجي.
7: نعم
6: الصوت ما كناش نسمع فيك بالقدا.
7: شو قول لك
6: ريزو
7: خارج عندي تاكري على كل
6: تو نسمع فيك تمام 10-10.
7: فضلك الانغماس او الدخول صفيحة ناتكا اللي هي تحت المحيط الهادي تحت الصفيحة بتاع امريكا هو اللي ولد تشوهات الانفورماسيون على عمق 100 كيلومتر في الصفيحة اللي داخلة الغمسة والتشوه هذاك وصل إلى حد ريكتر حد الفشل يعني انكسرت وخرجت الطاقة نتاعها هذيك سو فورم نتاع موجات بالبادية اللي حسوا بها العباد على السطح بحيث كولومبيا معارضة من الجهات المعارضة كيما اليابان كيما الفلبين كيما صار في العديد من مناطق حدود الصفيحة في العالم في الأشهر هذه. يعني المرة هذه جاء دور على كولومبيا و100 كيلومتر يعتبر يعني عمق كبير برشا, لكن بحكم أنه الطاقة المنبعثة كبيرة برشا واللي في حدود 7.4 ثلاثة أو أربعة على سلم ريختر. المباني أو الجهات اللي كانت فوق البارة هذيك هي بتضرب أكثر من غيرها، يظهر كأنه زلزال مدمر بقوة 8 وأكثر من 8.
6: عدد القتلى وصل حتى 224 إلى حدود اليوم.
7: اسمع، رأيي يقول سبع عوامل أخرى. أكيد أنه العام بالغين هو القوة متاع الزلزال هي تعتبر كبيرة.
6: أي.
7: كبيرة، لكن أقل مثال الزلزال صار في جهة روسيا منذ سنوات في كامتشاتكا يوصل 8.8، لكن بقى غير أهلة السكان. لكن بالنسبة لكولومبيا البارة جاية في منطقة هي أهلة بالسكان.
6: أهلة بالسكان، أي منطقة سكنية.
7: زاد البناءات والبنية التحتية، البنية التحتية هذيك معناها كل معناها قلت الريفون على المواصفات اللي يلزم باش تحمي روحها من الزلزال أو لا. هذيك علاش شفنا بنايات جديدة قاعدة فيها.
6: وزلزال كولومبيا دكتور عنده علاقة بزلزال مصر؟
7: لا هو مش
6: كيف
7: موجود.
6: كيف؟
7: هو شفت زلزال كولومبيا موجود في حدود صفيحتين. بالنسبة لزلزال مصر هو موجود في حدود صفيحة أفريقيا مع صفيحة أو سنفلة ميكرو فلاكسيوم بتاع العربي هي تعتبر صفيحة صغيرة.
6: دكتور شكري،
7: على يعني دخول صفيحة تحت الأخرى، بينما زلزال مصر هو الناتج على على يعني ابتعاد صفيحة على صفيحة أخرى، وأنه سمع صدع كبير اللي هو من يوصل حتى لأفريقيا، اللي هو وصل إلى حد السنتين التشلم بتاعه. وتكلم بزلزال مش خفيف، أنا يعتبر درجة قوية، زلزال بعيد على 5.5. لكن إذا كانت عنده يعني في دي كونسيكونس دراماتيك على الـ على الـ على السطح، راهو تابع لأمور أخرى، تابع لطبيعة الصخور، تابع للبنية التحتية نتاع البناءات، تابع نمط البناءات نتاع مصر. هذا كل عوامل تدخل. علاش شفت في اليابان؟
6: أي.
7: اليابان الزلازل في اليابان بالقوة نتاع زلزال كولومبيا، وما يموت حد عليه، يموت حد، لأنه كل البناءات تبنات بمواصفات
6: مهيئة
7: من الزلد،
6: مهيئة لاستقبال الزلازل.
7: انت شفت كان ناخذ حتى درجة أرضية قوة 3 كما صار هيك المرة في المكنسة، ولو هو راه صار مدة نهار ونهارين في المكنسة، في جهة المكنسة تم درجة أرضية
6: نهار 9 أوت.
7: ثم بناءات طاحت عليه، إذا كان بناءات مبنية بالطوب ولا بالطوبة بالطين ولا بالطين معناها مواد هي هشة، بالطبيعة مش فيها، خاصة إذا كان تكون البعدة بتاع الزلزال الخويي كانت الديبوسونتر بتاع الزلزال موجود تحت البناءات هذيك بالضبط، ولو وخاصة هذا وقت يكون العمق ضعيف. الدرجات الأرضية بتاع تونس العمق ضعيف مش 100 كيلومتر، معناها في الدور بتاع 10 كيلومتر، وهذاك عنده تأثير على الاحداث بالزلزال. شفت اللي توا انت توا شفت اللي توا انت وقت الاستوديو توا
6: اي
7: خاص باللي ما ثم حتى حركه، ما ثم حتى زلزال، ما ثم حتى رجزة، ولو ان الارض راهي تتحرك باستمرار، لكن ما نجموش نحسوا الرجزات الضعيفه والضعيفه جدا، يلزم رجعة قوية بالنسبة نحسوا بها على الأقل 2.3 نبدأ نحسوا بها بالحواس بتاعنا المعروفة.
6: به دكتور شكري، في تونس من 7 جويلية 2026 فما زلزال رجة في جنوب غرب التبار، 18.7 في جنوب شرق قعفور، 9.8 جنوب شرق المكناسي، 3 أقوى تقريبا رجة هي بثلاثة، 10.8 جنوب شرق دقاش، وفي 11 تقريبا البارح ضرب رجة في شرق البقالطة. هل إنه الرجات هذه تواتر رجات في تونس والعالم، كيفاش نفسره؟ احنا نحكيو على تونس تو، خاصة في تونس تواتر الرجات وتقهاني قلت لك 1 2 3 4 5 رجات تقريبا في شهر ونص.
7: طيب شوف، بالنسبة لتونس يعني تونس تعتبر موجودة في داخل الصفيحة الإفريقية. ما احناش في حدود الصفيحة الإفريقية. باش الصفيحة حدود الصفيحة الإفريقية والأورو الإفريقية. على خاطر احنا الصفيحة الإفريقية تتنقل كل عام في دور في حدود في سنتيمتر وزوج سنتيمتر في العام في اتجاه الشمال الشرقي. يعني هذا تقرب من أوروبا. يمكن نعملوا عملية حسابية نلقاو مثلا بعد 20 مليون سنة البحر الأبيض المتوسط وقت اقترب الصفيحة الأفريقية من أوروبا تولي جبال الضغوط تولي جبال المتوسط وزيد تقرب البحر الأبيض المتوسط ينتهي يمشي على روحه وتولي قارة اللي هي ملتصقة ببعضها. يعني افريقيا واوروبا تجب تمشي عليها بالسياره.
6: باهي
7: نرجعوا للتموقع نتاع الرشاشات الارضيه اللي هي صارت في الاونه الاخيره يعني الاخيره هذه هم موجودين في داخل الصفيحه لان حدود الصفيحه موجوده بالمياه خاصه في الجهه الايطاليه تعدى من ايطاليا سيسيليا سيسيليا تمشي لليوغوسلافيا السابقة وتمشي حتى لليونان من بعد على اليسار في الجهة الغربية تتعدى من شمال الجزائر وتمشي حتى لشمال المغرب وتمشي للبرتغال. يعني احنا نعتبر احنا داخل الصفيحة خاصة الرجات الأرضية اللي صارت في الوسط والجنوب التونسي. اللي صار قبل التسجيلة للأرض ما هو جسم جامد، هي منظومة ديناميكية تتحرك وتتغير باستمرار. معظم التحركات نتاعها قد تحسش بها، لكن وقت تتراكم الاجهادات الضغوطات تحت الارض في منطقة معينة كما نقولوا الجنوب التونسي او الجنوب الشرقي التونسي او الوسط التونسي والصخور هذيك الضغط هذيك الصخور اللي داخل الارض توصل الى سنتين للسيدروكيل عتبه الفشل. ما نجمش نفسرها لك في اللغه العاميه. عتبه الفشل لاريتير يعني هي يقع انكسار او انفلات في داخل الارض في صدوع معينه في تكسيرات معينه ولما شاءنا انها تتحرر الطاقه اللي كانت مخزونه على مدى السنوات والعشرات السنوات وحتى من مرات مئات السنوات الطاقه تستخدم وقت الأوقات سوف نتحذر في حال أكثر وتحب تخرج الطاقة هذيك. وذلك اللي يصير أنه يصير معناها داخل الأرض يعني التشوهات يوصل إلى حد الانكسار وكثير الانكسار تخرج الطاقة وقت تخرج الطاقة أحنا نحسوها صفر منتع زلزال صفر منتع رجة أرضية لأن الطاقة هذيك تخرج وكأن الأرض من داخل تتنفس ما تبقاش تجد تتحمل الطاقة هذيك اللي تخزنت على مرور السنوات ومئات السنوات وتولي تخرجها باش تتنفس.
6: يعني نجم نقولوا أن الرجات الأرضية في تونس ظاهرة صحية باش الأرض تتنفس.
7: اي شوف من دام عنيش احنا بعد على حدود الصفيحة ما نجموش بعد شوية على خطر الزلازل الكبرى. ولو أنه تاريخيا تاريخيا رأوا في صاروا زلازل كبيرة في تونس زي عبد الرومان اللي زلزال أتى على مدينة أوتيك ودمرها بالكامل ومن وقتها ما صار الزلزال حتى التوى بالنوعية هذيك. وهنا شوية واحد يقول من بين مصاري زلزال كثير من عهد الرومان في جهة الشمال الشرقي. أنا نقول الشمال الشرقي هو معرض أكثر من غيره في زلازل تجمد دول قوية نفسية. وهيك عليه ديما النادي خاصة المنطقة هذه في المناطق اللي فيها يعني صدوع اللي هي نشطة جدا كما في جهة كرشيرة وصروان وكما في جهة المتلوي جهة جلسة. هذوما المناطق هذه يلزم القرى والمدن المتاخمة يلزم يفكروا باش النمط نتاع البناء يتغير يولي نمط اللي هو يحمي روح من الزلزال. الديبوزيتير فقط اللي موجوده في العالم، حتى المغرب والعديد من البلدان في العالم ما نحكيش على اليابان، اليابان صاروا بينا اللي هما يعني يحميوا خاصه القرى المنتخبه للزلازل. يعني هو هي العمليه سهله برشا، يكفي انه تستعمل خريطه فيها المناطق اللي هي معرضه اكثر من غيرها للزلازل، اما نمنعوا فيها البناءات المناطق ذات السواد والا والا نتعداو للبناءات اللي هي تحترم الزلزال. ايش معنى تحترم الزلزال؟ يلزم بناءات اللي هي تبنى على اسس اللي تحمي روحها وتحمي السكان من خطر الزلزال.
6: واضح.
7: اللي صار في الجنوب الشرقي مش حتى في جنوب الشرقي، يعني حتى في اسمها في جهه مستير الفارع.
6: مستير البقالطه. البقالطه.
7: في البقالطه. هذوما صدوع معروفه هي قريبه من القطعه بتاع المستير. يعني بالنسبه للمعطنات بالضبط اللي نعرفوا اللي كوردوني بالضبط بتاع الصدوع هذه
6: عرض البحر شرق البقالطه.
7: اللي صار بالنسبه للبقالطه واللي تحرك هو نفسه او نفس الشبكه، اكيد يمكن اكثر احتمال انه في نفس الشبكه بتاع صدع المستير. بالنسبه للمازونه والراجات الارضيه اللي في الجنوب وفي الوسط التونسي،
6: هي
7: شبكة كاملة من الصدوع اللي وقت يتحرك صدع انت انا نحاول باش نفهمها وكأنه الارض من الداخل اللي سوبر بلوك كما كوتل واحدة بجنب كتلة بجنب كتلة، وقت تحرك كتلة الاجهادات كما تدي كونترانت احنا باللغه التقنيه اللي تشوف الكونفرنس ولا اللي كونفرنس الاجهادات تتغير، تخرج الطاقه الاجهادات بالضبط هذاك سيتغير وينجم يعطي تاثير على الكتلات اللي بجنبه اللي هي الاجهادات نتاعها ستتغير، وينجم تكون الاجهادات اللي تتغير في الكتله اللي بجنب كما نقولوا تسمى الكتله نتاع المازونه نتاع المكنسه، والكتله الاخرى نتاع كما نقولوا نتاع شمال دفتر، والكتله الاخرى نتاع جبل. اذا كان الكتل الجهادات تتغير تتحول من كتله الى كتله، تتغير من الكتله الى كتله، يجي وقت الجهادات هذيك تتقوى لين يصير تشوه ديفورماسيون، والبلوك اللي موجود في الجانب يتحرك. وذاك علاش صارت يعني
6: رجعت
7: متقاربة زمنيا من ليش قبلها فما يوم 10 فما يوم 9
6: فما يوم 9 اوت 11 10 9
7: اي صحيح معناها متقاربة زمنيا، هذا معناها راهي فما شبكة كاملة اللي هي تحركت وفق التفسير اللي عطيته لك. مش اللي يكون تفسير فهموه، أنا حاولت تبسط ما يمكن بس
6: أكيد
7: على الخطاب
6: على المفاهيم التقنية.
7: نعم
6: بعدت شوية على المفاهيم الصعبة التقنية، حاولت تبسط لنا.
7: يا تفضل بيش حب المجتمع العادي نجم يفهم
6: يفهم
7: كل الحالات أنا نطمن الناس الكل في شيء في الوسط والجنوب وحتى الشرق تونسي راو ما فماش خطر من هذه الرجال، ما فماش خطر
6: الحمد لله.
7: أنا أقول لك وين تم الخطر المحدد توا في المنطقة نتاعنا مش تكون بكر، عندك خاصة في الشمال، في شمال المتوسط. يعني كل شمال المتوسط البرتغال حتى اليونان تركيا، هذه المناطق اللي هي تجم تصير فيها زلازل
6: مهددة بالزلازل دكتور شكري، نحب أنا نفهم ونفهم حتى المستمعين شو الفرق بين كلمة رجة وزلزال وهزة أرضية، أكيد فما فرق بيناتهم.
7: هو راه ويجي يقول لك هو سلم رخبر، ليش عملوا سلم رخبر؟ ليش يقول لك راه وقت تكون رجة اللي هي قوة واحد هي ضعيفة رجة ضعيفة، وقوة اثنين رجة ضعيفة نسبيا، فوز ثلاثة رجل يعني متوسطة يعني رجل رقم في حدود أربعة رجل قوية نسبيا حدود خمسة رجل قوية وفوق الخمسة تولي زلزال
6: فوق الخمسة تولي زلزال
7: بين ستة وسبعة بين سبعة وثمانية ما ينش أرقام سنتين من يشل لوغاريتمي يعني وقت أنت عندك زلزال ستة وبعد راهو زلزال سبعة أقوى بكثير من زلزال ستة عبارة زدت أنت قوة أنت عشر مرات وزلزال ثمانية قوة ثمانية أقوى بكثير بكثير من الزلزال سبعة ما هوش رقم بركة ما هوش نواحي بركة هو ستين يشيل لوغاريتمي على قد ما زيد رقم على قد ما الزلزال يكون أقوى يوصل حتى للدمار من ثمانية لفوق هذاك الدمار مستشعر الدمار الشامل
6: واضح. أنا نشكرك برشا دكتور شكري على كل المعلومات هذه. تفضل أنت عندك الريزو يمشي ويجي اليوم مش تابع للرجات الأرضية تابع للرجات التكنولوجية أنا نشكرك برشا دكتور على مداخلتك وعلى التوضيحات هذه كل وإن شاء الله تكون عنا مواعيد قادمة نحكي فيها بأكثر تفاصيل على برشا ظواهر جيولوجية نجم نشوفوها في قدم الأيام يعطيك صحة شكرا لك شكرا لك دكتور شكري يعيش أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة كان معنا وفسر لنا تواتر الرجات الأرضية في تونس شو معناها نخاف وما نخافوش الحمد لله ما نخافوش من هذه الرجات وما نصلوش في تونس ما نجموش نوصلوا للمرحلة الزلازل ولله الحمد منك نسمع مازلت موسى معاكم مازل عنا المواضيع سي حاتم حاضر دونك نمشي وتتسويت للأخبار المزيانة والإيجابية هي التتويجات بالمرتبة الأولى والحصول على أكثر من ولا 45 ميدالية حتى أكثر مثال شراه ونحبه أكثر من 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك بالصين توتسويت نمشي والأكتو دو جور
0: الأكتو دو جور
6: رئيس الجمعية التونسية للمستقبل ولمستقبل العلوم سي حاتم سليمان مرحبا بك على ديوان فام
8: عسلامة مرحبا مستمعين ديوان فام الكل ويعطيكم الصحة على المتابعة متابعة قريبة برشا هذه مازالوا الأولاد كي هبطوا
6: مازالوا أي حمد الله سلمنا عليهم الأبطال هذوما شنية بطولة العالم للروبوتيك في الصين كيفاش كانت المشاركة قديش من تونسي مشى الغديكة عطينا شوية هكا معلومات
8: يعطيك صحة إذا هذه البطولة بطولة المفتوحة للروبوتيك في الصين اسمها البطولة المفتوحة لأنه فيها أكثر من 65 كاتيجوري معناتها موجودين احنا لعبنا في كاتر كاتيجوري دونك الاولاد اللي مشوا الكل فازوا بميداليات في الكاتيجوري الكل دونك عندنا 45 ميداليه
6: الحمد لله
8: الحمد لله ما بين ذهب وفضه وبرونز الى جانب المرتبه الاولى في تسمى البرمجه الروبوتات يعني فما فيهم كاتيجوري دونك لينا احنا خذينا فيها البطوله العالم حاجة مهمة برشا حاجة تشرف الحقيقة عدد المشاركين كانوا فما 14 بنات وسبعة أولاد هذه زادة أنديس مهم برشا بالنسبة للتونس نعرفوا الجيرلز إن ستيم في تونس عندها مؤشر أكبر مؤشر في العالم ويظهر لي هذا يثبت اللي احنا قاعدين نشوفه فيه يعني ماهيش صدفة لذي جولد انجينيور ديما دونك عدد الفتيات مهم جدا في الإسلام
6: إن نعرف الروبوتيك هكا حاجة تستهوي الأولاد أكثر من الفتيات ولا لا
8: والله هي فقط فكرة قديمة لكن لون اكسيلي على بيرفكشن الحقيقة ما شاء الله إيه ما تشوفهم قديش أوتونوم لأنه في المسابقات لكوتش ما يدخلوش الكوتش يتفرجوا في الجرادون دونك السو نوموندي تضربوا وتصلحوا وقت لا تغلط تقول لك عندك خمسة دقائق باش تصلح وتعاود ترجع يهزوا لو فيغا تشدي يصلح يقد يقص دونك يعملوا كل شيء معناتها ماهوش كان للاولاد دونك ما عنديش علاقه جوست هي وسيدة كيكا روبوتيك دونك يبغوا للاولاد لكن هو علم الحقيقه انا اونطون كرئيس جمعيه اتاس نحب نقول لو غون نوفو تاع لي كلوب الموجودين بارتو في تونس مؤشر جيد جدا لانه هو اللي يخلي لا كومبيتيتيفيتي تطلع ويخلي من بعد من بون ايكيب ناسيونال توصل وهذه حاجه مهمه برشا لانه ليكيب اللي شاركت ماهيش من نادي هي مؤثرين
6: معناها ال 14 اللي طلعوا من تونس الكل
8: من تونس كل اللي ترشحوا في الكورو اوبن روبوتكس اولمبياد في تونس هما اللي ترشحوا، ومن بعد احنا عاونناهم بور بافيكسيوني لو روبو باش يطلعوا في الشيب مونديال باش يتعلموا كيفاش يصلحوا للروبو، باش يعلم كيفاش يصلح السكور نتاعو من الموش الموش. معناتها فما قواعد نتاع اللعبه، يعطيك 5 دقائق برك تقول كيف وترجع ما ترجعش يخرجك اليميني، معناتها فريمون سي ترو كومبيتيتيف. لعبنا في الكاتيجوري كل، لعبنا جونيور سينيور وادولت. ما شاء الله. والتروفي اللي لهنا اول مره الحقيقه يجي لتونس التروفي هذا، حاجه مهمه برشا. ما زلنا كي بدينا،
6: انا نشوفه في التصاور، اللي يحب يشوف التصويرات المزيانين هذوما يتبعنا، ينجم يتبعنا على اليوتيوب ولا على الباج فيسبوك دي وانا فاهم، يشوف التصويرات محليهم محليهم
8: محليهم
6: ومحلى العلم التونسي ومحلى والله محليهم.
8: ما كيف تتبع انت وتشوف التصاور وحتى تبدا معناتها ورا الشاشه بركه وتبع دونك لحمك يشوك ان طونك صاحب المشروع ان طونك بديت حتى بديت فكره من عندنا احنا اليوم وليت فكره للتونس الكل. اليوم واحد من المدربين هما داير لي دو زوز مدربين معناتها مختار ومريم، الزوز كانوا صغار كيفهم هما معناتها في وسط الكلوب واليوم كبروا، ولا في وسط الاسوسياسيون اليوم كبروا وهما ولاو ياثروا في اصحابهم ومن جينيراسيون لجينيراسيون احنا اون في كو دو سويفر ومبرفكسيونيو ونعطيهم المستجدات ونحاولوا ديما نوفروا لهم الظروف الجيده. صحيح انا زاد مختص في الروبوتيك بور انفون وبور ادولت، لكن الحقيقه النيفو بيداغوجيا بتاتر انا نفوتهم شويه، لكن علميا ما عادش بعاد برشا على بعضنا احنا والمدربين الاخرين، وساعات يفوتونا معناتها في اختصاصات معينه لانه بالاساس ولا مهندسين. وهذايا راهو الهدف نتاعنا، احنا بدينا من حد شيء، هما بداوا من معرفه اللي باش تكون جينيراسيون اللي بعدها اون فا اتر توجور ان شاء الله على البوديوم
6: ان شاء الله.
8: بعد الكومبيتيتيفيتي اللي شفناها ما عادش عندنا الحظ ما نكونوش على البوديوم
6: اكيد.
8: حاجه اخرى مهمه يعني الاسبوع اللي فات كيف الفريق الوطني التونسي نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال متصور من 4 اشخاص كانت عندنا اول جائزه افتتحنا بها، يعني ما كانتش الجائزه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، كانت اونوربل مانشن اللي هي تسمى المرتبه الرابعه. حاجه خارقه للعاده كبدايه، لانه لا بروغراماسيون كومبيتيتيف سي اوتر شوز. دونك عندنا 3 سنين نخدموا تعلمنا سي كوا توا ولينا نجموا نجيبوا الجوائز. دونك اللي حبيت نقوله ان غران برافو للاولاد، ان غران برافو للي كوتش، وان تري غران برافو بور لي لي بارون اللي بالحق يشجعوا ويدزوا مع صغارهم، خاطر هما باش يبنيو مستقبل كبير برشا البلاد هذيا. فرحانين برشا احنا ديما نحبوا تونس، وتوا كي تشوف على البوديوم تزيد تحبها اكثر واكثر واكثر.
6: اكيد ان غرون برافو زيد عليك انت وللناس اللي تاطر وتتعب وتوري ثنيه وتعطي من وقتها وجهدها باش الصغيرات هذوما يوصلوا ويوليوا يكوتشيو هما زاد في صحابهم. يعطيكم الصحه زيد انتوما.
8: اي هو غرام، هو غرام وفرحانين به، متعب برشا الغرام هذايا، لكن الغرام كي تخدمه بصدق قد ما تتعب قد ما تشيخ نقولوا بتفوت فيها احنا. دونك فرحانين ننسوا تعبوا وان شاء الله نقدموا.
6: معناها السنه العام قديش احنا نشاركوا في البطولة العالم
8: هذيا؟ العام الثالث، العام الاولاني دونك 3 جوائز، العام اللي فات فزنا ببطولة او 3 ميداليات، المرة هذيا ما شاء الله معناتها 100% دو بارتيسيبون رومبورتي 3 ميدال بور شاكان اي دوتر بري سبيسيو مع بعضهم، دونك يجيو 45 ميداليه. ما شاء الله. دونك الحاجه الباهيه اللي الاولاد مش كيما مشاو كيما جاو، مشاو امبيسيو جاو كونفيون، وهذا مهم برشا. كونفيون اللي هما ما يفوتنا حتى شيء. على فكره اون اي لا سول ايكيب في العالم اللي تصنع روبواتها وحدها وما تشريهمش. معناتها ما نشريوهمش مش على خاطر ما فماش بركة، لأنه احنا في الاسوسياسيون ما نحبوهمش يشريو لي روبو، نحبوهم يصنعوا لي روبو.
6: معناها من ابارتير من قطايع هما يصنعوا روبو
8: اصلا. حتى البي سي بي يصنعوا، حتى اللي يسمعوا فيا ولاد الدومين يفهموا، حتى البي سي بي ساسرا ديفلوبي بار نو ميم، لانه الغادي ثم حوايج اخرى كي تلعب برشا على الفيتاس دونك لازم بويسونس، لازمك برشا تبدل باتري، ساعات تفوت الوحده نتاعها يولي بي سي بي ما عادش تستحمل، دونك لازمك تصلح سور بلاس. وقتنا نحكيو على لو نيفو، دونك سي فريمون لو نيفو، وهذه حاجه مهمه على الاخر، لانه اول تورني عملوه فقط اكتشفوا كومون سا سباس، وبعد التورني الثاني كانوا في وسط التابلو، التورني الثاني كانوا في التوب. معناتها حاجه مهمه على الاخر، ما خافوش. فما دي كاتيجوري زاد لعبناهم اول مره وشفناهم دوكا يلفاجين ان شاء الله العام الجاي نلعبوا فيهم ويكونوا احسن.
6: قداش عمار معناها المشاركين اللي مشاو، قداش عمارهم من الى؟
8: بين 12. هو في التست عندنا دو كاتيجوري كبار، هما في 3 كاتيجوري كبار، واحده في الجامعه دوك ما شاء الله عليهم، دونك ديجا دي سبيشاليست. وعندنا صغيرات اللي هما لي بوسان اي جينيوس، اللي هما بين 6 سنين و 12 سنه هذا يزيد عندنا فريق وطني هذه حاجه مهمه على الاخر ان شاء الله يكونوا موجودين في كوريا تري بروشينمون
6: ان شاء الله
8: وعندنا الفريق هذا اللي هو العمر نتاعو بين 12 و 18 سنه دونك اللي اكبر واحد شارك 17 واصغر واحد شارك عمره 12 سنه
6: 12 سنه محلى زينو ولا لقيت ما لقيتوش صعوبات في تحضيرات في الاجراءات في السفر
8: لا لا لا الحقيقه الحمد لله كل شيء كان مسهل شوف احنا وجد با دي روز الحقيقه لكن تسهيل نتاع السفر ديما المشاركات اللي تبدا في الصين تبدا منظمه برشا لانهم حتى اجراءات الفيزا حتى اجراءات كل شيء يبدا منظم يعرفوا اللي انت ماشي فور اون كومبيتيسيون سيانتيفيك الامور كل تبدا مريقله لو بلوز امبورطون انك تبدا من الاول تبدا تحضر المسابقه نتاعك ما تخليهاش للاخر تقرا حسابك وشوفوا سافوار جيري لي امبريفو في المسابقه هذه اكثر حاجه احنا معاملين عليها لانه الهدف نتاعنا من وراء المسابقه هذه صحيح باش نفرحوا باللي تيتر وباللي ميداي وبالفخر نتاعنا وكل شيء لكن الهدف نتاعنا سي دافوار دي برودكتور تري بروشينمون يكونوا عندنا ناس يصنعوا التكنولوجي مش فقط يستهلكوها بور فير دي فوتو دونك هذاك علاش ما نحبوش نشيلوا لي روبو كان في الاخر لوجو تنلقاو لكن احنا نحبوهم يصنعوا باش غدوه يصير الامباكت في بلادنا اهم حاجه انه احنا نشوفوا دي فابريكون دي ستارت ابور دي جون كومونيتي بور توجور راهو تونس سي ان بون انفيرونمون دانفستيسمون في التكنولوجي حسب رايي انا الشخصي ان تونك اكسبير اون ستيم انا نقول فما برشا ما يتعمل في التكنولوجي في تونس وبرشا حوايج نجمو نطوروها الطايرين الصغار في تونس ما شاء الله
6: ما شاء الله عليهم جست ان هكا نحيو شويه البيروقراطيه الاداريه تا نشوفك فيش يطيروا طيرا
8: هما اصلا ما همش مستعرفين بحد شيء
6: مش مستعرفين
8: هو بالنسبه لي هو معناتها بالحق صغار ما اصلا ما دخلوهمش في التونيل هذوما
6: هاي الحمد لله ليه بعد معناها في تكوين الستارت اب نتاعهم وكل شيء
8: بيان سور هذاك سي نوتر بير دو مون
6: هاي نقصد غاديك
8: اليوم انا نتصور الستارت ابات اليوم une grande opportunité il faut bien la saisir mazel ana kif chkon fi les étudiants yaqra medicine il a lancé son premier startup dans le domaine de l'intelligence artificielle la hqiqa ana je défends aucun mais لكن من موقع قاعد نقول اللي يكون الدوتي نتاعو حاضر وامورهم رجله فيهم راح قاعد يعمل سبا اترو rapidement donc réussi تبقى ديما فما دي تشالنج او فكره جديده ديما يلزم
6: اكيد اكيد اكيد واحنا لي تشالنج جدد مازلنا نستناو فيهم معاكم وفي المشاركات المستقبليه ان شاء الله
8: اي ان شاء الله فما مشاركات مستقبليه وفما برشا ايكيبات في تونس وبرشا كلوبات قاعدين يكسليو نحب نقدم لهم التحيه كل واحد فيهم من موقعه قاعدين نقولوا اون تونيزي بيان اونيفيي فيها برشا انرجي بوزيتيف مع الصغيرات هذوما
6: اكيد
8: دربوا قاعد كل مره تشوفوا في بلاصه هاي امريكا هاي المانيا
6: هذه حاجه تشرفنا وتفرحنا برشا
8: تشرف الناس كل حاجه مهمه برشا
6: شكرا لك.

0: مش حابة نوصل النداء
1: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكه الموجه صفاقس
3: على 91.2
2: تونس
3: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
3: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. ألو أنفو
4: ألو أنفو تتشويت في منك نسمع ترى سمعونك الزغروطة المزينة. ألف ألف مبروك إيناس بن سليمة أخصائية في علم النفس الأطفال والمراهقين. زواجك الفترة هذية شهر هذية ألف مبروك.
5: يعيشك يا أميرة.
4: يا ربي هنيك وربي تمم بالخير.
5: يخليك يخليكم ويعطيكم الصحة. والله جبت لا توشي وإن شاء الله نستدعي نفس الكل. ولا مرحبا بيكم.
4: لا لازمك تستدعينا ما فيش كلام يعني.
5: أنا هونية نستدعي
4: نفسكم
5: كل مرحبا بيكم
4: وفرحني
5: برشا وجودكم ان شاء الله.
4: يعطيك صح. اما بعد الكونجي العرس كيفاش ترجع تنظم نومك؟
5: هذي هو السؤال.
4: هذا هو السؤال.
5: والنوم وتحضيرات وكل بيمشيك. هو يمكن انا نفكر ديما نقول قبل 9 ايام اني انا نرجع للخدمة بتاعي يلزمني يقول علي ارجع تخدم. يعني 9 ايام الاخرانية من الكونجي نخليهم تنظيم الوقت نتاعي، رجع ريتمي، رجع افكاري، رجع مخي، باش نهار اللي نرجع للخدمه وللتركيز نتاعي نكون حاضره معناتها مهيئه. اذا هو يجب نكون استراتيجيه من الاستراتيجيات اللي نعملها مع روحي.
4: اذا حتى رجوع للقرايه للتلامذه بعد عطله مطوله كيفاش ينجموا يرجعوا للنسق نتاعهم؟
5: يرجعوا للنسق يعني لازم يكون تحضير، خاطر احنا السيرفو نتاعنا يخدم بليزابيتود، يخدم بال كيما على شنو تدربوا. كي انت دربتوا بدك تسهر في الليل بيان سور هو باش يولي كل ليله بعد نص الليل يبدا فيق، خاطر احنا في كونجي نبداو نسهروا وناكلوا لاخر الوقت، نضحكوا الضوء يشعل مع سخانه شويه زاد يخلينا زاد متقلقين نفسيا، خاطر يخلينا ما نجموش نكونوا مرتاحين.
4: هو بطبيعته الصيف يفرعسنا الكل. هو
5: في حتى كان خدمه الصيف ديما عنده ريتم مختلف، فيا فما ناس تمشي الحفلات فما ناس تمشي سهريات، صعب صداحي في شوية خدمه معناتها هوني تولي أصعب. الناس اللي تبدأ في كونجي يولي أسهل أنهم يقوموا صباح مخاري بشي يرقدوا بشي يعوض النوم اللي هما فقدوها في الليل. لكن القيلولة اللي هما زاد السؤال متاعك اللي هي
4: أي لا قبل أي إيناس
5: راهو النوم مهم.
4: جوستما هما توا احنا علاش نحكيو على الصيف؟ على خاطر العباد اش تقولك؟ تقولك مش مشكل انا نسهر ونقوم بكري من بعد عندي القيلوله كاسيونس يونيك تنكمل بكري ونمشي نرقد.
5: اي هيك علاش هو حتى كان انك انت غدوه في بحرك باش تفتح تخدم على روحك باش تمشي للقيلوله راهو ما يعوضش 7-8 سوايع العاديين اللي لازمك تاخذهم من نقول احنا من 11 للسته ولا من نص الليل للسته ولا للسبعه نتاع الصباح. يعني نومك اللي في الليل ما يتعوضش القيلوله. حتى كان عنا سهريات، حتى عنا أجواء، حتى عنا فرحة، راهو الضوء يشعل وتحس روحك قاعد فيق والناس تحكي معاهم، راهو هذيك باش يأخر لك الوقت والساعة البيولوجية نتاعك.
4: يعني معناها القيلولة ما تعوضش نوم الليل.
5: ما تعوضش نوم الليل، هيك علاش كي نبداو نخدموا متى بينا ناخذوا وقتنا الكافي للنوم 7 سوايع نتاعنا، مينيموم 6 سوايع نتاعنا. كي نبداو في كونجي بيان سور باش نفرطوا شوية النوم ما نحبش نصبح راقدين باش نرتاحوا.
4: أكيد
5: يعني أوكي أسهل هذاك.
4: قديش وقت القيلولة المناسب؟
5: احنا كما حكينا قلنا بين 7 مينيموم 6-7-8 سوايع للنوم نتاعنا العميق اللي في الليل اللي باش يحسن لنا الذاكرة والتعلم نتاعنا باش يعطينا راحة نفسية. القيلولة ماهيش سوايع نتاعها مطولة، ما بين 10-20 دقيقة أكها.
4: 10-20 يعني دقيقة؟
5: علاش؟ هيك كلمة قيلولة علاش؟ وبدين نص النهار وثلاثة نتاع العشية، اش معناتها؟ معناتها ما نلزموش نفوتوا ثلاثة. باهي ها تقول علاش؟ على خاطر هي اسم كلمة قيلولة، هي اسم كلمة هي استرخاء، هي راحة. هي كونيكسيون من نهار صبحية كاملة من جري من تعب من خدمة من تركيز باش تعمل راحة للبدن نتاعك بعد ما افطر باش يهضم باش تتغمض عينيك باش تتنفس مليح باش تديكونيكت انت صبحية اش عملت في نهارك هذيك الصبحية نتاعك.
4: واللي يرقد
5: العشوية نتاعك اللي يرقد
4: ساعتين واكثر شو تسمى هذي؟
5: لا عنده دوز انكونفينيون يخليك انك انت تولي على اعصابك وتتوتر اكثر، خاطر الوقت هذيك ماهوش وقت نوم، مخك مش متحضر للنوم. يعني انت فرعت الساعه البيولوجيه، خاطر الوقت بتاع النوم العميق هو مش يكون في

0: مش انها لدرجه انك انت كي تجي ترقد في الليل باش يوخلك الوقت، السيرفو نتاعك ما عادش يفرز بكري الميلاتونين اللي هو هرمون نتاع النوم، خاطر انت عطيتو نوم العشيه.
1: فهمتك.
0: علاش احنا باللغه نتاعنا ساعات نقولوا نوم العصر مش باهي مثلا، ولا نقول قبل المغرب مش باهي، مش على خاطر مش باهي هو، يعني هو ماهوش باش ياثر بطريقه خايبه، لكن باش يخليك تقوم متوتر، باش تقوم ثقيل، باش تقوم انت ماكش متحضر العشويه بطريقه انك في فورمه، هيك علاش من المستحسن انك ما تطولهاش 30 مينوت ماكسيموم
1: نصيف ساعه،
0: ماكسيموم نص ساعه نتاعك، حتى هيك النوم الخفيف ما تدخلش في النوم العميق.
1: وفي الليل قديش يلزمنا معناها وقت اخر وقت للسهريه؟
0: انت مثلا تحب ترقد ل 11، تحب ترقد ل 11 اللي هو نوم من 11 ل 6 باش يكون نوم كافي. انت لازمك تحط في فرشك وتحط روحك تظلم الدنيا وتبدا ترتاح والهضم نتاعك وما تاكل في حتى شيء قبل العشره. يعني انت قبل بساعه من النوم نتاعك لازمك تفكر كل شيء، ما هو ضوء الماكلة الهضم اللي بغوي فاكتور بارازيت، يعني حاجه باش تفرعص لك
1: هيك
0: الهرمون نتاع الميلاتونين اللي هو مستحق انك تعطي شويه هدوء، تاخذ تيزانه نتاعك ولا تاخذ حاجه اللي هي مهدئه، ما تاخذش حاجه فيها كافيين ولا فيها منبهات، فمانيش مثلا
1: وتنحي البورتابل
0: تشرب نحي التليفون خاطر فيك الضوء، الضوء هذاك يزيد يوخر الوقت بتاع النوم نتاعك، لحداش تنجم ترقد في حد يروح.
1: فما شكون يقول لك انا نقعد هكا نلعب شويه بالبورتابل حتى لين عيني تاخذني؟
0: شو هو من المستحسن، فما ناس تستعملها كوم ديزابيتود، اما من المستحسن باش يكون نومك راكح في الليل، خاطر انت كي لعبت قبل ما ترقد راهو فك النوم العميق اللي قلنا هو الفاز المهمه اللي ينظم لك المخ الاحساس نتاعك والافكار نتاعك ويعمل لك استرخاء، انت عملتو اخر حاجه هي قعدت تلعب باش ياخذ هذيك اللعب هذيك كبيرتورباسيون، باش يخليك ماكش مرتاح، باش يخليك متوتر في وسط الليل نتاعك، باش تولي مثلا احلامك مزعجه شويه، باش تكون فما مثلا نوبات صغيره، معناتها ماذا بيك اللي قبل النوم نتاعك ب 30 او ساعه 30 دقيقه ولا ساعه تنحي اي منبهات كيما تليفون كيما العاب كيما انك تتكلم برشا حاجات توترك تحكي حكاياتك، حتى كان جاك افكار نفترض خاطر فما ناس يقعدوا مع رواحهم كي وقت
1: اكيد احنا كي نرقدوا وقت تجينا الافكار الكل والمشاريع والبرامج وكل
0: صحيح، انت تنجم تحط اجندا في يدك وقبل ما ترقد اي فكره تجيك فكره هي مثلا مهمه تكتبها وترقد، حاجه خايبه تكتبها وتشطبها، حاجه ما ماهيش حاجه تكتبها
1: معناها انت وعقلك وعلاش تدربوا
0: على الدرب صحيت انت فكره جاتك سلبيه حاجه نهار كيما قلت يا ليتني عملتها شبيني قلت بكلام هذا ديريكت ما تفكرش فيها اكتبها وشطبها وكهو، يعني تقول انا مثلا تعلمت اني غدوه راه نصبح نعملها الحاجه هذه بطريقه ايجابيه، ما تفكرش فيها ما تحللهاش ما تغزرهاش بطريقه ما تفريهاش في افكارك، وكان هي حاجه باهيه هي هدف مثلا قلت غدوه والله كيما نعمل هكا وتبدا تتخيل شو مش نعمل غدوه، رص هكا اكبس شويه على السيرفو انا باش نكتبها وغدوه نفكر فيها
1: ان شاء الله،
0: يعني السيرفو نتاعك انت ترتبو قبل ما ترقد باش ما تحطش الافكار هذه تبنيها في المخيله تخليك انك انت تفيق المخ وتخلي الهرمون نتاع الميلاتونين يوخر شوي خاطرك قاعد تتحلل يولي عندك اضطراب النوم وتولي متوتره تولي تقوم الصباح وانت ناقصه نوم وماكش مرتاحه.
1: اكيد واحنا ماذا بينا ناس كل نرقد ونشبعوا بالنوم ناخذوا سبعه ثمانيه سوايع نتاعنا الكاملين باش نجموا نقوموا الصباح نقوموا بوظائفنا واحنا في فورما ومخنا يبدا راكح وكل شيء. انا نشكرك برشا ايناس بن سليمه ونقول لك ان شاء الله ربي يتمم عليك بالخير وربي يهنيك. هكا نكونوا مع ايناس وصلنا لختام حصتنا لليوم في منك نسمع، شكر كبير لحسام الدين الحلواني اللي كان معنا في الاخراج، هيفا بن يوسف في الاعداد والتقديم، ضحى ايمان وانتصار كوتي ديجيتال، اميره مقني تسلم عليكم برشا وتقولكم ان شاء الله نتلقاو غدوه توت سويت، نخليكم مع سحر بن ملقاسم في الاخبار، كريم مقني اخبار الرياضه الدمع.
2: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
3: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد الآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
4: سني شعر فينا
5: مش حلو في اقوى بلاش في القنطاوي حمام سوسه وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول توبوغو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده تخليف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وبرشا انيماسيون عشانو اقوى بلاش تبحبح وجديد تبحبح.
6: في مونوبري جونا بروموات، وحتى ال16 اوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز ثانية بعد الزوال. ديوان افام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ عن انطلاق الأعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026 ابتداء من 1 PM على موقع الويب المخصص للغرض. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يشرف على تنصيب عائشة بياري مستشارة المصالح العمومية في خطة مدير عامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان، ويندرج هذا التعيين في إطار تجديد الدوري للإطارات المسؤولة وتعزيز الهيكل القانونية والعقارية بالوزارة، بما يضمن حسن تصرف في الأملاك العقارية وتأمين الدفاع عن مصالح الوزارة ومتابعة النزاعات أمام مختلف الهيئات القضائية وفق بلاغ صادر عن الوزارة. مصالح الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بالمهدية تتمكن في جويل المنقذ من حجز 31 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، حيث أثبتت العينات وجود ديدان وفضلات فئران وفطريات بالمحجوز وفق ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة المكي ضيف لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
9: تم منتوجات، تمت معاينة ديدان حية فيها وحشرة السوس الحي، فضلات فئران، ثم كمية زادة كانت متحفظة وبها فتريات، ثم كمية زادة فيها غياب التأشير وحفظها بطريقة متقاطعة مع منتوجات نجم تسبب إشكاليات معناها صحية للمستهلك. كميات الحجز تقديرا معناها في شهر جويل قامت بها الهيئة تقريبا في 31 طن و 350 كيلو، كملت بعض المنتوجات 280 كيلوغرام من منتوج زبيب لكحل، هذه ما كانت بها فتريات زادة وفضلات فئران، 3 طن من الفول السوداني كاكاوية، 250 كيلوغرام من التابل، 875 كيلوغرام من اللوبيا البيضاء، تقريبا 26 طرناطة ونص من منتوج القطانية، منتوجات أخرى كيما لحم الضأن زاد حجزنا قريب 11 كيلو 700، حجزنا 25 كيلوغرام من البطاطا فريت نظرا لغياب التأشير وحفظها مع مادة البيض وخوف من التلوث المتقاطع منها نجم يتسبب فيه، حجزنا كذلك قريب 25 كيلوغرام من لحوم الدواجن لفسادها منها في مطعم.
1: وفي أخبار العالم، إعلام يمني حكومي يفيد بأن جامعة أنصار الله الحوثيين جددت قصفها بصواريخ باليستية على ميناء جنوب غربي البلاد. الجيش اللبناني يعلن مواصلة تنفيذ مهامه في الجنوب حيث يواجه صعوبات كبيرة نتيجة اعتداءات الاحتلال التي تعيق استكمال انتشار القوات اللبنانية وعودة الأهالي. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني في فلاش سبور في أمان الله.
10: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
11: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الصفاقس يتعاقد رسميا اليوم الصباح مع المهاجم والجناح الهجومي وليد ذويب لمدة زوج مواسم في صفقة انتقال حر مع بند تسريحي بقيمة 600,000 أورو، تقريبا زوج مليارات توانسة. وليد ذويب هو لاعب دولي من المنتخب أقل من 23 عام، سبق له لعب مع نادي شباب أهلي دبي الإماراتي وريافو البرتغالي وكذلك سودافا الليتواني. لاعب يعود حاليا إلى سوسة، وتربص المنتخب الأولمبي قبل السفر للألعاب المتوسطية مع منتخب أنيس بوجلبانة. المديرة لنادي أمل حمام سوسة قرر أن التعاقد مع المدرب محمد علي نفخة. بحسب ما تحصلت عليه ديوان أفام من معلومات، فإنه نفخة طالب الهيئة المديرة بتعزيزات للرصيد البشري واللي ضرر بعد إقصاء 4 ملاعبين لأسباب تأديبية، ورفضه كذلك لعدة انتدابات قامت بها الهيئة المديرة. الأولمبي البيجي يتعاقد رسميا مع متوسط الميدان للدفاع للدول البنيني إبراهيم أوغلولا لمدة زوج مواسم. أوغلولا 26 عام يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، يسبق له خوض تجربة احترافية مع نادي النصر العمانية. إدارة نجم المتلوي تتعاقد رسميا مع المهاجم النيجيري إيفاني أوغبا مدة زوج مواسم، قادم من شبيبة القروان 24 عام من خريجي نادي لوبي ستارز النيجيري، وسبق له لعب مع رانجرز وبايلسا في نيجيريا. رسميا الترجي الرياضي التونسي يرفع عقوبة المنع من الانتدابات حسب آخر تحيين لموقع الفيفا. الترجي بإمكانه الآن تسجيل كل منتدبيه الجدد، وثلاثة فرق التونسية ما زالت ممنوعة حسب موقع الفيفا من الانتدابات. نحكي على النجم الساحلي الاتحاد المونستيري والأولمبي البيجي. حكيت على منع من الانتدابات، الاتحاد المونستيري واحد من الفرق التونسية ما زالت ممنوعة حسب موقع الفيفا. استكمل الجزء الأول من الإجراءات البنكية وتوفير الأموال الخاصة بخلاص وإغلاق 6 ملفات مع أندية أجنبية بخصوص منحة للتكوين المتأخرة المقدرة حوالي 300,000 دينار. الاتحاد باش يتوجه لوزارة الشباب والرياضة من أجل التسريع في إغلاق كل الملفات مع الدينين وتجنب مهلة 45 يوم الخاصة بخروج العملة الصعبة من البنك المركزي ورفع عقوبة المنع قبل انطلاق الموسم. لاعب السابق للنادي البنزرتي طيب بن زيتون يفسخ عقده مع ناديه عزام التنزاني من طرف واحد بسبب عدم تحصله على مستحقاته المالية لمدة 3 أشهر. بن زيتون انتقل إلى عزام التنزاني في يوت 2025 قادما من الهلال السودانية. والختام الليلة 8 متاع الليل، ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ في النمسا يحتضن نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي لأوروبا ليج أستون فيلا الإنجليزي. حدث في المباراة هذه وأن الحكم الصومالي عمر أرتان 34 عام واللي كان مرشح للمشاركة في المونديال الأخير والسلطات الأمريكية كانت منعته من الدخول، هو اللي باش يزفر المباراة في سابقة لأول مرة حكم أفريقي يدير مباراة قارية أوروبية. رسالة غير مباشرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاه الفيفا بقيادة أنفانتينو. بلاس فاروفي تم سبور بقيمة واصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: ديوان فهم صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول، ولي رميز يوصلوا حتى ل 50%. سبور ولا شيك، بار ولا صغار، ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال. يو اس بولو لاكوس خاك صغيرهم، مي لافيش تستناو، اجيو بحدينا في واحد من لي 8 مجازان تاعنا في تونس، سوسا وصفاقس، ولا ادخلوا على سيت ويب توتو سبور.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
3: ديوان FM.

0: suivez le rythme de Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2 99.1
0: في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. ديوان اف ام عسلامة
2: ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم ونحبكم
1: برشا ديوان اف ام كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
1: ملكه الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز ثالثة مساء. ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويليا الماضي كثاني أحر شهر جويليا في تاريخ البلاد منذ بدء الرصد إثر بلوغ متوسط الحرارة الوطني 31.7 درجات. وأوضح المعهد في تقرير أن جويليا الماضي يحل في المرتبة الثانية خلف شهر جويليا 2023 الذي احتفظ بالمرتبة الأولى بمتوسط 32.4 درجات وشهدت عدة محطات رصد أرقاما قياسية جديدة للحرارة القصوى خلال الشهر الماضي. وبلغت الحرارة 49.7 درجات بالقيروان و 48.7 درجات بجندوبة و 48.6 درجات بزغوان إلى جانب 48.3 درجات في بجة و 47.3 درجات في ولاية قفصة. أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل منصة الانتداب وإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بملفهم قبل موفى السنة الجارية حسب ما صرحت به الخريجة الجامعية والمشاركة في التحرك نجوى الكوكي لديوان فهمة.
2: اليوم خرجنا في اعتصام مفتوح 12 و13 أوت باش نطالبوا بما يسمى بإنزال المنصة والأوامر الترتيبية. اليوم نتوجه برسالة لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أنه الملف هذا يجب يطبق لأنه بالحق أنتم أقريتوا به الملف هذا ونزلتوا في الرائد الرسمي. اليوم تكملوا المشوار اللي بديتوا فيه تهبطونا المنصة وزادة مش تهبطوا المنصة وتخلونا متصدرين فيها قاعدين فيها ونستنوا لا نهبطوا المنصة ومعهم الاعتمادات خاصة للدفعة الأولى قبل موفى 2026. الملف هذا بالذات كأنه أصبح معضلة على الدولة.
1: وفي السياق ذاته صاحب شهادة عليا يقول إن المعطلين عن العمل متخوفون من قبر القانون 18 المتعلق بانتدابهم في الوظيفة العمومية معلنا عن إصدار بتل بيع شهائدهم العلمية حسب ما صرح به لديوان فهمه.
3: مخاوف جدية أن قانون 18 باش يلقى نفس مصير قانون 38 الذي وقع قبره وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن القانون منذ أكثر من 9 شهور لم تصدر في شأنه لا أوامر ترتيبية ولا منصة إلكترونية بلغ السيل والزوبة. اليوم جينا في أكسيون أعلننا على بتة لبيع الشهادة العلمية اللي عنا أكثر من 10 سنين و20 سنة الدولة هذه ما أعطتش قيمة للشهادة العلمية هذه وصمة عار للحكومة ولا الدولة ولا السلطة التونسية.
1: وفي أخبار العالم مسؤول روسي يعلن عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين من جراء هجوم أوكرانيا على ميناء. وزارة الداخلية الكويتية تعلن عن تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية. نهاية الموجز قدمت لكم سحر بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع برنامج برمج في أمان الله.
4: تقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: الأربعة 12/2026، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سبور ماغ من تاو حتى للأربعة متاع العشية، كما استنستوا في البرمجة الصيفية على ديوان فام كل يوم من 3 حتى للأربعة، ساعة كاملة نرجو فيها على آخر المستجدات والأخبار الرياضية في تونس، أخبار الميركاتو وغيره. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين ما كنتوا تسمعون على الفريكونس متاعنا، كيف كيف تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، أيضا لدو باج فيسبوك متاعنا ديوان فام إلا سبور باي ديوان فام. كما قلنا ساعة كاملة إن شاء الله باش نحكيو فيها على عديد المواضيع. بالنسبة لليوم معكم هاني إبراهيم في التقديم كما البارح وقلت البارح، وعدد جديد من سبور ماغ، عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين ما كنت. قبل ما نحكيو على مواضيعنا بالنسبة لليوم، خليني نقدم ضيوفي بالنسبة لليوم. نبدأ بالضيف اللي بحذانا واللي البارح كان زيادة بحذانا لكن بعد غياب طويل، مختار الطرابلسي مخ. أهلا وسهلا.
3: مرحبا هاني، مرحبا بيوسف، مرحبا بالسادة المستمعين،
2: يعطيك الصحة. الحمد لله ما سميتش اللقب على يوسف. ضيف اليوم فرحانين برشا انه يكون بحذانا، فرحانين على الاخر نحكيه على وكيل اعمال لاعبين معتمد من قبل الفيفا، والحقيقه شرف لتونس الكل انه عمل عديد الصفقات وعديد اللاعبين المعروفين في اوروبا وحتى قبلته، وحتى زاد يحكينا بالقدا على مسيرته في الميدان هذايا وكيفاش كانت. يوسف الدلالي، اهلا وسهلا اخوي.
4: دونك يوسف الدلالي، اجنت سبورتيف conseiller en management sportif, plus exactement. Donc depuis une quinzaine d'années à peu près, Donc voilà, donc je représente la carrière, donc je suis les footballeurs professionnels du début jusqu'à la retraite. Donc voilà, donc un âme de l'accompagnement, voilà un tabac, là, je suis leur formation, je suis leur performance, leur carrière ou maintenant ou les transferts, les prêts, les prolongations, voilà.
2: Oui, مهم جدا الدور نتاع وكيل الاعمال كما كنت تحكي انت، حتى بخلاف الكره البر زاد من الكره في الاكومبانيمون نتاعو معناها خارج الملعب، انه حياته زاد لي جي ان دو في نتاعو وغيره. ثم بعد نحكيو حتى شويه على الموضوع هذا يوسف، لكن قبل حتى الناس اللي ما تعرفكش واللي ربما تحب تعرف عليك اكثر، يوسف عندك سنوات كما قلت لي معناها 15 سنه تقريبا في الميدان هذايا.
4: اي هكا
2: كان تعطينا من ابرز ربما الصفقات ولا حاجه اللي عملتوا بهم انتم كالاجونس نتاعك ولا حتى انت كاجون، باش حتى الناس اكثر تعرف وتعرف شكون يوسف الدلالي.
4: Donc l'agence donc Ena donc Youssef, je travaille pour le compte d'une société Zeta Taoumana Liya The Team anciennement Wasserman, كانت اسمها Wasserman, et il y a la plus grosse agence de footballeurs au monde actuellement. Donc on a maintenant le plus gros portefeuille client في العالم actuellement. Depuis le début donc la carrière عملت la carrière complète تاع Didier Drogba, تاع William Gallas, Florent Malouda, beaucoup de joueurs d'équipe de France, les frères Ayou, Zeda, Mandanda, le gardien. Voilà, donc قعدنا معنا عملوا ديما في du renouvellement entre les joueurs qui jouent à la retraite et des joueurs actuels. Donc voilà. قعدنا عملوا في du renouvellement actuellement تاو عندي donc mon joueur Leslie Hugo Chukwu اللي حطيتو il y a à peu près deux semaines à Galatasaray.
2: Ou les Kenfi Chelsea.
4: Avec Ahou en fait Kenfi Chelsea, Melren Michel Chelsea, Chelsea Southampton, Southampton Michel Burnley.
2: لعب الموسم الفارط مع حنا بعد في Burnley.
4: C'est ça, exactement. Ou Snem Michel Galatasaray. Donc voilà. Et on représente aussi d'autres attaquants qui m'attendent maintenant le sujet actuel. FIFA lance le plus gros transfert actuellement pour le FC Nantes, et le Mathis Ablin, l'attaquant de terme. Il est payé à donc 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus donc à Monaco. Donc voilà, donc aider comment on a les accompagnements, on a les joueurs, on garde les amis tabom au quotidien.
2: Ouais, عندك زاد ويسلي سعيد اللي كان نجم في لانس في زوز مواسم الاخيره واللي مازال كينتقل في بالي للشمال القطري.
4: C'est ça. Donc on a une signature en janvier, mais c'était fait très hivernal, ama wallet officiel كان في الصيف.
2: Hadi contrat en bas de contrat.
4: C'est ça. Donc هو كان في lance depuis 5 ans قبل كان في تولوز وقبلها كان في ديجون دونك في دونك il y avait d'autres joueurs twins d'ailleurs معاه كان يلعبوا دونك وقتها عملنا كونيسونس avec نعيم سليتي و وسامح حدادي je crois c'est ça donc donc voilà donc on a donc l'accompagnement تاع des joueurs comme Wesley اللي جبت توتا دونك Wesley سعيد اللي تو صح في لو كلوب دو ال شمال في قطر دونك voilà donc كيما قلت لك dans l'accompagnement تاع les joueurs هو Wesley تو عمره 31 سنه donc on montre le parcours en terre où il était au Mané, ça y est, il se rapproche, oui. Mais des clubs exotiques, il est au Qatar pour essayer d'étaler le niveau du championnat, des joueurs techniques qu'il faut.
2: Ou les 15 stars, Filons, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien
4: sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien
2: sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. هل عندك علاقة بالملاعب التونسية الأندية التونسية هل سبق وقمت بصفقات أو كان تحكينا هك شنو علاقتك بالأندية التونسية والملاعب التونسية en général
4: والله هنا لا دونك نحب برشا تونس دونك جي برشا تونس جيسي دو ميتر لو كوتي سبورتيف دو كوتي خاطر سي فري جي ما نجمش نقول لك جي با ايسيي ما حبيت او ديبي ما انا ولا اما جي فيو كو انا لو c'était compliqué en termes de performance j'ai eu quelques rendez-vous voir t'as des joueurs on parlait pas la même langue qui est mon rôle le côté performance le côté effort le côté manière la motivation manière les nés quand même maintenant ils sont les nés puis tous ils sont dans un certain confort aussi je trouve l'un joueur manière les mots et les cadres mais c'est pas assez les il doit travailler beaucoup plus qu'un habiosel ou les nés tabou le colom manière le même chemin اللي هما ما نحسش فما لا غروس غروس بيرفورمانس فوالا واحد لي غرو شامبيونات نستحقوا لي غرو كومبيتيتور
2: ما تشوفش توا في تونس ما نعرفش سؤال على فجأة هكا ما تشوفش توا في الجيل نتاع توا على الاقل في لعبي التونسي كسوا نتاع ليكيب ناسيونال وحتى اللي يلعبوا في البطوله ما تشوفش هكا واحد اثنين ثلاثه اللي نجموا اليوم عندهم ربما نيفو باش يلعبوا في الاوروب معناها
4: والله سي يمكن عند لي جون تو انا يفودري ليميت لازمنا نعاودو لهم لو مانا ننزلو عليهم سور كوتي بيرفورمانس سور كوتي فيزيك كوتي نوتريسيون كوتي مانا هيجين دو في اما باش نقول لك هكاك ا بروميير فيو هكاك جو نو با مانا ان جوور مانا تو اكطويل مانا هكاك كي سور دو لو نجم نقول لك مانا يل بو فاسيلمون كيما نقول لك مانا جوي dans un top club européen actuellement
2: صعيب شوية
4: صعيب برشا جو بونس ميم
2: مي في ملغري في السنوات الأخيرة في العامين ثلاثة شفنا مختار يظهر لي زوز ثلاثة من لاعبين خرجوا لأوروبا مثلا علي غرام مشى لشختار زاد عن عمر بن علي اللي مشى لتركيا شكون آخر عن الأخرين تقريبا
3: خليل عياري
2: خليل عياري بي اس جي اللي بون مازال صغير شوية ربما في العمر وزاد خليل عياري شنو رأيك يوسف
4: والله سي ان بون جوور ان شاء الله يفيني سا فورماسيون في فرنسا جوستومون دونك جو بونس كو خذيوه لو بي اس جي او بون مومون باش يجمو يكملوا افيك لي ديرنيير كارتوش دو سا فورماسيون فهمت معناها يعلموه اسكو سي ليفور ou Yens Loali comme on dit où je pense que ça peut être sur le côté technique ou le côté il est intéressant il est vraiment vraiment intéressant c'est ce qu'ils ont vu
2: tu te souviens de Yens Jaffeli Aram Tia ou Dunkerque
4: il peut bien sûr les scouts du PSG un cahier des charges bien défini ils savent ce qu'ils font quand même
2: donc tu te souviens de PSG mais ils ont acheté
4: bien sûr même ils peuvent le prêter ils jouent il a une prolongation de contrat ou il a un contrat tout simplement à Maïsal Fou ou à Raja pour voir ce qu'il va donner ou là on va voir aussi je nous les besoins en termes le PSG qui m'a chauffé bon c'est un autre sujet mais c'est de quoi ils ont besoin maintenant ça dépend
2: واضح على كل نتمنى التوفيق لخليل العياري وتوفيق اللي كنتي زاد يوسف حاجه تفرح برشا يكون عندنا وكيل اعمال تونسي اللي يعمل صفقات هكا ومع انديه كبيره في اوروبا وان شاء الله كما قال هو ان شاء الله الملاعبيه التونس يجي نهار يولي عندهم لو نيفو باش يلعبوا في جمعيات كبار في اوروبا وقتها حتى هو ينجم يسهل راهو الامور هذه حتى كان يبدا مش حتى لاجون تاعهم لانه ديما التونسي يعاون التونسي معناه لكن الفائده هما يطلعوا في النيفو ان شاء الله وهذايا اللي نتمناه على كل باش نحكيهم بعد شويه على نادي الصفاقسي اللي تعاقد مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويبة ترجي يتفق مع المغربي عماد فرج وأجنبيان في الأولمبي البيجي وأيضا اتحاد بنغردين. نحكيه على أمل حمام سوسة محمد علي نفخة ينسحب من تدريب الفريق ونحكيه على جديد بخصوص الثلاثي المعاقب اللي كنا حكينا عليهم البارح. نحكيه أيضا على شبيبة القيروان اللي تتجه للتأس وتطالب بتأجيل انطلاق البطولة بسبب الترتيب النهائي. التفاصيل ناخذوها بعد مع الخبير في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم. والختام باش يكون بالحدث اللي الحدث المنتظر مباراة باش تشهد تقريبا متابعة من العالم الكل بما أنه جوعنا شوية للكرة بعد الكأس العالم مختار وباش يجي تو المباراة هذه. نحكيو على السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا مباراة باش تكون بقيادة حكم إفريقي لأول مرة اللي هو الصومالي عمر أرتان. هذه بالنسبة للمباراة هذه وهذا يكون معنا في حصة اليوم من سبور ماج حتى للأربعة والبداية بفقرة ترانسفير ماركت.
1: ترانسفير ماركت
2: دونك كما قلنا باش نبداو نحكيو على الميركات ونادي الصفاقسي اللي يتعاقد مع المهاجم مهاجم منتخب الاولمبي وليد ذويب مختار. 20 سنه لوليد ذويب الملاعبي هذا مهاجم في المنتخب الاولمبي. التعاقد يصير قبل تقريبا سويعات من سفر اللاعب الى ايطاليا ومشارك مع المنتخب الوطني التونسي في الالعاب البحر الابيض المتوسط ولاعب سبق له تكون في نادي شباب اهلي دبي الاماراتي لعب في ريو افي البرتغالي غالي وايضا سودافا الليتواني تقريبا تجربه كانت اكثر في الليتواني بما انه عمل تجربه صغيره في فريق ليتواني اخر قبل. كيف تشوف المختار الصفقه هذه بالنسبه للسيساس لاعب صغير في العمر انترناسيونال لكن زاد تكوين في الامارات تجارب في البرتغال وليتواني.
3: هو الحاجه السيساس منذ خروج عمر بن علي قاعده تلوج في اتاكون سي تري ديفيسيل الحقيقه. عمر بن علي البيرفورمانس اللي عملها يعني الموسم اللي فات باش تلقى شكون على خاطر شفناه لي بيتور لي فينيسور شفناه في خاصة عطا برشا ابور اوفنسيف سي اس اس كمل الهجمات الكل الحقيقه. بون باش نقول وليد ذويب انا باش تاخذه في الكونتيكس لازمك تصبر عليه صحيح يو 23 في الفوتبول ليتوانيا يعني ماهيش شكل خلينا نقولوها يعني مش كيما فرنسا كيما بلجيكا كيما كي تحكي على ليتوانيا يعني ما تبعش برشا على الشامبيون نتاع تونس. لكن هو الحاجه الباهيه انه موجود في المنتخب التونسي يعني خذوا عليه فكره عمره 20 سنة نجم تصبر عليه وزيد الحاجة أخرى أنه تونسي ما تعرف تونسي ما تدخلكش في الكوتا متاع كاتري دونجي وكل شيء وتلقاه يعني موجود مع مزيل خويا العمر متاع 20 الحقيقة سياسيس أنا خاصة كيكون طارق سالم وكما قلت لك سياسيس الحاجة الباهي ما عندهاش برشا فلوس لكن عندها عيني باهي قاعدة تعرف تختار الملاعبية وكما قلت لك البارح هوني أنا من أبرز الصفقات اللي عملتها أنه نحات ويليس أونانا اللي غلطت فيه. وقت تشوف أنت الصفقة متاع البارح كيفاش الملاعبي أنه فما تردد من نبيل كوكي
2: علم الراو نجم يكون أتاكون ثاني بعد الكونغولي لولاندو اللي كان جاء واللي هو أتاكون أول معناه نورمالمون في بلاصة عمر بن علي
3: ماشي معك لكن هذا توسي ولاج دو 20 ans وهذه الحاجه الباهي وفما مارج دو بروغريسيون وكما قلت انت ماشي باش يعمل يعني كما هي التورنوا اللي باش تصير هذيا فهمت يزيدوا يشوفوها على المليح. لكن نتصور انه السي اس اس قاعد كما قلت لك راهو قاعد يجيب في دي ريكروتمون سي فري مش برشا فلوس قاعد يخرج فيها لكن فما عين نتاع طارق سيله ما نعرفش هو لو سول ريسبونسابل ولا فما سي لو دو ريكروتمون اكيد نبيل كوكي ككوتش عنده راي في الامور هذيا وطونك فهمتي نبيل وافق عليه وطارق سالم كان موجود اكيد الملاعب فما شوف وتون شوفوها خطر السي اس اس الحقيقة ديما نعاودها راهي عملت يعني سيزون محترمة الموسم اللي فات سيفري فما ضرورة متاع فلوس عمر بن علي جي كونترا فوق 3 مليارات ما تنجمش تقول ليه. لكن نتصور وليد ذويبي مع موجود في لو 23 نتصور أنه باش يكون الحقيقة بالنسبة لي أنا في عمره 20 سنة في كومبيتيسيون اللي قاعد يكور خطر أهم حاجة الملاعب في العمر هذا أنه يكور نتصور فما مارج بروغريسيون عملها ونتصور انه باش يلقى حظه في نادي صفاقسي مع نبيل كوكي.
2: يوسف نجيك في كوتي الانتيغراسيون سورتو الملاعب صغير 20 سنه كما قلنا في ليتوانيا الامارات والبرتغال وغيره لكن ما تشوفش انه زاد وجوده في المنتخب بالنجم يساهم حتى من ناحيه اللغه وغيره في انه ربما ينتجري روحه اكثر في نادي الصفاقسي فتره جايه.
4: بون احنا تونس نقعدو ان بي فرانكوفون donc quoi qu'il arrive je pense que mané bichamel une adaptation mané sur une base de français mané on bichato à l'aise mané de ce côté là mané sur le côté mané la communication mais je pense pas que dit haja compliqué خاطر هنا on s'adapte assez bien on l'a bête en général elle ne se mafie il s'adapte très très bien mané في تونس que ce soit حتى des touristes يجين en vacances donc c'est pas le problème
2: تسويقيا ايضا نجم سي اس اس يسوق اللاعب حتى بعد عامين ثلاثه اذا كان ينجح
4: على بيع ان بعد ما ça va dépendre شنو هو الروندمون اللي هو اللي باش يعطيه بعد لو شامبيونان كيما قال مختار لو شامبيونان ليتوانيان ماهوش بعيد جمله جو بونس على تونس بوتيت ميم انفيريور ممكن معناها il est sûrement inférieur même hein. Donc voilà, donc Kenya tient un rendement en manière Kenya, le fait que Hatser déjà en Europe, ça peut faciliter maintenant des départs maintenant les rejoindre en Europe et Hatser sur la communication, à la barrière de la langue, à la barrière. Donc ça va dépendre des performances maintenant, le positionnement, le confort, la communication avec l'entraîneur qui fait maintenant il va dans cette équipe. Il faut quand même 11 joueurs sur un terrain pour faire un bon match. Donc, il va falloir c'est le وقت. Le temps nous le dira.
5: هذا هو به نحكيه أيضا على الترجي الرياضي التونسي مختار الترجي اللي يتفق تقريبا حتى الإنذار الرسمي نجم يكون في الساعات حتى القليلة المقبلة مع اللاعب المغربي الفرنسي عماد فرج لاعب يلعب إلي دروا والإلي غوش يعني جناح أيمن أو أيسر مترو 77 من عام 99 27 عام لعماد فرج وصل حتى لعب في المنتخب الفرنسي لأقل من 19 عام اللاعب هذا تجارب متعدة في عدد كبير من الأندية الحقيقة تعدى بليلة الفرنسي في الفئات السنية لعب حتى الفريق الأول معناها كان موجود معهم رجع الفريق الثاني في خاض تجربة في موسكرون في بلجيكا الأرناكا فريق وأيضا نحكيه على آخر تجربة كانت في نفتشي في أذربيجان في الترجي الملاعبي هذايا تدعيم في نفس البوست متاع البليلي وأيضا ريبيرو بالنسبة لعماد فرج
3: صحيح الفرق انه كنا نحكيوا على السي اس اس والترجي تحب ملعبيه حاضره راهو شوف ما تنساش خروج يانساس كوسيل ابو عايله وجاك ديارا اللي تقريبا هذوما سيسون دي جوار دو كولوار وقع تعويضهم نجم حتى تزيد معادل بالطيب زاد نجم يكون جوار دو كولوار اللي موجود البلايلي اللي عاودوا معاها يعني انا كيف كيف فهمتني موجود ريبيرو البارح حكينا عليه وتمت الصفقه وكيف كيف زاد فهمت اللاعب هذا الحقيقه اللي شفته يعني تبعته في كلك سيكونس ان جوار دريبلور اللي يعرف كيفاش الحقيقه ان جوار لاج دو 27 ans بيرفورمان شوف وديما نعاودها انه الترجي الرياضي التونسي نجح في الماركاتو في المده الاخرى في الجمعه الاخرى تحسوا كما يقولوا هما كلمه قوي النيفو فهمتني تحس الحقيقه اللي فما دي ريكروتمون فما اريرغو زاد قاعدين يستشير خاطر ممكن لهنا باش نمشي بك الموضوع انه شكل واعر ممكن عملوا البلان القدام يبقى اتاكون شكون باش يكون الجبري باش يكون دانو باش يعملوا على بالطيب ما نعرفش باش يوقع الاستغناء على خاطر داكيتي مشي ما نعرفوا باش يقع الاستغناء بار اكزومبل على دانو خاطر ممكن ريغان مازالت ما عندوش المشكله في الترجي التونسي يعني لازم يفكروا فيه على مستوى الدفاع وقت تلقى توغاي انترناسيونال ومعاه مريح خرجوا راهو ماهيش في القيمه هي بيدا خاطر انت لازمك عندك ان ديفونس سوليد مع حارس كيف كيف يعني يكون سوليد مع ريير غوش اختلفنا معاه ما اختلفناش بن حميده انه كان هو بيس متريس على اليسار الترجي مازال ما لقاش الحل في الشيره هذيك نعرفوا العيفي ما نجمش من البلاصه وراو تعويض توغاي ومريح يعني دوز انترناسيونو راهو مش حاجه سهله راهو الحقيقه لهنا الترجي صحيح الشيخاوي الصحراوي موجودين لكن ما عندهمش فيكو في الشامبيونز ليغ وقت اللي باش تمشي انت تلعب في ادوار متقدمه في الشامبيونز ليغ لازم عندك ملاعبين يكونوا او نيفو نتصور شكر الواعر لهنا مع حمزه جلاسي اللي كان ان بون بلاسون ان بون تيتولور وراد توغاي ومريح نتصور زاد الشكر لهنا ومجد تراولي والسليل معهم يزمهم يخمموا في انترناسيونال ما نعرفش أن يكون أنا أفريكا يكون ما نعرفش بيناسيونو ما نعرفش أنا في البوست هذاك مع جواراتي الموجودين خطر على مستوى البطولة التونسية الحقيقة الصحراوي والشيخاوي ومعهم الجلاس يكونوا موجودين لكن يلزم ملاعبي اللي باش يتحمل مسؤوليته في تخريج الكرة كما كان توغاي كما كان مريح خاطر نعرفوا الترجي تحب جو دو بوزيسيون خاصة ريغي كان يحب ال 4-3-3 يحب اللعب من تالي باش شكون باش يخرج الكرة لازم يكون ان جوار ديكسبيريونس نتصور هنا الترجي عملوا البلان القدام وعملوا صفقات الحقيقة بالنسبة لي أنا صفقات تاريخية وصفقات ممتازة وخير من الماركاتو نتاع عمناول لكن الحقيقة على مستوى لاك سنترال محترمات الموجودين ما همش في الفالور نتاع اللاعبين وسط الميدان اللي هو رفيع الحاج محمود بار اكزومبل خوسيلو
5: كاستيو
3: نتاع البيرو اللي هو انترناسيونال لاعبين قدامين الحقيقه الدفاع ماهوش في مستوى طموحات الميليو والاتاك نتاع الترجي زعما شكل واعر يعني يخزر التالي شويه باش يشوف على الاقل اكسيال مع ريير غوش اللي باش يهزوا الفريق في الشامبيونز ليغ القدام في دور المجموعه
5: بالضبط نجيك يوسف بخصوص المسيره نتاع اللاعب يعني اللي يخزر هكا من بعيد المسيره نتاع اللاعب هذا عماد فرج اوكي تكون في فرنسا معناها لكن من بعد معناها شفنا تراجع ربما في المستوى في بلايص لعب فيه معناها من بلجيكا وموسكرون اوكي صافا من بعد شفنا معناها بطولة متاع قبرص لارناكا ثم يمشي الأذربيجان اليوم لاعب خاصة يكون آخر تجارب من 2021 حتى التو لعب فقط في قبرص وأذربيجان هل ينجم يلقى اليوم النيفو في تونس علما أنه أنت قبيلة قلت لي توانت تكون أقل من تونس نصور حتى أذربيجان وقبرص نحكي عن نفس الشيء معناها
4: هو بون لو فات كان عنده une scolarité footballistique française شويه معناها par rapport à l'équipe de France et que U19 c'est qu'il a déjà une base la base est je pense que حتى le recrutement في l'espérance chez fois معناها يقول لك باش
5: ينجموا يطوروه
4: ينجموا يطوروه هو clairement c'est une opportunité اللي هو يقول لك نلعب dans un top club معناها en Afrique ou l'espérance de Tunis c'est un club معروف حتى في فرنسا نعرفوه من l'espérance de Tunis donc هو c'est une opportunité par rapport au club الكل تو اللي مشى اللي لعب فيهم durant sa carrière je pense que c'est ce qui
5: معناها اكبر نادي تقريبا
4: اللي je pense اللي باش يلعبوه الاكثر je pense اللي باش يلقى روحه معناها je pense que حتى dans les discussions معناها يحكيو معاه كما تيتولير معناها فهمت معناها dans les discussions pour lui dire que معناها 27 ans je pense à quelqu'un عمرو c'est sa carrière باش تبدا vraiment تو en fait donc c'est pour ça et là معناها عنده la formation نتاعو
3: مواضيع الترجي تحب تجيب جوار حاضر تو
4: c'est ça
5: وقيمته التسويقية 1.5 مليون يورو
4: وي بعد هذه سي l'offre et la demande voilà c'est soumis les chérites بهم l'espérance هي تو c'est ça, c'est le prix du transfert. هذا.
5: لا لا هذه قيمة التسويقية. قيمة الانتقال أقل من هك. أقل من هك.
4: Donc voilà. Donc بعدهم c'est une opportunité. باش تظهر rapidement. معناها c'est حاجة à court terme. اللي هو كيما l'espérance. Je pense que معناها تنجم تكون كان bénéfique. Justement, معناها un championnat moins, معناها il est pas très élevé. معناها le championnat, voilà. Donc l'espérance c'est une équipe dominatrice. معناها بتاع le championnat. Donc c'est معناها هما عندهم الكورة en général. Donc voilà, pour un poste offensif, il a l'opportunité de voir les rouges.
5: بالضبط هذا هو نصور فرصة للاعب هذا أيضا. نكمل معك مختار بسرعة نحكيه على الأولمبي البيجي اللي ينتدب مهاجم الكاميروني رافائيل ماكسويل جوميكو 26 عام اللاعب ذي صفقة انتقال حر لاعب عمل فترة اختبار مع الأولمبي البيجي رغم أنه عام ناول كان لعب مع ساني لوا لوبوبو الكونغولي لوبوبو عفوا الكونغولي وكان أيضا توج معاه بالبطولة وشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم معناه قبل فارت ملاعبي اليوم يأخذ عليه تيست في الأولمبي البيجي ويحظى بالإعجاب ويتم التوقيع معاه 26 عام فقط نتساوي الأولمبي البيجي في حاجة بروفيل كيما هكا خاصة
3: والأولمبي البيجي مزار ديما في الصفقات هذه ينجح فيها وزيد يسوق وشفنا قداش من ملاعب يعني افريكا تخلوا الاولمبي البيجي يمكن يحطوه يعني في انفيرونمون باهي يعني الحقيقه وما غير فما ضغوطات كبيره وينجح وشفنا برشا ملاعبيه يعني خرجت من الاولمبي البيجي وعملت يعني صفقات خير من هكا والاولمبي البيجي زاد ربح منهم فلوس نتصور فهمتني مادام اختاروه غاديك ونعرفوا يعني معمر هو المدرب الاولمبي البيجي نتصور خذوه وقته تعرف الاولمبي البيجي الاشكال اللي صار له عم ناول انه الاخر لحظه هو قاعد يلعب على المنتان يلزمه ملاعبيه خاطر ما عندوش ملاعبيه وملاعبيه
5: نزيد زياده على كلامك منذ قليل الاولمبي البيجي ايضا اعلن انتداب متوسط ميدان دولي بنيني نحكيه على اللاعب البنيني ابراهيم اغورولا 26 عام عقد لمده زوز مواسم ولعب مع المنتخب البنيني وسبق له انه لعب في نادي النصر العماني والصفقة هذه الأولمبي البيجي أكيد نتصور زادة فما البروفيل معناه ديما كي تلقى لاعب مازال متوسط في العمر ولعب في أندية على الأقل معروفة آسيويا ولا أفريقيا ويكون دولي سورتو عنده ستاتيو هذه نتصور في فريق كيما الأولمبي البيجي نجم يكون إضافة كبيرة
3: هو راه هو بحذا يوسف بون يوسف ديستيني على أوروب كيما يقولوا راه لازم يكون عندك مناجير قوي وتكون عنده عين باش يجيب لك الملاعب اللي انت حاجتك بيه على خاطر شفنا بار اكزومبل جرجيس والملاعبيه اللي جابتهم كيف سوقتهم من بعد الموسم اللي فات
5: بالضبط
3: الاولمبي البيجي ما نعرفش انا نحب مثلا اذا يكون انت عندك مناجير ويكون لونفون دو كلوب ينجم يودك يعني بملاعبيه باهين اللي عنده فيهم الثقه باش يسوقهم يحطهم الاولمبي البيجي يعطاو للاولمبي البيجي وفي نفس الوقت من بعد تقع فهمتي التسويق نتاعهم للخليج ولا وين دير ربح الاولمبي البيجي البرفورمانس نتاعهم في التيران وفي نفس الوقت من بعد يربح فهمتي لقا ماتريال انه كي يبرز هو مع الاولمبي البيجي على خاطر الحقيقه الاولمبي البيجي ديما نعاودها ونقولها كل افريكان تخلى غاديكا الا ونجح وخلى برشا يعني الاولمبي البيجي استنفع منه نتصور الاولمبي البيجي الا بزوان بملعبيه كيف هناك خاطر عمليه كانت تثبت لاخر الموسم يعني شوف الملعبيه صغار يعني ما عارف هم ملعبيه الكلها مشيت نتصور لا بزوا حتى بخلاف الزوز هذوما حتى البنيني نتصور مازلنا باش نسمع صفقات من
5: اتحاد بن قردان اللي عم ناول فما لاعب في الشبيبه نحكيه على اللاعب من نيجر اللي هو متوسط الميدان الدفاعي حمزه ابو بكر عيسى اللي كان عمل في الشبيبه باساج صغير وخرج توا يوقع رسميا في اتحاد بن قردان لاعب صغير 21 عام ويعرف البطوله التونسيه نتصور المره هذه باش تكون انطلاقه حقيقي نتاع اللاعب هذا مع اتحاد بن قردان
3: ونتصور صوفيا الحيدوسي غادي يعرف تعرف يعرف البطولة التونسية، سبق له باش كان مع بنقردين سي بي، يعرف كل كبيرة وصغيرة. ومدام سفيان الحدوسي غادي وماك تعرف وأشر أنه بشي يخلوا الملاعب هذي أكيد أنه بشي يستحقوا. واتحاد بنقردين يعني عملنا صفقات الحقيقة ممتازة اللي نشوفها يعني ديرير مو سيفري أنه جمعية الكل ممكن تقاسي من الفلوس على قد فلوسك. لكن شوف ديما أقول لك أنا وهذه أكيد أنه المانجير إذا يحب يودك بحاجة كيف نهكر هو يسهل لك على خطر هو اللي بشخنا على الملاعبي، هو اللي بشخنا على الملاعبي بالبروجي يقولوا برا كور إكزامبل، ما تخممش في الفلوس وما تكورش تولي تيح مثلا نهار آخر حتى القيمة التسويقية متاعك. نتصور بور شيرشي أن كلوب وين تكور وين تطلع فيه النيفو متاعك كيما نقولوا يعني تعمل توخيرة باش تنجم تنجز مليح. نتصور بالسيد سورا فهمتني ان بوان فور اتحاد بنقردين يعني على مستوى وسط الميدان
5: بالضبط. هذا هو فقط خبر أوسينو توري لاعب متوسط ميدان سنغالي وقع منذ قليل مع الترجي الجيس مدة 3 سنوات. أكيد تغدو نجم نحكيو بأكثر تفاصيل على اللاعب هذا. والترجي الجيس الحقيقة من أكثر الفرق اللي تجيب لاعبين
3: تعرف شكون وراها طبعا الناس يودوا جمعيتهم
5: بالطبيعة. تحية الحمزة رشيك تحية
3: حمزة الصغير وعويدة يعني قاعدين الحقيقة يجيبوا في ملاعبية يودوا في جمعيتهم يعني بلعبية باهين وفي نفس الوقت يعودوا سوقوهم
5: يسوقوهم بأضعاف الأضعاف.
3: ايوه انت عندك كاف زي دارة مش حاجة سيئة والكاف يسمى ملعبية اللي لعبة وتفهم كل شيء. الحقيقة برافو عليهم اللي قاعدين يودوا في جمعيتهم يعني بلعبية ممتازين
5: بالضبط. هذا هو فاصل صغير ورجعين نحكيو على الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي محمد علي نفخة ينسحب بعد الإشكال اللي صار اللي حكينا عليه البارح. وأيضا يبدو أنه فما جديد بخصوص الثلاثي المعاقب اللي يبدو أنه فما شكون منهم رجع للتمارين مع أمل حمام سوسة.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ وقيت الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كن هار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
5: 35 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماغ ومسي معاكم حتى للأربعة باش نحكيو على الأمل الرياضي بحمام سوسة. ويبدو أنه الأزمة ربما اللي حكينا عليها البارح مختار بخصوص الثلاثي خالدو منصور والبريكي وأيضا تريتر اللي صارت الإشكال واللي كان شر حمام سوسة بلاغ يبدو أنه فاقمت شوية الأزمة بما أنه محمد علي نفخة مدرب الفريق يقرر رسميا الانسحاب. والحقيقة كان لي حتى اتصال مع محمد علي نفخة معناها واضح خيبة الأمل المتاعه واضح أنه قراره لا رجعة فيه لأنه يقول لك أنا اليوم حرفين يقول أنا معاش مستعد نخدم في ظروف كما هكا. وصحيح محبش يفصح على الأسباب لكن الأسباب واضح حسب معلوماتنا المشكلة ذي اللي صار مع اللاعبين زيد أيضا بعض المشاكل الأخرى المادية وحتى الانتدابات مش موجودة برشا في أمل حمام سوسة. بالتالي نفخة يغادر والثنائي فمزود لاعبين من غير ما نسميه من الثلاثي اللي تم استبعادهم رجعوا البارح للتمارين مع أمل حمام سوسة. إدارة الأمل لم تعلق وما نشرتش حتى شيء إلى حد الآن والأمور مازالت ضبابية في الفريق.
3: بون نحن سويت البارح علقنا على البلاغ الموجود.
5: نعم
3: ايش قلت أنا البارح؟ قلت لك يزمنا نسمع لهم لاعبين
5: بالضبط
3: على خطر البلاغ اللي خرجته حمام سوسة يعني فيه تجاوزات كبيرة
5: ونعاود اتصلنا بهم البارح واليوم زاد لا إجابة لا إدارة ولا الملعبية فقط محمد علي نفخة اللي اتصلت به ثم بعد رجع لي معناه كل واحد ياخذ حقه.
3: أنا نحكي على التجاوزات متاع الملعبية حسب البلاغ متاع أمل حمام سوسة عملوا برشا تجاوزات يعني من قلة احترام للستاف قلة احترام للإدارة يعني خلينا نقولها باش يفهموها توينس بلب زوستاج عملوا كل شيء خذيت فيهم قرار بإبعادهم. قلت لك البارح خلنا نسمعوا نحن الملاعبيه خاطر هذه كوتي برك لكن اليوم وقت اللي نسمع بهم حفهم زوز ملاعبيه رجعوا يلزم يهبطوا بلاغ يعتذروا للملاعبيه على خاطر كي يرجعوا يعني هما ما نعرفش بعد القرار هذاك يلزم كومونيكي اخر باش تعتذر من الملاعبيه والا اخويا توضحوا لنا البلاغ اللي صار راهو فيه كما قلت لك انا راهو فيه سوء سمعه للملاعبيه. هذا البارح حكيت وقلت لك فيه سوء سمعه للملاعبيه راهو الملاعبيه يتضروا حتى كي يتنقلوا لجمعيه اخرى. اليوم كي تلقى زوز ملاعبيه رجعوا نقول لك شنو هو ربما انا نفخه ما عجبوش يعني التصرف نتاع الهيئه اللي رجعوا الملاعبيه لو ربما هو بيدو كان يعني مع القرار في خروج خاطر انت فما ضبابيه راه ما نعرفوش شنو
5: بالضبط
3: خاطر نستناو نحن نعرف اني اتصلت انت بمسؤولين محب حتى حد يجاوب لكن راهو انا في نظري انا يلزم في باب الدعابه يلزم بلاغ يعتذروا من الملاعبيه مادام لاعبيه خاتين ما علاش تقولوا فيها ماكم الكل واذا الملاعبيه
5: اذا الملاعبيه
3: أذنبوا كل شيء رغم من حق الإدارة باش تعاقبهم، لكن أنا خروج محمد علي نفخة يظهر لي الأمور فقدت السيطرة. ما نعرفش أنا كيفاش البلاغ اللي صار والسكوت تام يعني في رجوع الملاعبية، يعني ما نعرفش، سامحوني في الكلمة يا أخي، هما بربويات على الجمعية باش يرجعوا هكاكا، إلا ما تكون فما إذن يام المدر يام الهيئة المديرة باش يرجعوا. ماهيش مسيبة هي يظهر لي باش يرجع هكاكا، أنا نعمل فيك بلاغ ونخرجك ومن بعدك على الجمعية ومن بعد أنت جيت ترينا. يظهر لي ما نعرفش أنا محمد علي نفخة ما عجبوش التصرف هذايا، أنه فما بلاغ يصير يقول لك أنا فك عليه خليني نرتاح ونجبد روحي. على كل حال كما حكيت حتى مع يوسف، هذه مشكلتنا في تونس، المدرب ديما هو اللي يهز الفاتورة، على خاطر أنا ما نحبش نفخة في بدايته مع حمام سوسة باش يهز الفاتورة في أمور انديسبلينير كيف نهك.
5: بالضبط هذا يوسف جيك سؤال قبل نرجع المختار على خليفة محمد علي نفخة، لأنه فما الزاسمي ما تروح المختار، لكن جيك في كوتي معين وتصور كوتي ذي مهم جدا اللي هو الكوتي نتاع ديسبلين تاع اللاعبيه، وانت من اكثر الناس اللي تعرف قداش لازم اللاعب يكون ديسبليني. اليوم كي تصير اشكاليه كيما هاك شنو التصرف صحيح لازم اداره ومدرب يعملوه؟ معناها
4: فما ديجا تو 4 5 ans tous les clubs تو تاع لا ليغا le salaire نتاع لو جوور معمول على 80% de salaire 20% prime d'éthique اللي هو son salaire كيما نقولوا ان جوور يخلص 100 مليون مثلا فلوس تونس 80 يخدم ان سالير فيكس ولا 20 معناها 20 مليون سي دي بريم ديتيك معناها لازمو معناها اي اي ريبروشابل
5: بريم ديتيك. نفسروا للناس بريم ديتيك يمكن هو كانه منحه نتاع كيما ديسبلين كيما حاجه اخلاقيه، معناها حاجه هكا نتاع حاجه في عندها علاقه بالديسبلين نتاعو واخلاقه في وسط المجموعه من
4: اخلاقه كساسوا مع كيفاش يحكي مع لو كوزينيي في في السون دونترينمون كيفاش يحكي مع لي بريباراتور فيزيك كيفاش يكتب سو لي ريزو سوسيو شكتب على انستغرام على سناب شات على واتساب على فان على لي ستوري واتساب لي فيسبوك اللي يتبعوا هذا كل خاطر سي عباره يقولوا سي ليماج دو كلوب شاك جوور فيكول ليماج دو كلوب. انا كان فما حاجه اما توا بارامون بارابور الحكايه اللي سمعتها منها فما منها انا ديريكتومون ان كونفرونتاسيون مع لو ستاف تكنيك دونك هيك يحكي اخرى من بعد كيما حكى لي مختار زيد يحكي لي على دي اكسكلوزيون ديفينيتيف قاعد بيت انا ما خاطر je me dis kifesh tu peux mener à tarre d'un footballeur professionnel mener à ken enfin des jours là où je allais justement que tu j'aime tarde mener à tu rupture du contrat يقول لك je le fais tout de suite qu'est-ce que je dois faire يقول لك
5: ما هنا يوسف زاد عندنا حاجات اخرين في تونس كي يبدا لاعب اجنبي في ساعه يخلص كي يبدا تونسي نجم يشكي ويقعد سنين وسنين يستنى فلوسه
4: ولا ليه اما كان جاي ان توب بلاير بدل حتى نتاع ليكيب نتاعهم ما يجموش يطردوه
5: فهمت
4: سي فما كيسو دو دي فينانس زاد ما يجموش دونك تشوف العركه تشوف زاد بارابور نيفو دي جوور زاد جو بونس
5: بيان
4: سي ما نعرفهم
5: ما غير هما يعرفوا روحهم على كل وليد الشتاوي وعبد ست ستار بن موسى هما الأقرب لتولي تدريب أمل حمام سوسة مختار عوضا على محمد علي نفخة الثنائي اللي عندهم تجربة زوز في الرابطة المحترفة الأولى.
3: بعب ستار من الكفاءات الحقيقة وصارت له باساج في المرسى نحييه عليه، كان يعني في أوغندا هكا ولا مع سوبر كوب
5: رواندا
3: فوالا الجيش
5: الرواندي
3: الجيش ورينا الشرطة زوز
5: الجيش
3: الشرطة وذوما سوسون دو جران كلوب
5: في رواندا
3: يعني وتأقلموا باللغة الإنجليزية. الحقيقة أنا من الكفاءات كيف وليد زاد عمل تجارب يعني ناجحين ولاد الدومين قراب برشا توينسا يعرفوا الفوتبول تونيزيان. نتصور أن اندماجهم باش يكون يعني فيسع ولو مازالوا 10 ايام على الشامبيونا ولا 12 يوم ماهيش حاجه سهله فهمتني، لكن نتصور اذا فما واحد من الزوز اطراف هذوما لازم يكون اليوم قبل غدوه اذا صحت انه مشى محمد علي نفخه اوفيسيلمون باش على الاقل ياخذ قبل السمان نتاع الماتش يزيد يعرف اكثر المجموعه.
5: واضح هذا هو بالنسبه لامل حمام سوسه. فاصل قصير وراجعين باش نحكيو على الشبيبه القيروان اللي تمشي للتاس وتطالب ب تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
0: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم في سبور ماغ على ديوان اف ام 43 دقيقة، مواصلين حتى للاربعة باش نحكيوا على الاشكال. ربما الخبر اللي في 24 ساعة الأخيرة كان مفاجئ الحقيقة، نحكيوا على شبيبة القيروان اللي تقرر رسميا التوجه للتاس، واليوم من المفروض تمشي رسميا للتاس بغرض إيقاف أو تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الشبيبة تقول لك أنه ما تمتش المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة، تقول لك فما بعض القضايا اللي ما حسمتش فيها الجامعة التونسية لكرة القدم، وإشكالات قانونية كبيرة برشا الحقيقة. وإحنا طبعا باش نفهموا الإشكالات هذه وشنو صار بالضبط، يكون معنا في المباشر الأستاذ والخبير في القانون الرياضي أنيس بن ميم. أستاذ أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك
1: يعني، وأهلا
2: وسهلا بكل المتابعين في
1: ديوان. يعطيك الصحة أستاذ على تلبية الدعوة. أستاذ بكل بساطة وسؤال مباشر، اليوم شنو اللي خلى شبيبة القيروان تتجه للتاس وتطلب تأجيل انطلاق البطولة، وأيضا تقول أنه ما تمتش ربما المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة؟ كانت تفسر لنا أستاذ الإشكالية هذه من بدايت وكيفاش وصلت اليوم للوضعية هذه. معناه
2: هو بالتالي الحال نذكره في شهر جوان أظن، اللي هي شهر جوان في بداية شهر جويلية، الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خرجت قرار من لجنة المسابقات باعتماد الترتيب النهائي للموسم الرياضي 2025-2026، واللي على إثره ونهايته شبيبة القيروان مستقبل سليمان ومستقبل جيرس نزلوا للرابطة الأولى وفاز نادي الإفريقي بالبطولة، والمرتبة الثانية الترجي، المرتبة الثالثة نادي الصفاقسي، حتى يصل إلى نهاية الترتيب.
1: بالضبط.
2: في حال شبيبة القيروان ترى إنه كان هناك ثمة نزاع وإشكال في ملف فريق وفريقين ما تمش الحسم فيهم، واللي هما ممكن كانوا مهددين بخصم النقاط من الترتيب العام متاحهم، وبالتالي لا يمكن اعتماد ترتيب نهائي طالما لم يقع القسم والبت في الملفات هذه في القضايا هذه.
1: نحكيو على الملف متاع النادي البنزرتي أستاذ، وأيضا ملف الأولمبي الباجي هكا؟
2: لا، النادي الباجي فكر في موضوع آخر، الموضوع طبعا آخر، لأن هم كان وقت الملفات الاثنين اللي تقال لي الملفات تقال
1: طبعا
2: الملف معناتها الكونتينيو تاع الملف تاع جمعية الشباب ومحاميها
1: بالطبيعة،
2: من هنا لأن أنا مش مطلع بالضبط على التفاصيل، لكن حسب التصريحات والكلام اللي تقال وخرج نحب نفسر شنو معناتها للعباد علاش الشباب مشات للتاس. بطبيعة الحال الشباب تعمل في القرار هذايا تاع لجنة المسابقات للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أمام الجامعة التونسية لكرة المسلة الاستئناف، الجامعة التونسية لكرة القدم اللي قررت بقبول الاستئناف بشكل ورفضه رسما باعتبار أنه ترى أنه شبيبة ما عندهاش الحق تطعن في الترتيب هذا، وتعتبر ما بين نفرين أنه الترتيب هذاك هو النهائي صحيح بحسب على الشكل الذي خرجته الرابطة. لذلك على القرارات على الاستئناف تقبل الطعن للطاس، هي قامت بالطعن في الطاس على نفس المبادئ، ولكن معها كنا كان راهو قرار هذايا اذا يتنفذ اليوم صارت قرعه بتاع البطوله بتاع الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه الاولى، والمقابله يوم 22/23 يسد البطوله. وانا اذا كان نفذ القضيه هذايا باش يكون المفروض يكون هنا في الرابطه الاولى، وبالتالي عدم الحسم والبت في القرار هذايا توا من قبل التاس هو عمليه مستشبه مستحيله، لانه باش تنجم تخرج القرار قبل بدايه البطوله، فهي تطلب اتخاذ قرار معناتها وقتي بإيقاف تنفيذ القرار هذايا، وبالتالي تعليق نشاط البطولة إلى حين البت في النزاع باش نجم تدارك هي إذا كان القرار بطبيعة الحال يكون فايدتها تكون هي موجودة في الفرق بتاع الرابطة الأولى وتنجم تشارك في بطولة 26/27 ضمن أندية الرابطة الأولى، لأنه هي موجودة في الرابطة الثانية دونك ما تنجمش تشارك، وبالتالي يقول لك أنا كان نربح القضية يكون الموسم بدا والبطولة تلعبت، وبالتالي يصعب
1: تطبيق القرار.
2: دونك هذا ملخص معناتها الباقي لموقف الشبيبة وموقف اللي هي سألت عليه في خصوص الطعن نتاعها المقدم للمعتل للتاس، خاطر نعرفوا تقريبا في القضايا هذا الجامعة يصعب ان هي تقبل، خاطر باش تكون طرف ضد معناتها المستأنف ضده، صعيب ان هي تقبل استعجال النظر، اللهم اذا كان هي ترى انه ثم موجب لحسم النزاع معناتها بسرعة حتى هي بدها تفهم روحها الجامعة. لكن تقول لك أنا أعقل من النظرية الظاهر ما فهميش عليش بش نقبل أنه تعجيل النظر، وما فهميش عليش بش يتم إيقاف التنفيذ يبقى بعد القرار من المحكمة الرياضية الدولية مع التاس محكمة التحكيم الرياضي بش يتاخذ القرارات سواء بقبول الإيقاف التنفيذ أو عدم قبوله، وكيف كيف بطريق حال بعد ما ظرف الملف في المسار القضائي تاعه.
1: بالضبط. مختار عندك تساؤل؟
3: يمتعوا جيب يعني الأوراق ما يثبت أنه أمور واضحة يعني مع وزارة المالية، هذا اللي في بالي على كل حال. وانت كنت موجود يظل البارح ولو البارح أنه على ذاك يظل
2: مشيت.
1: مختار طرابلسي، مختار طرابلسي أستاذ.
2: المختار معلوم اللي عندك 100 دقيقة مش ممكن
3: غلط. يعني على ذاك مشيت للتاس على خطر الأمور على مستوى يعني
2: المعلومة اللي قلتها أنه هي أمور واضحة، مش مقولش معلومة غلط، أقول معلومة غير دقيقة. وبالتالي لو زاد دقيقة راهو خذت الرخصة من نهار عسل، دونك تم تأخير الملف ليوم 17 يدل على انه المعلومة غير دقيقة.
1: دونك استاذ اخر سؤال، إمكانية انه الشبيبة تربح القضية هذه وانت اكيد على الاقل ما تعرفش 100%، لكن على الاقل تفهم نوعا ما هل انه قضية نجت تربح ولا؟
2: والله شوف انا ما نزلش نعطي حكم قطعي نقول لك تربح القضية او ما تربحش القضية. اولا ساعة ما عنديش الحق التلاعبين على المستندات ومذكرة التحكيم تاع الشبيبة. باش خاطر هما عندهم مؤيدات انا ما عنديش على التلاعب عليهم، ما تكلمش نعرف الملف شنو بالضبط. لازم نتنبأ على الأقل، ما نقولش أنا خاطر أنا مش نحكم، لازم أنا
1: بالطبيعة
2: معنديش أنا الطاس، لكن الحقيقة ما عنديش اطلاع دقيق، وبالتالي ما لازمش ننظر حكم على الأقل على الظاهر ونقول والله نورمال ما هو مفروض أن القضية دي تتربح أو لا قطعي الموضوع هذا ما هو ما نازلش يتربح في الطاس على خاطر ما عنديش اطلاع. لكن على ما حسب ما نشوف معناتها المواقف الموضوع نعتبره ممكن
1: نجم نكون ممكن 50 50 دونك فما على الاقل نسبه 50% تقول انت انه نجم يتم تاجيل البطوله.
2: ما يشوف يقولوا 50 50 معناته الموقف كيما هكا كيما هكا، ما نجمش نجي نقول الشبيبه اللي نشوف فما خدمه نتاع زعما اليوم محامين
1: بالطبيعه
2: هو مازال كبير يكذب، ما نجمش نقول له حق ما غير
1: بالطبيعه لكن تبقى الامكانيه نتاع تاجيل البطوله وارده.
2: وكيف زاده الحقيقه زاده ما نجمش نجي نقول لا راه القضيه هذه مربوحه وسعيد وسكت البطوله، لانه القرار هذا كيف لازم خاطر لازم تثبت وين وجه الضرر اللي حاصل لك وتثبت انه المستندات نتاعك على الاقل لها من الجديه بما يصبح بمقبوليتها معناتها فهمت؟ خاطر هو اللي ياخذ القرار بايقاف التنفيذ ما هوش هو اللي باش ياخذ الدوسي معناتها، وبالتالي ما لازمش معناتها انك تاخذ ايقاف التنفيذ معناتها انك تربح الملف والعكس معناتها يرفضوا لك ايقاف التنفيذ ما هيش دليل او مؤشر انك باش تخسر الملف.
1: لكن تعليق النشاط تعليق انطلاق البطوله يبقى وارد.
2: الحقيقه عمليا هاو شنو نجم نجاوبوه تعليق النشاط عمليا التاس هو يعتبر من الاستثناءات الاستثنائيه نشوف الاستثنائيه برك معناتها حاجه معناتها تقول على 20 ملف و 30 ملف تصير مره
1: واضح.
2: ما هوش هو التوجه من الكرة معناتها لو يتوقف اوتوماتيك ما توقف لك التنفيذ معناتها لازم تكون معناتها فريمون ليكسيبسيون ليكسيبسيون باش تاخذ لك قرار في إيقاف
1: التنفيذ. واضح جدا. يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ على كل المعلومات والتفاصيل هذه، يعطيك الصحة نورتنا. واضح دونك مختار معناها الأمور ماهيش واضحة قانونية بحتة، كيما ينجم يكون تأجيل انطلاق البطولة، كيما ينجم يصير حتى شيء معناها، لأنه التاس ما تنجمش تنظر في 10 أيام تقريبا في
3: صعيب نتصور صعيب. قال لك ليكسيبسيون دو ليكسيبسيون تو الأستاذ تو فهمتي هو ماك تعرف الإشكال أنه عدم خلاص الديون في الأجال، هذا اللي فهمته واللي حسب اتصالي بالأخيين في نادي المنزرتي يعني هو راه الدوسي قديم ماهوش تو يعني فهمتني وعنده الحق شبيبة باش يدافع على روحه إذا تلقى ثغرة قانونية من حقها، لكن اللي في بالي أنه نادي المنزرتي موقفه قانوني فيما يخص هذايا الريتوني على سورس نتاع
1: موز ملفات نادي المنزرتي فهم ملفات.
3: أنا نحكي عن نادي المنزرتي خاطر ممكن أنا نتسمى لونفون دو كلوب أنه أمورها واضحة قانونية واضحة وصعيبة ياسر باش يتم يعني إيقاف البطولة، لكن من حق جي اس كا إذا عندها قانون يعني تاخذ. لكن أنا في هذا الإطار وقت اللي نحن

0: وكيل الأعمال هو فرد وكيل أعمال هو اللي ربح والملعبية ربحت، في حين أنه نادي البنزرتي كيف فورماتور وقت اللي نجيبك أنا باش تلعب عندي باش تخلي بعد كيف فورماتور أنا ساي سوقتك وقت اللي نسوقك ما يخرجوش الملعبية على 35 مليون وأنا مفلت في مليار اللي أنا عندي 740 مليون باش يخلصوا منها في سبتمبر. الحقيقة أنا ما نعرفش يزم توضيح من الهيئة الموجودة حاليا 35 ألف دينار ماهوش مبلغ كبير باش النادي البنزرتي ما يخلصوش. سي سوكو نعرف أنا بون منحب أونتر ديومي قداش يخلص ما نحبش نقول ما ظهر لي كان يسال النادي البنزرتي، لكن الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا هفوة فاتحة في تفريط ملعبية بإعاز من الوكيل أعمال ولا غيره، لكن راه وكيل أعمال في الأخر يحب المصلحة الشخصية نتاعو، هذا عادي يحب مصلحة الملاعب نتاعو، لكن لهنا نحب نسال الهيئة الموجودة وين مصلحة النادي البنزرتي نفوتوا نحن في زوز ملعبية للجزائر ونعرفوا الفلوس راه في الجزائر والانفستي يعني مينيموم كنا نحطوا فيهم مليار زوز اللي النادي البنزرتي في ضيقة مالية وراو الشكاية اللي كان فيها أنيس بميم راهي منها خلاص الديون اللي هي مشكلة فلوس.
1: واضح مختار. دونك بعد لحظات باش نحكيوا على نهائي او مباراه السوبر الاوروبي اللي بين باريس سان جيرمان واستون فيلا لاول مره في التاريخ باداره تحكيم افريقي. فاصل قصير وراجعين مواصلين في سبور ماغ حتى للاربع.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ
3: وقيه الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنيه واهم الاستاغ فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: 55 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية آخر خمسة دقائق من سبور ماغ بالنسبة لليوم باش نحكيو فيهم على السوبر الأوروبي مباراة المنتظرة الليلة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي. مباراة باش تكون وأول مرة تقريبا في التاريخ مباراة رسمية في أوروبا باش تقام وتكون بإدارة تحكيم إفريقي. نحكيو على الحكم الصومالي عمر أرتان اللي باش يدير المباراة هذية. علاش أكيد يتسألوا علاش حتى الناس ربما ينسيت شوية، مكافأة له أو تعويضا له على اللي صار في نهائيات كأس العالم ورفض دخول الولايات المتحدة الأمريكية والفيفا وقتها ما نجمت تعمل حتى شيء، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنصف ربما حتى شوية الحكم هذا ومنحه من وقتها، راه مش من تو، منحه من وقتها منذ أسابيع التالي شرف إدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي ساعة كتحكيم إفريقي. نتمنى له التوفيق عمر أرتان واللي هو واحد من أبرز الحكام أفارقة معناها الموجودين حاليا على الساحة. نذكر مباراة بي اس جي وأستون فيلا انطلاقا من الثمانية امتاع الليل المباراة هذه في ريد بول أرينا في سالزبورغ في النمسا ملعب يتسع ل 30 ألف متفرج. قبل ما جيك انت مختار خلينا نمشي مع يوسف مباراة نتصور باش نحكي معاكم بعد على الحكم خاصة، لكن خلينا نجي معاك انت يوسف على المباراة هذه. أستون فيلا اليوم بطموحات كبيرة، الفريق اللي توج بالأوروبا ليج في مفاجأة نجم نقوله بارونتيز معناها، لكن اليوم ما عاش مفاجأة أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان اللي هو أقوى فريق في العالم الحقيقة اليوم من نواحي الكل ماديا من ناحية اللاعبين. كيف تشوف المباراة نتاع الليل؟
4: Le gagnant de l'Europa League maintenant contre le gagnant de la Ligue des Champions, Ibarra, le gagnant de la deuxième division contre la première division. Je pense à quelqu'un que je ne chauffe pas un match mais une équipe du Paris Saint-Germain d'Atawa Amin et survole le football mondial. Tam elle fait des mercato de réajustement, khatar عندها une équipe maintenant عندها un rouage ou un système mechi واحد كيما يقولوا في بيريز سي نيكيب كي بي جوي دون نوار معناها يلقاو رواحهم فاسيلمون دونك لو بي جي معناها صعيب شكون باش يربح معناها دون دي كومبيتيسيون ولا دون دي ماتش اوفيسيال سا فا اتر تري كومبليكي دونك سا فا اتر تري كومبليكي لاستون فيلا سي سور دونك انا جو فوا فاسيلمون اون فيكتوار دو باريس سان جيرمان اي حاجه مي يفو سالوي الباركور داستون فيلا اللي عملت ان تري تري بو باركور مالغري كي ماهيش ان غرو غرو غرو بودجي دو لا بروميير ليغ معناها مي Elle a fait ce qu'elle savait faire. Madame Chet, mais là sur le côté sportif, accède mais le côté financier. Mais les joueurs étaient random. Mais bon, bah on sait jamais. Mais je vois maintenant une victoire du Paris Saint-Germain. Maintenant assez facilement. Maintenant contre. Mais bravo quand même à Aston Villa. Quand t'as l'Europa League, mais c'est la Z. La compétition.
1: وفي صورة انتصار باريس سان جيرمان الليلة فإنه يتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، وهكذا يكون إذا كان توج طبعا ثالث فريق بعد الميلان عام 89 و90 وريال عام 2016 2017 يكون ثالث فريق يتوج بزوز ألقاب في السوبر الأوروبي بشكل متتالي. مختار اليوم مباراة بإدارة طاقم تحكيم إفريقي كما قلنا، وحكينا عليهش حتى عمر أرتان الحكم الصومالي بيش يكون هو حكم مباراة.

0: 34 عام لعمر أرثان، وبش يكون معاه أيضا بالنسبة للحكام المساعدين بش يكون معاه ليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي، ستيفن إلازر أوميانغو يمبي من كينيا، وبش يكون السلوفيني رادي أوبيرنوفيتش كحكم رابع في المباراة هذه. طبعا بالنسبة هذه لطاقم التحكيم في تقنية الفار بش يكون فما الإيطالي ماركو دي بيلو في تقنية الفار، ومعه يساعده طبعا الإسباني جيلميرو كوادرا فيرنانديز. هذا طاقم تحكيم بركة، طاقم تحكيم تقييم فيه 6-7 جنسيات، لكن على الأقل اللي يهمنا أنه حكم سومالي أفريقي لأول مرة في التاريخ يدير مباراة بحجم السوبر الأوروبي.
1: خطر هو صار له طرد تعسفي من أمريكا نفسه، يعني التدخل السياسة في الرياضة كيفاش روح وصار استقبال تاريخي يعني في البلاد متاعه. الحقيقة باو ما نعرفش عليش أنا ما يدخلش وما يزفرش وكل شيء، يعني الناس كل ما هوش يعني محطوط في ما نعرفش أنا فهمتي الحقيقة كل مرة
0: كمور متاع ترامب
1: متاع ترامب كل مرة يطلع لنا بطلعة مش نورمال، لكن هذه الحاجة الباهي يعني في الاتحاد الأوروبي أنه كيفاش خذ القرار وكيفاش فهمتني وقالوا أعلنوا هو في وقت ما أنه هو بش يكون يعني بش يزفر يعني الفينال متاع السوبر كوب.
0: تتصور أنه ينجح في كلمة قبل ما نكمل؟
1: والله أنا الحقيقة ستنبون أربيتر الحقيقة فهمتني ولا حتى لو شفناه وزفر وكل شيء ويجي نقول لك حاجة، رو اللي زفر كان كيبدو على الضغوطات متاع أفريقيا رم ينجحوا البرة لأنه عنده برشة ضغوطات عكس غاديكا فهمتني عنده كل شيء يهودي ما فما الفار ما تعرف حتى فما مثلا إذا فما غلطة منين نجم الفار يصلح له وهو شوف توتان ستاف هو موجود ويزم ينجح ونتصور باش ينجح على خاطر نحن راهو الافريكان فراهو نجحوا قداش مره
0: وكان مشي حاكم في كاس العالم
1: إيه هلا غالب عنده نيفو تدخلي تدخل السياسه وكان ينجم يزفر حتى برشا ماتشات. انا نتصور ان شاء الله ينجح
0: ان شاء الله وصارت تكون زاد مباراه شيقه هكاك حتى احنا نتمتعوا. شكرا لك محترم يعطيك الصحه يوسف، ميرسي بوكو خويا على تلبيه الدعوه، يعطيك الف صحه عايش خويا، ميرسي بوكو. ميرسي عزيز في الاخراج، حسين في الاخراج الرقمي، كان معكم هاني ابراهيم. بعد لحظات تجيكم الاخبار ثم ريم نوردين في برنامج فان تايم على ديوان فم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ، تسمعوا ديوان فم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فم
3: صوتكم ديوان فم، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فم صوتكم. ديوان فم فلاش نيوز،
4: موجز ربيع مساء ديوان فم، مع السلامة. مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام لنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، ويقرر الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال طريق السيارة بالنسبة لجزء حمام لنف مساكن وإبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، مما يضمن جاهزيتها للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها. ورئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية. العجز التجاري يبلغ 14,957.6 ملايين دينار إلى موفى جويلية الماضي مقابل 11,904.2 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء اليوم، ويعود ذلك إلى العجز المسجل في مجموعات مواد الطاقة وعجز المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية، في المقابل سجلت المواد الغذائية فائضا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم منصة وطنية للتسويق الإلكتروني لتسويق منتجات النساء والفتيات لا سيما في الوسط الريفي، وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة وجدان بن عياد لديوان فام، مضيفة أن هذه المنصة الإلكترونية تتيح التسجيل بصفة مجانية.
5: وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت منصة وطنية للتسويق الإلكتروني لمنتوجات النساء والفتيات خاصة منها في الوسط الريفي. اليوم الفضاء الرقمي أصبح أمر ملح لأن التسويق وحلقة التسويق هي مرحلة مهمة في حياة المؤسسات، وبالتالي اليوم أصبح الاشتغال على مرحلة التسويق مرحلة مهمة باش يكون فضاء المنصة اللي هي رائدات تيريستور.ان فضاء للتسجيل أولا بصفة مجانية، لأنه اليوم أصبح حتى المرأة في حاجة أنه تقليص المسافة وتحقيق الربح معادلة ماهيش سهلة، نحاولوا أنه نحقوها عبر المنصة الوطنية للتسويق.
4: الفرقة الجهوية لشرطة البلدية بسيدي بوزيد تتمكن من تحرير 116 مخالفة صحية واقتصادية وعملية وعملية حجز إثر القيام بحملات أمنية موسعة في عدد من المعتمديات خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فهم بالجهة. وشملت الإجراءات المتخذة تحرير 35 مخالفة صحية من الصنف الأول و9 مخالفات لعدم احترام شروط حفظ الصحة، إلى جانب تسجيل 27 محضرا اقتصاديا وتحرير محاضر عدلية أخرى متصلة بحماية المستهلك. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن اعتداءات الاحتلال في الجنوب تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع فانتايم في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز ار ام بي ريجا

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على دي وين افام هذا وقايد فان تايم. مرحبا بيكم ديما لأخبار المهرجانات الحفلات العروض الفنية كل التظاهرات اللي في مختلف الجهات في تونس. أي تظاهرة قريبة ليكم إن شاء الله تلقاو صوتها وصداها عنا لهنا في فان تايم كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة. اليوم الأربعة وهني ركزت أموري ونعرف أنه النهار بالضبط. ذاك علاش نحب نقولكم أنه البرنامج هذا يأمنه لكم كالعادة عزيز في الإخراج حسين في الإخراج الرقمي في الإعداد شدلية وسيم ومرام وفي الفقرات على التوالي يكونوا بحذنا جيهان ورضوان وشيمة. خليني نقولكم اليوم شنو عنا في الحلقة كالعادة نبدأ بألو فيستيفال وبش نحكيه على مهرجان تنيور في الشيحية الدورة الرابعة والعشرين وبش نحكيه مع عضو هيئة المهرجان سي غسل المذيوب على التظاهرات الموجودة الحفلات العروض والوضعية في مهرجان تنيور هذا في ألو فيستيفال. بعد ألو فيستيفال بطبيعة كما تعودتوا في ساعتنا لولا جينا جيهان بالتابي غوج. ثم في ساعتين اللي يكون فيهم بحذنا ضيوف فاعلين في المشهد الثقافي لهنا عندهم عروض عندهم حفلات باش يقابلوا جمهورهم باش يقابلوكم انتوما. الساعة الأولى باش تكون مع الممثلة لا كوميديان لا ستاند أبز اللي عندها دي وان وومن شو عرضت في تونس قبل ومازالت تعرض سنين نحكيه على سامية أوروزمان. الساعة الأخيرة باش يكون بحذنا الممثل المسرحي التلفزي اللي يكتب اللي عن برشا حاجات تحبوهم باش نحكيه على العرض متاعه بابا نويل لكن زادة باش نحكيه سيختو على الرقصة الأخيرة المسرحية بينومي بلوس آن نحكي على صبر الوسلاتي. هذا اللي باش يكون عنا اليوم في فان تايم واكيد قبل ما نبداو نشوفوا لكم احدث الاغاني اللي خرجت احدث الالبومات اللي مازلت كيف صدرت في العالم العربي واللي اكيد تسمعوا فيها وتحبوها. باش يكون معنا وائل جسار ومن ثم وائل كفوري ونرجعوا لكم بالطبيعه باش نبداو فان تايم.
0: فان تايم

0: فن تايم.
1: عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس كل. نعاود نذكركم اللي انتوما توا قاعدين تسمعوا في فان تايم، باش نعديو مع بعضنا فان تايم من هنا حتى للسبعة. مرحبا بيكم تتابعوا فينا وين ما كنتوا، كانكم في السيارات، كانكم في دياركم، كانكم في الخدمة، خارجين ولا مروحين. إن شاء الله أهم حاجة أن نوسعوا بيننا معكم ونسوكم، نخفوا عليكم الثنية سخانة. الحقيقة رجعت سخانة برشا اليوم، ورجع شوية فما قصان ضو. إن شاء الله العبيد كلها تكون في ظروف طيبة وحتى حد ما يتذر وتتعدى السخانة هذه الأخير، ونكملوا الصيفية مزيانة كيما بديناها. مرحبا بكم أصدقائي على اليوتيوب. فدوى يعطيك الصحة بالترحيب كل النهار بأصدقائك. إن شاء الله نتلموا الكل ونتبعوا مع بعضنا فان تايم. احنا توا وقيت ألو فيستيفال، وكيما قلت لكم باش نحكيوا على مهرجان تنيور في الشيحية، نحكيوا على ولاية صفاقس في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: مهرجان تنيور بالشيحية من 15 إلى 24 أوت. الشيحية فيه تعيش على إيقاع الفن والثقافة في الدورة هذه، الدورة 24 اللي نحبوا نحكيه على البرمجة متاحة المتنوعة على الجمهور، على كل التفاصيل اللي نجموا نعرفوها من عند سي غسان مذيوب، عضو هيئة مهرجان تنيور. عسلامة سي غسان.
2: أنا ريم، مرحبا بيك وبكل مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بيك سي غسان. خلينا نبدأ بأنه الدورة ما شاء الله هذه 24، دونك المهرجان عنده تقاليد، جمهوره متعود به. الدورة هذية شنو فيها جديد، شنو عملتوا فيها وتحبوا توصلوه للجمهور؟
2: والله الساعة مشكورة على السؤال.
1: مرحبا.
2: هو مش جديد، هو المتجدد بالأحرى. هو دائما عندنا الخصوصية متاع مقهى المهرجان تحت الثقافة اللي احنا نعتبروه يميزنا احنا كمهرجان على باقي المهرجانات وعلى باقي ما تقدم به المهرجانات. يعني انه احنا نحاولوا في برتيم المهرجان تكون مفتوحة للعموم، تكون مجانية، يكون فيها تواصل وتفاعل بين خلينا نقولوا الناس اللي هما مبدعين في المنطقة وهوات، ويمكن ما عندهمش الفرصة باش انهم يعرضوا في مهرجانات، وبين الجمهور اللي جدا كيف يمكن ما توتيهش الفرصة باش يدخل العرض ولا ما ينجمش يحضر. كل دور الأربع أيام هذوكم هي معناتها تخدم على ثلاث خلينا نقول مستويات. تنشيط المنطقة كمستوى أول، مستوى ثاني هو نخرج بالثقافة للعباد، والمستوى الثالث إنه نعطيه للمبدعين اللي في المنطقة ولا اللي معناتها هو يكون قابل إنه يكون موجود معنا في تحت الثقافة الفرصة باش إنه يعرف. كما تعرف هي تحت الثقافة معناتها هي خلينا نقولوا منصة، كان صحة الكلمة مجانية معناتها، دونك على البرمجة فيها في بعض الأحيان لازم يكون ثم نوع من المرونة بين اللي مش يقدم العرض وبين هيئة المهرجان، على اعتبار إنه هي تتكلف تنظير لما يكون ثم مداخيل.
1: مهم هذايا الحقيقة سي غسان، وخصوصية مشكورة الحقيقة، على خاطر أول حاجة تنشيط المدينة حاجة مهمة. المهرجان ما يكونش مغلق على نفسه، ما يكونش في مثلا في فضاء واحد ولا أكثر لكنه ما يخرجش للمدينة، هذايا حاجة مهمة باش ينشط كامل المنطقة. الحاجة الثانية كيف العباد اللي تبدأ عندها مواهب والمبدعين واللي مازالوا يمكن ما لقاوش طريقهم للضوء، ما لقاوش ثنيتهم باش يشعوا على أكثر من منطقتهم، مهم ياسر أنهم يبدأوا من منطقتهم وأنه مهرجانهم في مدينتهم يعطيهم الاسباس هذايا ويتفاعلوا مع الجمهور. الحقيقة الفكرة طيبة جدا. خلينا طبعا نحكيه على البرمجة اللي تمتد من 15 إلى 24 أوت. الاختيارات شنو اخترتوا، شنو باش تقدموا، وعلى شنو بنيتوها بتدخل الاختيارات هذي؟
2: هو البرمجة كما قلت لك دونك تنقسم الزوز، خلينا نقول الزوز فترات. فترة الأولى اللي هي 4 أيام من 15 إلى 18، واللي هي تسمى مقهى المهرجان وعروض الساحة، اللي مش يكون فيها عنا مجموعة من العروض. مش يكون عنا في السهرة الأولى عرض اليوم الأول، عنا الكرنفال الشارع وعرض للأطفال، ومن بعد عنا السهرة عرض قناطرية اللي هو عرض يجمع من خيرة الممثلين المسرحيين في صفاقس،
1: مسرحية القناطرية
2: مسرحية القناطرية. النهار الثاني اللي هو نهار 16 مش يكون عنا كيف عرض مفاتيح العبر اللي هو عرض للأطفال، وبعد عنا سهرة فيلم القصير بالشراكة مع مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير. توقع عندنا 5 أفلام قصيرة مش معارضة اللي هو نوبامو من مختلف تمام السنغال تمام الدول تمام مصر. بعد نهار
1: 17 أوت
2: نهار 17 أوت عنا كيف عرض مسرحي للأطفال. ومن بعد عنا عرض البالي الجزائري هذا في إطار تبادل الثقافي دونك عرض تاع جيم من الجزائر السباحة. ونختتم نهار 18 مش يكون عنا يوم الألعاب الشعبية مش يكون تم ورشات ألعاب شعبية ومتاع تنشيط للأطفال. ومن بعد عنا سهرة المونودراما هي سهرة تنقسم على جزئين عروض مونودراما سهرة المونودراما تقريبا عنا 4 مسرحيات مونودرام. ومن بعد عنا نختتمه بكورال صدى البساتين اللي هو لفوز كشافة بالبساتين دونك كورال عنده خداش يحضر
1: في العرض نتاعو
2: العرض
1: نتاعو جميل. هذوما الاربع ايام الاولانيين اللي ما بين مقهى المهرجان وعروض الساحه الثقافيه اللي مفتوحين للجميع هذا هو.
2: اي وفيهم المعرض في معرض الحرفيات والحرفيات هذا اللي مش يعملوا مش يشاركوا في المعرض اللي بالشراكه مع جروب حلم وغرام. كيف عندهم كل نهار 6 نتاع العشيه ورشه في حرفه معينه عندنا صناعه البن من نواه التمر عندنا صناعه المبسوط العربي عندنا نحن معنا صناعة الاكسسوار من رسكلة معناتها كل نهار من نهار أطار نهار الافتتاح معناتها نهار 16-17-18 كل نهار 6 متاع العشية
1: فما
2: ورشة كل نهار ورشة باش نحاول نعلموا الصغار والكبار حرفة ولا حاجة جديدة
1: الحقيقة حاجة بهي برشا سي غسير
2: عندنا من نهار 16 حتى نهار 19 عندنا ورشه تدريبيه مع برنامج تدريبي اللي هو حول المؤثرون الشباب. الفكره انه استخدمنا هذا قبل وهذه النسخه الرابعه فيه. هو اليوم احنا نحكيه على عالم التاثير نحكيه على المؤثرين نحكيه على صناعه المحتوى اللي هو اليوم نجم نحكيه عليه اون طونك سيد لونتربرونيا سي يجي يدخل في رياده الاعمال دونك علاش لا ما ناخذوهاش كتراهم مارس ناخذ القطار ويمشي نكونوا شبابنا في كيفاش يصنعوا محتوى جدي وينجم يكون معناتها زاد سورس نتاع روفوني اللي هو هذه الفكره
1: مهم ياسر سي غسان ايوه قل
2: عندي
1: ما شاء الله قل لي معك
2: عندنا ندوه عندنا حاجه زاد مهمه اللي هي ندوه اذاعات الويب والتعليق الصوتي اللي مش تصير بالشراكه مع ساقي تزيد درجه من ساقي تزيد تقريبا هذوما العروض المفتوحه والعروض اللي هي بين قوسين مجانيه
1: قبل ما ندخلوا الحقيقه سي غسان البارتي هذيا اللي هي بالحق ثريه معناها فما ساعه برشا اهتمام بالاطفال هذا مهم برشا اهتمام بالتكوين معناها ماهوش فرجويه كهو الانشطه والا ترفيهيه كهو خماتوا في الشبان المؤثرين الشبان الاذاعات معناها العباد تنجم تتعلم حاجه جديده تكتشف دومين جديد ما كانتش تعرفه حتى الخطوه الاولى معناها تنجم تكون في سياق المهرجان وفما زاد المحافظه على خصوصية المنطقة أنه فما معرض للحرف وفما ورشات للحرف الحقيقة يعطيكم الصحة البارتي هذه الأولى كلها من مهرجان تنيور معناها تمشي أودولا من الترفيه ماهوش مهرجان صيفي متاع عروضك هاو لكن فيه برشا خدمة يعطيكم الصح خلينا ندخلوا طول العروض قل ليش فما في العروض سيدي
2: العروض دونك تمتد عنا 6 سهريات 6 سهرات اليوم من نهار 19 إلى يوم 24
1: نعم
2: دونك مش يكون عنا عرض الافتتاح اللي هو عرض النوبة باي وليد الشريف عرض ممتاز وفيه برشا ألوان موسيقية برشا لوحات فرجوية مزيانة برشا النهار الثاني مش يكون عندنا ياسين الصالحي في عرض ما يضحكنيش عرض مسرحي دونك برشا عبدرا اسم الصالحي ما شاء الله احنا عندنا برشا فنانين لقب الصالحي دونك ياسين الصالحي اللي هو عرض مسرحي تحت عنوان ما يضحكنيش
1: ياسين الصالحي ما يضحكنيش العرض كيف ما هكا واللي عمل تورني به برشا في برشا بلايص من الجمهورية برشا مهرجانات ان شاء الله يكون عرض ناجح به هذا 20 اوت ومن بعد
2: هذا 20 اوت نهار 21 اوت عندنا ريان يوسف
1: به
2: نهار 22 اوت مش يكون عندنا عرض تنيور تغني
1: تنيور تغني
2: ونهار 23 اوت عرض الحضرة ونهار 24 اوت هو صارت الاختتام مع الفنان حسن ناجي
1: جميل.
2: نهار 29 أوت عرض الحضرة باش يكون بالشراكة مع وداديت وعوان موظفي بلدية الشيحية في تجربة أولى أنه يكون عندنا عروض بالشراكة مع هيكل أخرى في المنطقة إلى آخره.
1: يعطيكم الصحة الحقيقة سي غسان. البرمجة من 15 ل 24 فما برشا حاجات تنجم العباد تتمتع، اللي نجم يقص العروض واللي ما ينجمش، اللي يحب المهرجان وفات يكون فرصة للتنشيط الكل، لأنه يكون فما برشا حاجات ينجموا يعملوهم الصغار كيما الكبار. العباد اللي عندها إمكانية أنها تحضر للعروض، شنو خممتوا في الأسعار؟ أسعار التذاكر تتراوح بين قديش وقديش؟
2: والله هو أسعار التذاكر تقريبا احنا كنا حكيه المعدل 15 دينار التذكرة. عندنا السهرة متاع ياسين الصالحي في حدود 20 دينار، وسهرة الاختتام في حدود 10 دينار، لأنه كما تعرف الاختتام نحبوه يكون عرض الاختتام، حبينا ما نطلعوش لل 15 على اعتبار انه عرض الختام نتاع المهرجان
1: باش يلم الناس كله باش تحتفل فيه تنيور الكل. قل لي سي غسان.
2: بالضبط معناتها كي تحتفل الكل لمويان
1: 15 دينار، فما العشرة وفما العشرين. جميل. والمهم انه فوق هذا الكل فما هالانشطه الموازيه هذه الكل اللي تشكروا عليها الحقيقه. يعني ان شاء الله الجمهور الكل في الشيحيه وفي المناطق زادا المجاوره اللي انتغيسي بالحاجات هذه بالسهريات، وخاصه بالانشطه المتنوعه ما بين الحرف والورشات واذاعه الويب وتاثير عند الشبان، هذوما كل حاجات تنجم تهم برشا الشباب في صفاقس. يعطيكم الصحه على المجهود الكل، وان شاء الله دوره ناجحه. سي غسان المذيوب اللي كنت معانا، ربي فضلك.
2: قل لي ختام صغيره.
1: مرحبا.
2: ما نحبش نفوت الفرصه من غير ما نشكر اعضاء الهيئه على المجهود اللي يبذلوا فيه، وجميع الاطراف اللي الحقيقه قاعده تساهم باش تنجح الدوره هذه، الدوره 24 مهرجان تنيور بالشيحيه.
1: يعطيك الصحه سي غسان. دوره 24 مهرجان تنيور ان شاء الله دوره ناجحه، ونستناو عام الجاي ونتابعوا معكم بالطبيعه بقيه الدورات والحفلات نتاعكم اللي ان شاء الله تلقى كان الاقبال. شكرا سي غسان المذيوب، عضو هيئه مهرجان تنيور، كان معنا في الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال.
1: الحقيقة أكيد أنكم نتصور حتى لو كان اللي ما مشيش واللي مش انتغيسي واللي ما يحفظش أغنية آدم، أكيد عرضته سور لي ريزو مقاطع وفيديوهات وفرحة كبيرة ومعناها وأنغومون كبير ياسر حول العرض متاع الفنان اللبناني آدم اللي البارح كان في مهرجان الحمامات قدام جمهور غفير برشا الحقيقة. باش نقعدوا في جو آدم خلينا نسمعوه في الأغنية الجاية، ثم باش نرجعوا مع بعضنا في تابيروش.
0: فن تايم.

0: ديوان فلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فلم
1: فودكم فن تايم فن تايم.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم الكل. انتم تتابعوا في فان تايم، تسمعوا فينا على ديوان اف ام من الاربعة للسبعة. الساعة الأولانية ما تنجم تكمل كان بي تابي روج.
1: تابي روج،
2: وتابي روج معناها جيهان السليني.
3: يا مرحبا يا ريم، مرحبا بك، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. هذه التابي روج لليوم، والحدث في عالم النجوم بين البارح واليوم هو طبعا زواج لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحبيبته جورجينا رودريغيز. هو حدث طال انتظاره بعد علاقة جمعتهم لسنوات، نحكي على قرابة 10 سنين. تتوج اليوم بقصة حب بالزواج، وهكا يحط حد لكل التكهنات والإشاعات حول موعد ارتباطهم رسميا. الإعلان صار عبر منشور على الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. يهبط التصويرة كريستيانو رونالدو فيها يده ويد حبيبته جورجينا بخواتم الزواج، صورة فيها برشا فينا بعيدة برشا على البهرج، دونك ما هبطوا حتى شيء آخر. والإعلان الرسمي يجي بعد إشاعة زواج الثنائي في جزيرة ماديرا البرتغالية اللي قدمها غديكا في الجزيرة. فما الكنيسة اللي المفروض يعرسوا فيها، كان فما عرس وكانوا تجمعوا برشا ناس، نحكيوا على قرابة 2000 شخص. ماشي في بالهم أنه غديكا قاعد يصير زواج كريستيانو رونالدو بجورجينا ما بين مشجعين سياح صحفيين، قعدوا لمدة ساعات. هذا كان نهار 8 أوت، ولكن من بعد تبين أنه ماهوش زواجهم، طلع عرس ناس أخرين على رواحهم، وكانت صدمة للحاضرين. ووقتها رونالدو كانت فعل بطريقة طريفة وساخرة، وحط ديزموجي يضحكوا على كل البيبليكاسيون اللي يحكيوا، مش الكل يحكي يعني، حط
2: اللي شافهم ديزيموجي
3: يضحكوا على الابليكاسيون اللي تزعم انه هذا كان حفل زفاف. الى ان جي صورة الزواج الحقيقي اللي صارت في مدينة كاشكاي في البرتغال في حفل مدني عائلي وسري للغاية بعيد عن المصورين ووسائل الاعلام، في الفيلا متاع كريستيانو رونالدو وبحضور اطفالهم الخمسة. زواجهم قاعد يتسمى زواج العام. برشا تساؤلات على سوم الخاتم، نحكيه على سوم خاتم بين 3 و5 ملايين دولار، وفيه ماسة نادرة وخالية من الشوائب.
2: خالية من الشوائب هذا أكيد، أما الحقيقة ما فيش في بالكم الخاتم هذاك اللي تراو فيه في التصوير، هذوم ديزاليونس راو خاطيهم فيهوش الماسة، معناه نحكيه على
3: هذوم ليزاليونس الدبلة كما يقولوا بالمصري.
2: فوالا، إن شاء الله مبروك، إن شاء الله مبروك
3: مبروك أنفان العقب الناس اللي يحبوا الكل. الأخبار الثاني يتعلق بالقيصر كاظم الساهر اللي تتزيد له خطوة جديدة في مسيرته الفنية، والمرة هذه من بوابة واحدة من أبرز المؤسسات الموسيقية في العالم اللي هي أكاديمية التسجيل الأمريكية Recording Academy اللي هي الجهة المنظمة لجوائز الجرامي العالمية. دونك ضمن البروموسيون أو ضمن الدفعة متاع 2026 كذا مسير كعضو جديد، وكان شارك متابعيه صورة انضمامه للأكاديمية وكانت تلبيته للدعوة اللي توجهت له باش يتحصل على العضوية، وهذا يجي بعد مسيرة فنية امتدت لعقود. لكن شنو تعني العضوية في الأكاديمية؟ هذه Recording Academy يعني الانضمام إلى نخبة من الفنانين وصناع الموسيقى والمهنيين في القطاع، والعضوية تعطى ضمن عملية تعتمد على التوصية والمراجعة من قبل العاملين في قطاع الموسيقى، وهذا يعطيهم دور في العملية المرتبطة بجوائز الجرامي بما في ذلك المشاركة في اختيار الأعمال المرشحة والفائزة ضمن المجالات اللي تتعلق بخبراتهم المهنية. يظهر لي بعد مسيرة كما هكا، بعد كارير كما هكا، معناها مهم جدا انه كذا مسار يخطو الخطوه هذه في علاقه بعالم الصناعه نتاع الموسيقى في العالم.
2: سي اون ريكونيسونس مونديال معناها اخراج.
3: ونكملوا مع خبر جديد جديد جديد على خاطر الساعة التالي. سلطان الطرب جورج وسوف مازال كيهبط غنية جديدة بعد أكثر من عامين غياب، ما كان فما حتى إصدار جديد. يرجع توا بغنية اسمها طمني على الحبيب، مدتها 4 دقائق ونص تقريبا، هبطت في شكل فيديو كليب، وجورج وسوف جمهوره متوحشو يرجع له بالعمل هذا اللي يجمعه بشكون؟ بالملحن المصري صالح الشرنوبي بعد 13 سنة ما تعاملوش مع بعضهم، كلمات أحمد شتى، توزيع رامي الشرنوبي والغنية تسجلت في استوديو المؤلف الموسيقي هادي شرارة. إخراج الكليب من عند دان حداد والغنية فيها الطابع الطربي اللي يشبه برشا لعالم جورج وسوف المعتاد. صلاح الشرنوبي كان كشف أنه الغنية هذه موجودة عندها السنوات. جورج وسوف أول مرة سمعها 15 سنة التالي قبل ما تعاود ترجع للواجهة ويعاود يتخدم عليها. وهي التعامل كما قلت لك اللي رجع الثنائي هذية للقاء مع بعضهم هو والشرنوبي. غنية طمني على الحبيب كان غناها الوسوف أول مرة في برنامج منا وفينا مع الإعلامية هيبة حيدري. وقتها أول مرة كان غناها قبل إصدارها. واليوم تطرح الغنية هذه طمني على الحبيب على اليوتيوب عندها ساعة عاملة تقريبا 5000 مشاهدة.
2: 5000 مشاهدة. أنت من أحباء الوسوف؟
3: من الناس اللي تقدر الوسوف، من الناس اللي تقدر كاريره، من الناس اللي تفهم محبة الناس ليه، من الناس اللي عندها ذكريات مع أغانيه زيادة سانسام بيظل موجود في حياتنا. نحبوه ما نحبوه، جورج وسوف موجود في حياتنا، في سهرياتنا، في عروسات خويلك، في موجود موجود صحيح. إلا ما يكون فما حد من عائلتك قريب لك خليك تسمع جورج وسوف، ما عنده أغنية ياسر محليها
2: يكونيك الحقيقة بيانسور. وهك تشوف الحفلات حتى للطوى العبيد ما
3: نجمش تلقى. أنا اللي منيش نعتبر روحي من الناس اللي فان برشا بجورج وسوف، لو يعمل حفلة في تونس نحس روحي ياسر باش نحب نمشي برشا معني.
2: جميل باهي ملا. أنا نتصور أنه تحبنا نسمع الأغنية جديدة
3: بيانسور. هذا هو المقترح.
2: ما فيهش كلام.
3: طمني على الحبيب
2: نسمع ملا جورج وسوف طمني على الحبيب الإصدار اللي مازال كي عنده ساعة أكها. ولكن زادة خليني جهين أنه نترحم ونقول لليوم الذكرى الثانية لوفاة ياسر جرادي. ياسر جرادي الله يرحمه، اللي يعرفوا التوانسة يعرفوه بأنه فنان الثورة، صوت المهمشين، أنه مغني تونسي وفنان تشكيلي وخطاط. خلالنا برشا أغنيات غنيناها برشا في السنوات هذيك متاع الثورة ومازلنا نغنيوها جهين.
3: وغير هذا ياسر جرادي على حبنا ليه، على خاطره كان من الناس اللي تعلمنا معنى المحبة. ياسر جرادي كان شخص باهي برشا، باهي برشا. معني الناس اللي عرفت ياسر جرادي تعرف إلى أي مدى هو طيب، إلى أي مدى هو شخص محلى مخه، قديش إلي جينيرو ويعطي. وكان خدم برشا حاجات مع الصغار، مع المناطق المهمشة، إيمانا منه بأنه هذاك واجبه باش يعطيه للبلاد. ولكن أهم حاجة عملها أهم حاجة عملها ياسر جرادي هو أنه بدل نظرتنا للأغنية الوطنية. راهو الأغنية الوطنية كانت قبل مرتبطة بال أنك تغني للنظام، أنك تغني لي في المناسبات،
2: في
3: مناسبات وطنية. ولكن مع ياسر جرادي الأغنية يعني أغلب أغانيه يغنيهم التونس ويتحطوا في البليليست متاع الإذاعات ويتحطوا في سهرياتنا ونحطوهم ونفرحوا بهم على خطر فيهم حب الوطن، فيهم بالحق محبة الوطن كما نحن نحسوها ونعيشوها في اليوم
2: المعيش في صورتها البسيطة الأولى. أغنية كلام سهل بالدرجة بالجيتار كهو وصوته هو كيف كيف أكيد
3: يرحمه
2: الله يرحمه وينعمه ياسر جرادي. دونك خلينا كيما تفكرناه بعد ما نسمع جورج وسوف نسمع أغنية ياسر جرادي ونرجع نقابلوكم بعد الأخبار في فان تايم.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. الدفعة الخامسة من الأرشيف الخاص بالأجسام الطائرة المجهولة المصدر تم نشرها من طرف البنتاغون الأمريكي يوم 7 أوت الفرد، والمرة هذه الببليكاسيون تحتوي على 41 فيشي إنيدي فيهم لي فيديو وفيهم صور ودي روندو دارتيست وحتى دي دوكيومون أدمينستراتيف. موجة جديدة نتيجة ديكري بريزيدنسيال أمريكي وقت طلب ترامب من كل سيز أدمينستراسيون أنهم ينشروا كل ما لديهم وما يخص لي زوفني والملفات مصدرها البنتاغون والإف بي آي وسياب وديبارتمون ديتا دو بيرو إكزيكوتيف الخاص بالرئاسة. آخر مقاطع الفيديو ملفات كانوا إبرجي على البلاتفورم بيرسيو الخاصة بالبنتاغون وفيها الليلو الخمسة الكل اللي بدأوا في نشرهم منذ شهر ماي 2026. الريليز 5 الأخيرة تحتوي على 6 مقاطع فيديو لحادثة صارت في شهر سبتمبر 2021 فوق خليج عمان وتم تصويرها من طرف ناسي 130 جي تابع لليو اس فورس وقت ان اكزرسيس دو تير ريال. كل من راقب وحلل الحادثة وصف الأجسام المرصودة كدي زوربو فخواد تطير على ارتفاع منخفض وسرعات تتراوح ما بين 400 و 2020 كيلومتر في الساعة. فيديو أخرى تم تسجيلها في شرق الأوسط سنة 2025 توري جسم يتعدى بسرعة لشان دون كاميرا أمباركي على متن طائرة حربية أمريكية وبقات تفسيرها مجهول. لكل من يحب يطلع على آخر الفيديو أو حتى اللي قبلهم اتجه مباشرة للموقع الرسمي دو ديبارتمون دو لا ديفونس دي زيتازوني war.gov-UFO. لأول مرة تمكن السيستم دي تيليجنس ارتيفيسيال من خلق مجموعة فيروسات غير معروفة لحد الآن، ولكن بإمكانها أن تصيب وتقضي على أنواع معينة من البكتيريا. نوفيل افونسي تفتح آفاق جديدة كونتر لا ريزيستانس بكتيريان. منذ عدة سنوات نجح العلماء في خلق دي فيروس ا بارتير دو زيرو، أغلبيتهم كانوا موجهين لتطوير وليفالواسيون دي ميديكامون أنتي فيرو وتلقيح ومحاولة فهم أصح للكومبورتمون دو سي ميكرو أورغانيزم. جديد أنه في دراسة حديثة قاموا بها دي سيانتيفيك دو لونيفرسيتي دو ستانفورد ولارك انستيتيوت سمحت للذكاء الصناعي من خلق دي فيروس سامبل فونكسيونيل اينيدي من معلومات موجوده في لي سيكونس جينيتيك دو مليون دانيمو واعشاب وميكروبات وبكتيريا وفيروسات موجودين في الطبيعه. الهدف كان محاوله التخلص من لي انفيكسيون بكتيريان ريزيستانت ولي فيروس كريي ما يهاجموا كان نوع معين من البكتيريا، اي عندهم هدف واحد منذ خلقهم وباش يساهموا في توفير اون تري بون التيرناتيف او زونتيبيوتيك. افونسي مهمه ومفرحه للعديد، لكن القوز هذا شق اخر خايف من امكانيه استعمال التكنولوجيا لتطوير دي سوبستانس اوتموتوكسيك وامراض جديده او فيروسات تخلق عدوى او بانديمي مونديال تكون سبب في كارثه خطيره على البشريه. الخسوف الشمسي لليوم حدث باش يتابعوه ملايين البشر في العالم وباش يكون مرئي في بلادنا بنسبة 52% في بعض المناطق الشمالية و14% في الجنوب. العديد منكم باش يحاول أن يصور الحدث بهاتف الجوال أو بآلة التصوير، لكن نقول لكم ردوا بالكم تعملوها لو أن أجهزتكم ما فيهاش فيلترو سبيسيال، لأنه فما ريسك كبير من أنكم تحرقوا فوتر كابتور فوتو. إذا لو كنتوا تخطوا لتخليد الحدث عبر صورة أو فيديو بهواتفكم الذكية، ماذا بكم تخموا مرتين قبل ما تبدأوا في التصوير. ونفي الخبراء ينصحوا استعمال فلتر سولير ادابتي، لانه لو كانوا مش موجود فانه لوبجيكت

0: تيف دو سمارتفون باش يركز ضوء وحرارة مرتفعة جدا على الكابتور اللي يمكن انهم يتلفوه. لو تاخذوا صورة بصفة سريعة فانو الهاتف ما يصير له شيء، لكن ممكن انو ليماج تكون دون كاليتي تري ميديوكر. فما شكون بتجي الفكرة انو يحط نظارات الخاصة بالكسوف فوق الاوبجيكتيف دو التليفون، وهذا شيء خطأ لانو النظارات هذه مطورة فقط للعينين لا للهواتف او آلات التصوير او حتى لجمال وحتى زاد للسيدي ولي بلاستيك تانتي والبيليكول والنظارات الشمسية العادية، ما عندها حتى بروتيكسيون ضد أشعة الشمس الحارقة وقت الكسوف. لازم إذن الحذر وعدم المخاطرة بعينينا وأجهزتنا لتخليد هذه الذكرى اللي باش تتعاود العديد والعديد من المرات في السنوات القادمة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2. ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، mais la zit fait saut on khalik toujours à l'écoute
6: fi tous les cobra à la fréquence 93.5 fi nebel à 106 ou fi l'autoroute hammamet sousa à 107.3 ou fi gabes à 99.1 ou bien sûr fi sfaqis à 91.2 ou وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
7: ديوان FM فلاش نيوز
8: مجز الخميس مساء. ديوان FM عسلمة. ارتفاع المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بنسبة 9.9% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الفلاحية والغذائية وقيمة مبيعات زيت الزيتون وارتفاع صادرات المواد المكررة. وفي المقابل شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته وفي قطاع النسيج والملابس والجلود حسب المعهد الوطني للإحصاء، وبلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2026 70.4% من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وانخفضت مع اليونان وبلغاريا. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على جلسة عمل مع سفيرة ألمانيا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، وتناول اللقاء المشاريع المشتركة وأفاق توسيع الشراكة خاصة في الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار، مع استعراض التقدم المحقق في المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمة الصحية وتسهيل النفاذ إليها وتحسين جودتها. أحد المواطنين التونسيين المقيمين في كولومبيا يؤكد في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان FM سلامة كافة أفراد الجالية التونسية أثر الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 7.4 درجات، مضيفا أن مصالح السفارة التونسية في البرازيل تواصلت مع أفراد الجالية للإطمئنان على وضعهم.
9: الزلزال كان مدمر يعني 7.4 يعني لحظة يعني تجلب كل شيء، كانت الرجة حسيتها وشوف الأرض يعني تحسها على اليمين وعلى اليسار، يعني الواحد ما تنجمش حتى توقف برجليك، كما نقولوا حاجة يعني فوق الخيال، يعني الواحد كي يعيش هاك اللحظة هذيك. السفارة التونسية في البرازيل اتصلوا بالأمس يعني طلبت العشرة من الناس دوسي في بوغوتا اتصلت بهم واللباس.
8: منتجو الفلفل بمنزل حر من ولاية نابل يشتكون من صعوبات عديدة تواجه موسم الجني المتواصل حاليا، أبرزها النقص الكبير في اليد العاملة وغلاء الأدوية، وذلك بالرغم من جودة الصيد المسجلة خلال الموسم الحالي حسب ما صرح به الفلاح محمد بالحاج معاوية في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة.
10: الموسم والله يبدي لباس كالعادة، وبعد فهمت فقنا بحاجة اللي الشكاك ما عادش اللي يخدم باش يشكك الفلفل من ما باش نجم نعلقوه في الكوشة متاع الفلفل، ما عاش موجود في البلايس الكل في منزل حر في لبنى في الدموس كل فهمتي ناقص لهذا فهمتي تشكالك وما عاد شكاك الجودة متاع الفلفل والله لباس السنية، اما شيني فهمتي فما برشا مرض كل عام فهمتي الأمراض تكثر وما عناش دويات نافعة زادة، نحن حاجة كي تمرض ما عاش تنجم تنشحها. أنا فما دوايات متاع وقاية وكاو.
8: وفي أخبار العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تكشف نقلا عن بيانات تتبع سفن بأن 14 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز أمس. وكالة رويترز تفيد نقلا عن مصادر مطلعة قولها أن الاحتلال ولبنان اتفقا على أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ستكون من المسلمين المحتملين في آلية مقترحة قد تشهد نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى برنامج فان تايم في أمان الله.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
12: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، احنا في فان تايم، هذه ساعتنا الثانية، وكل عادة في ساعتنا الثانية نستقبلوا بحذنا ضيف نكونوا أكيد تحبوه ونحبوه برشا ونحبوا نشوفوا خدمته، إذا مسرحي إذا موسيقي. أنا اليوم نحكي لكم على المسرح، نحكي لكم على الكوميديا، وضيفتنا كوميدية تونسية، نحب نقول تونسية، عاشت ما بين تونس وفرنسا، تنقلت ما بين زوز ثقافات زوز تجارب، عملوا لها هوية مختلفة، هوية ملونة برشا، وإحنا نفرحوا برشا كي تجي على خاطرها تنور بالقديم القديم باللوين كومان سولي كيما نقولوا بالفرنسي. دونك أنا اليوم فرحانة برشا باش تكون بحذية سامية وغزمان. عسلامة سامية.
3: عسلامة ريم،
2: مرحبا بيك.
3: عايشك ربي يخليك.
2: يعيشك. شنو أحوالك؟
3: أنا ديما لاباس الحمد لله.
2: ديما لاباس الحمد لله
3: في بلادي.
2: مرحبا بيك، مرحبا بيك بحذينا عندك مديدة في تونس.
3: بفضلك. عندي من حتى شي جوليا.
2: إي تخي بيان بيه.
3: رجعت نهار باش نعمل سبيكتاكل وعاودت
2: روحت. وعاودت رجعت لتونس، ما تنجمش تحب تقعد لهنا.
3: تونس ما رجعتش، روحت لتونس.
2: تونس هي الدار.
3: نروح لتونس ونرجع لفرنسا.
2: وعندك الحق، باهي الصيف جو سخونة السنة الحقيقة.
3: ما تقلقنيش.
2: ما يقلقكش.
3: البرد يقلقني، هاو شفتي.
2: سي فغي. إن شاء الله مش برد برشا استوديو. في جربة دونك؟
3: إي
2: في جربة.
3: عملت سبيكتاكل ولامس في جربة.
2: إي.
3: وتعدت بالكدا بالكدا الحمد لله. وفرحانة خاطر الجمهور اللي توجور أو رونديفو، فرحانة.
2: أكيد في جربة هم يحبوك بزيد، في جربة سي نورمال الكلنا نحبوك، لكن جربة بالنسبة ليهم أنت امبورت درابو الجربة،
3: يفرحوا جربية.
2: أنت جربية يفرحوا كيف يراوك البرشا البرا، كيف تعرض، نقرأ دي كومنتير يقول لك أنا جربي وأنا فرحان بيك سامية برشا وكل شيء. دونك تعمل لهم عرض غادي كان تصور يبدأ سبيسيال، هو في تونس سبيسيال لكن في جربة أكثر
3: بالحق. نبدا خايفه اكثر
2: بالحق
3: على خاطر تقولش عليا باش نمشي ننشط قدام عائلتي، وعائلتك هي اللي ديما تبدا صعيبه معاك تقول لك الحق. فهمتي؟ دونك ترعشي شويه،
2: الكريتيك تبدا اقوى الحقيقه.
3: بتبيع.
2: عجبهم
3: الحمد لله. سي تري بيان باس
2: تري بيان. احنا نحكيوا على لي زيستوار دو ساميا، شنو قدمت العرض؟
3: على نحكي برشا حكايات جدد، معناها عندي برسك 15 سنة وندور العالم، عمل دي سبكتاك في 30 بلدان، وكل مرة تصير لي حكاية، والحكايات هذوما نلبهم الكل وبعدين نحكيهم في سبكتاك.
2: داكور. دونك هذا فيه دي انيكدوت من كل بلاد.
3: هاي نحكي كيفاش دخلت جمل دونز ان سنتر كوميرسيال في فرنسا باش نتفسخ عليهم.
2: عملتها صحيح، دخلت لهم بجمل في سنتر كوميرسيال.
3: نحكي لي مشيت عمل سبكتاك في رواندا وشفت لي لها علاقة معنا احنا، النظام اللي عندهم والعيشة اللي عندهم نبهتوا، خاطر معناها احنا ماشي في بالنا جنوب افريقيا ديما ان روتار علينا احنا، اي فينالمون العكس،
2: فكره قديمه ولا غاردي، وهو الحقيقه مش صحيح.
3: وي
2: رواندا من انظف البلدان في العالم، من اكثر البلدان اللي عاودت قامت بعد حرب.
3: انا نعيط لها سويسرا ثانيه، في سويسرا في افريقيا، خاطر غاديك لو ساشي بلاستيك اي انتيردي، لي زونغري شيميك سون انتيردي، تلقى ان تاكسي موتو عنده ان كاسك سوبليمونتير بور لا بيرسون كي ايت افيك لوي. انا وقتها راجعه من تونس لقيت خمسه من الناس في موتور واحد، حتى واحد منهم ما عنده كاسك، وجايين اون سونس انفيرس يقولوا لك تو نمشي نعاون مساكن جماعه جنوب افريقيا. خويا عاون روحك، عاون روحك من بعد نحكي.
2: صحيح كي قال لي، دونك جيماجين كي قال لي من انظف المدن في العالم، العاصمه الروانديه. شنو اخر، شنو الحكايات الاخرين، البلدان الاخرين اللي ابعد بتيت خجبت منهم حكايه جدد؟
3: عندي في السنغال زادا، عندي في امريكا مشيت عمل سبكتاك في شيكاغو. نحكي على امي الله يرحمها كيفاش قبل تعيش تراها ان شاء الله، ونقول لها نحب نمشي البصره الفلانيه، تقول ها علاش مش شيكاغو. كي لي شيكاغو طرف الدنيا، بعد شيكاغو فما حتى شيء. يا اخي فما نهار وصلت عملت سبكتاك في شيكاغو.
2: في شيكاغو قولها ماما راني خلطت.
3: سي سا
2: مشيت لشيكاغو.
3: مالوغوزمون الي بلو لا، باش تعيش تراها ان شاء الله. اما الحمد لله وصلنا.
2: وصلت الأهم حاجة اللي أنت وصلت وتوصل في العبيد اللي تجي تتفرج، توصل لها في هكا ديبو ديكسبيريونس من بلدان أخرين، خاطر اللي يتفرج فيك النجم يكون هو مثلا عمره لا سافر، هو عنده هكا اللي دي الغالطة هذيك على بلدان جنوب الصحراء.
3: فما ناس يقولوا لي سافرنا معك من غير فيزا، معناها ساعة كاملة وإحنا نسمعوا فيك وسافرنا معك من غير فيزا. وزاد نحكي aussi des parties de l'ancien spectacle، خاطر le deuxième spectacle عملته je suis une bouffonne، نحكي على la procréation médicalement assistée، كيفاش عنا تو 23 سنة مع السين وما جبناش صغار. ومنين تعدينا باش نعملوا اطفال انبوبه توسا توسا العباد ما تحبش تحكي جينيرالمون معناها المراه كي تحبل ويتيح اطفال ما تحكيش ما تقولش خاطر عيب ما يجيش وحتى المراه اللي ما تنجمش تجيب عيب ما تنجمش تحكي
2: جينيرالمون حتى كي يعملوها وحدهم يعيشوها اون سكري ما يحكيوش للناس
3: سي سا ولو بروبليم اللي ان فما برشا ناس يدخلوا في قصه حياتك الخاصه ومعناها لا ils ont pas ils portent pas de gants là ils cherchent pas حتى شيء يبدو يدخلوا يسالوا فيك قلت ايش عندك المعرسه قلت هو ما جبتيش صغار ندار انت ولا هو اللي ما يجيبش وحاولتي تمشي تداوي شفتي وجربتي كذا مي ليس ما ترانكيل اون فيت كان ما جبتش ما جبتش اي بوتيتر سي ان سوجي سنسيبل ومعناها نورمالمون ما تدخلش في الحكايه هذوما دونك كي نجي نحكي في تجربتي وين وصلنا شنو عملنا كيفاش عطوك دي هرمون سا تا في بوسي لا بارب جي دي مي جو فولي دوفنير مامون بابا بابا فو فوز ترومبي تي فو معناها نجيب بلعبه
2: وي
3: ونخلي العباد تحس شنو انا حسيت باسكو اللي انا هذاك هو الدور نتاع الفنان يوصل الرساله من غير ما انت تشعر معناها فهمت وبشويه بشويه نحب العقليات تتبدل ويولوا العباد يفهموا
2: يفهموا لي مثلا في موضوع كيف ما هكا اللي فما حدود فما حاجات ما لازموش يدخلوا لها دونك كيف ما حاجه كيما هكا انتريسون تو لا غاردي من العرض اللي فات وحطيتها في العرض الجديد وتحكيها انكور ساميه معناها جوسكو تمشي في انك تستعمل حكايتك الحقيقيه الشخصيه
3: شو علي تري تري لوين ان فيت ما نعرفش لا نكذب لا نمثل الكل هو واقع واللي نحكي فيه من غير الفلتر مانيش عبد بزوز وجوه ما نجمش ساعات هذه اللي دخلني في المشاكل تيوا اما الاكثريه اللي نحكي فيه الكل تجربتي وحياتي وفريمون معناها بكل صراحه
2: قلت ساعات اللي ما حقنيش حكيتها هذه حكيت اكثر من اللازم
3: فما مره حكيت حاجه وابخي ندمت عليها وفما فنان تونسي نصحني قال لي كان ما عادش تحبي تتعدي في التلفزه التونسيه كونتينيو كوم سا ابخي سكت فهمت روحي خاطر ساعات العبد من غير ما يشعر يحكي في اسرار اللي نورمالمون ما تحكيهاش مي اللي كنتي تلقاها حاجه عاديه معناها صارت لك انت ما كذبتيش معناها ماهيش نميمه ماهيش كذبه ماهيش انت جوست صارت لك فازه مع الناس ما عرفوش كيفاش يتصرفوا معاك وانت حكيتيها بالنيه ما باش تضحكي بها العباد خاطر اذا انت ما تضحكيش بحاجه وجعتك تتفلقي صحيح ولا
2: الضحك اون فيت الضحك نداويو بيه الحاجه الصعيبه الجهمه عليك برشا لازمك في الاخر تحلها بضحكه معناها كان ما نضحكوش باش تقعد هكاك لداخل الحاجات كيما هكا اللي بوتيتر كيما لا رياكسيون تاع الارتيست اللي قالك ما عادش تقولهم حاجات كيف ما هكا في تونس الحاجات هذوما تنجم تقولهم في فرنسا مثلا اما في تونس لا تحسبها الحسبه هذه
3: نجم ما كنا تلقى تونسي الداخل يسمحها ويمشي يعودها تشوفوتي
2: صحيح ولا يصورها ويهبطها سي فري اما تخمم من بلاد لبلاد ساعات تقول لازم نحط فلتر نقص شويه نزيد شويه
3: اون فيت تحاول تو تادابت خاطر مثلا فما فنان عنده شويه قبحه في السكتش نتاعو
2: وي
3: وكي يجي يعمل سبيكتاكل هنا في جربه اللي يجي باش يتفرج عليه يعرفه خاطر هو مثلا تونسي كي يمشي لبلاد واحده اخرى والعباد ما تعرفوش وجاي على اساس باش يتفرج فنانين واحد اخرين اللي معاه وهو يتقبح ويسمحهم في كلام زايد هما يسون با كونتون وهو كان ما يرجعش لروحه وما يفهمش ليه كل حاجه ما تتعملش سي كومبليكي فهمتي معناها Je pense qu'on doit s'adapter au public. إذا تعرف اللي فما حاجة ما تنجمش تحكي عليها، علاش توصل فيها بالسيف؟ L'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. معناها مش باش تجيب فاس وتحل مخاخ العباد، باش تدخل فيهم بالسيف حاجة اللي تحب توصل لها.
2: وي، ماهوش بالسيف. بي، لي ديفيرونس مثلا أنت توا مزلت كي قلت لي اللي أنت تحب ساعة الأفريك. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent. La hqiqa,
3: t'aimes ma chérie, on est bien en Afrique. Les gens sont généreux, on est bien entre nous. C'est comme ça. On est africain, non?
2: Ouais, ouais, كذلك. On est africain. La hqiqa, t'dhakek fi Tunis kifach nqoulou نحكيوا على
3: les africains.
2: نقولوا les africains.
3: Tu m'as fait في الجامعة. مشيت عمل un passage في الجامعة وقالوا les tunisiens ici, les africains ici. قلت لهم pourquoi la Tunisie c'est en Californie? Les Tunisiens وين تجي en fait? يا اخي احنا مش افريقيين. لا مي سي ما تعرفي les africains, les africains. يوري لك واش هم comme quoi سمر. مي عندنا سمر حد احنا.
2: عندنا.
3: ومشيت لمالي وفما ناس الجلده نتاعهم كيفي هنا. دوك معناها من الاخر ما تنجم لا تفرق ما بين
2: صحيح.
3: احنا ولا هما كيف كيف افريقيين افريقيين
2: دونك فوالا نحكيوا على الافارقه جنوب الصحراء البلدان اللي تحت خط الصحراء عرضت في برشا بلدان منهم سافا ما عادش برد الدنيا تري بيان بي ما عادش فوالا لازمش نضيع السؤال دونك انت عرضت في برشا بلدان افريقيه وعربيه اسلاميه زاد مثلا شفت انا عندك عروض في المغرب وين عرضت في بلدان عربيه
3: المغرب الجزائر تونس أردن ان بيتي كوميتي مشيت العرس بنت سافر أردن ولينا صحاب مشيت غاديك وعملت ان بيتي كوميتي
2: لازم عباد ان فيت عندها تفهم بالفرنسي سي سا
3: ما خاطر نحكي بالفرنسي نحكي بالفرنسي تعرف المره الوحيده اللي نشط بالعربي في كارتاج
2: بالحق
3: اتو سمعيني نحكي لك الفازا باسكو كوميم لازم نهار نوصل نضحك بها هذه فما سبعة فنانين وانا الوحيده اللي نحكي بالفرنسي وخلوني انا اخر وحده كي جيت ننشط جيت نحكي بالفرنسي فما عباد ما تفهمش قاموا بدو يخرجوا وانا نحكي دونك قلت بون تو نحاول نحكي بالعربي مي بالعربي العربي نتاعي ماشي مسرح مسرح بالقدا كيما كيما كيما الفرنسي دونك شفت عباد واحد اخرين قاموا يا اخي بعد فما صحافي ومغني توانسه نعرفهم قاموا وخرجوا قدامي كما سا بقعدت نخسرهم قلت لهم يعطيكم الصحه اللي جيتوا يا اخي اللي يعمل لا بريزونطاسيون تاع سهريه قال تصفيقه الحاره على سامي اوروز ما نخطر يحسبني كملت ابري قعد نخزر فيه هكا قعدت نخمم قلت بون اسكو نقول له اللي ما كملش ولا اسكو نستغل الفرصه هذيك اللي بعثها لي ربي باش نفصع بعيد
2: باش نهرب بالحق هربت داكور دونك تخمم تعمل عرض بالعربي
3: صعيب
2: صعيبه
3: صعيب ماني قلت لك العربي نتاعي مش مسرح بالكدا
2: اي ما نفهموك
3: اي اما مش كيف كيف
2: مش لازمك تضحك بيه لازم فريمون تكون متمكنه من
3: لي ريفيرونس كولتورال نو سون با لي ميم نجم نحكي قصه صغيره نتاع 2 مينوت اما باش نشد ساعه ونص بالعربي صعيبه شويه
2: اي صعيبه شويه عندك حق الممثل عنده يخاف بالطبيعه نتصور يتقلق حتى لو كان ما يخافش من عباد هكا يقوموا ويخرجوا والا من انه ينجم يعرض قدام كريسي مش معبين نبدا كريسي فارغه وكل شيء في الضحك نخمم نقول ساعات نتصور انه الفنان الممثل نجم تكون عنده مشكلة مع جمهور البارد فما ساعات جمهور ما يتفاعلش جمهور ما يضحكش
3: فما جمهور يضحك او مود فيبرور معناها كان بدنهم يتحرك هكا وانت ما تريهمش خاطر في الظلام دونك انت تبدي ترجعي روحك وتقول بتات خنا ما نضحكش
2: ما سمعتش
3: بتات وي الوغ كو ان فيت غيرهم اللي ما يوروش خاطر يحشموا فما جمهور هكا يحشم مثلا في باريس يقعمزوا كيكا مكتفين يديهم جوغ فازي ضحكني ترى وريلي شنو تقدي شنو تقدي فازي وريلي يالي الوغ كو في بلجيكا لا في بلجيكا يمشوا يقولوا لك باش نعدوا سهريه ياسر مزيانه ومن اللي يقعمزوا هما ديجا ناشتين وعاد اللي يشربوا قبل ما يجوا هذوك سانكور بيغ
2: داكو دوك اللي ناشتين اكثر الجمهور اللي ماهوش بارد وين تلقاه
3: الوغ في بلجيكا في الكندا في جنوب افريقيا بصفه عامه خاصه في الساحل العاج الساحل العاج انكرويابل
2: يعملوا باشا
3: مي لا لا كل خطوه فيهم شكون يجي يضحكك الشرطي كي يوقفك يضحكك والله كلهم عاملين جو دوك والعباد اللي حتى اللي ما يعرفوكش يجوا يحكيوا معك انا تكسرت غاديك كنت باللي بكي اللي عاش قلت له يا بك اللي تعاد يقول لي سافا يا دو ميو سافا علي كوراج ياكو كوراج سي ياكو معناها كلهم يجوا يحكيوا معاك من غير ما
2: اي عندهم برشا بيانفيونس وسبيتاليتي معناها حتى من غير ما يحس لي انك اجنبي ماكش من بلادهم اما هما يسونتري هكا يجيو للعباد وكل شيء
3: 5000 تونسي يعيشوا في الساحه العاجل سي انكرويابل وتلاقيت مع سيغتان قالوا لي فرانشمون لقيت راحتي هنا اكثر من بلادي انا مانيش مروح تجي واو
2: اي الحقيقة صحيح فما برشا توانسة في الكوت ديفوار وبرشا يخدموا برشا حالين مشاريع وكل شيء نسلموا عليهم الكل إن شاء الله ديما توصل لهم وفي توين تمشي تلقى توانسة يجي
3: ديما يتفرجوا فيه سي انكرويابل ما فماش بلاصة مشيت لها في العالم من لقيش تونسي
2: ما جاوكش توانسة
3: بدايغ نحكي في شيء هذاك معناها الجمهور اللي تلاقيت معاه مثلا مشيت ان كازامونس dans une ville في السنغال معناها سبع سوايع بالطيار على بالكرهبة على دكار
2: على دكار
3: جوني توانسة تلامذة يمشوا يقروا غاديك بشي يولوا الطبة جو يدقوا في عند لا ديريكتريس قالوا لها اسكو بالحق سامية اوغوزمان جات خاطر احنا ما ناش مصدقين يا اخي عيطت لي مشيت لهم قالوا لي والله قلنا امبوسيبل مستحيل سامية اوغوزمان جينا لهنا كان فما حتى فنان تونسي جاء حتى لهنا قلت له خويا خاطر انا مانيش فنانه تونسيه برك نحكي بالفرنسي كي نجي ما نجيش على ثلاثة ولا أربعة توانسة اللي هنا نجي بور لي سنغالي لي كامروني لي ايفواريان لي تونيزيان لي الجزائريين لي ماروكان نجي نحكي بالفرونسي
2: صحيح
3: كليك علاش بعد قلت انا شبات نورمالمون نقول لهم
2: جيت على خاطر
3: على خاطر جمهوري نجم نضرب حتى السبعة ثمانية سوايع بالكهرباء والله لا يقلقني ما نعرفش المثال
2: انا تقول الحقيقه ديما وي
3: هذه مشكلتي هذه مشكلتي
2: ماهيش مشكله سامي
3: والله مشكله والله في الدنيا هذه مشكله
2: كي تقول الحقيقة كي تمشي بقلبك
3: مشكلة كي تمشي على نيتك وكي تحكي اللي في قلبك مشكلة كبيرة
2: اسمع عليك سامي
3: سلا
2: شبيك موجوعة
3: شوية خطر الصعيبة الدنيا كي انت متعرفيش تمشي بوجهين مع عباد اللي كلهم لبسين دي ماسك تفا واحد يحاول ديما يكون انسان صالح ديما يكون يعمل الخير ديما يكون يعاون في الناس ديما انا حياتي عطيتها للناس عطيتها للجمهور ما صنعتش عائلتي خاطر ما قعدتش في داري كل سفر ماشي باش نفرق حب وضحك للعباد وحياتي كامله عديت هكاك اما ساعات فما ناس ما يفهموكش يلقوا لي انت تبدي بسيطه وتبدي معناها سامبل يلقوها ضعف على كل عكس تعرفي قبل كم وقت نشوف بابا الله يرحمه ما نفهمش علاش العباد تضغط عليه وديما هو ساكت وديما هو يبلع ويسكت وديما يعديها وديما يقول لك عند ربي خير ما نفهمش نقول علاش يا اخي شبيه نقص شويه كوراج نقص علاش ما يمشيش يعطيهم على راسهم علاش ما يسكتهمش علاش ما يعاركهمش علاش ما يعملش مشكله وبشويه بشويه وقت كبرت فهمت اللي هو عنده الحق أما صعيبة صعيبة بش واحد يسمع ويبلع ويسكت على حقه وما يدفعش على روحه وما يسبش العباد
2: أنت طلعت كيفه معناه
3: وي هذيك هي المشكلة
2: رجعت قلت لي مشكلة الحقيقة توا أنت سامية عطيت حياتك للضحك وتحب تزرع فرحة وتحب تفرح العباد وتحب تراهم فرحانين تحبهم يفرحوا بيك
3: حتى لو بو اللي نصورهم ماهوش ليا من الآخر وقت نصور فلوس باش نحب نعاون بهم العباد اللي مستحقين حياتي كامل عديتها في الجمعيات خيريه في معناها نحب نصلح الحاجه نحب نهار اللي نمشي يقولوا ساميه والله عطيها صحة عملت الخير تيوا شنو باش نخلو في جارتنا خلف فعلنا ما خلو حتى شيء بابا الله يرحمه ديما يقول اون كو دي فواياج اون كو دو باساج انا ما عنديش صغيرات ورثت اراضي في جربه قلت نحب نعمل لهم دار ثقافه خاطر جوامع فما برشا ما شاء الله اما ثقافه ما فماش وشنو يخليك تخرج من مشاكلك الفن الفن هو اللي يخليك متهبلش خاطر ساعات حاجه تبدا تلمو صعيبه باش تقبلها كتخرجها بالفن انا هذه حياتي الحاجات الصعوبات اللي لقيتهم في حياتهم غيرتهم وضحكت بهم العباد وهكاش خلاني مهبلتش اوفا مهبله شويه كمان خاطر لازم اما هكاش يخليك متكرش بعضك سكو دونك ورا حياتي كامله dédié pour les gens.
2: Où le Tunis يظهر لي؟
3: هذيك اهم حاجه في حياتي تونس بلادي بلادي ونحبها و سي بيزار تعرفي كي كنت صغيره نكره يربا نروح وكان بالسيف يجيبوا فينا يكركروا فينا بالسيف ونقعدوا هكا الشهرين كان ما رحنا طلعت تيوا خاطر نعملوا في سيرفيس وننظفوا ونخملوا هذاك هو السيف ما فماش البحر حتى كي هزنا البحر بابا يهزنا لخي بالبحر اللي فما في جربه معبي بالقزه معبي بالحشيش كي الدب يعمل ديغولاس ديغولاس اي دونك كي كبرت وليت عندي نظره اخرى خاطر تعرفت على بلادي شفت البلايس المزيانين مشيت نحوس وحدي شفت الكنوز اللي عندنا شفت التراث اللي عندنا في بلادنا وولت لي عاس حاجه في العالم وسبحان الله دورت العالم مشيت البلايس ياسر مزيانين كل بلاصه نرقد فيها نوض 4 أو 5 مرات في الليل عاشك باش نمشي التواليت باش نمشي نشرب الماء باش ما نرقدش مخي رايد في دار اهلي لا نسكر عينيا نحلهم نلقى روحي صباح يفيقوني العصافر وهذه البلاصه الوحيده في العالم اللي نحس فيها الامن دار اهلي سيتو عطوني دار بالبيسين بالجاكوزي في بيتي فما واحد عطاني دار فيها جاكوزي في بيتي مانيفيك مي قلت له فرانشمون جو بريفير نمشي نرقد في حوش نتاع اهلي في وسط الحوش نتفرج في النجوم لا سامبليسيتي لو لوكس اللي دون لا سامبليسيتي
2: محبتك لتونس والجربه مال تونس الكل انت توا كي قلت لي انه اللي خدمته الكل واللي تصور والكل كما قلت انت تحب للناس تحب تخلي حاجه يتذكروك بها تحب تكون عملت الخير وعاونت العباد وكل شيء لكن سبيسيالمون نعرف اللي انت حتى في خدمتك اون طونك ارتست تخدم في فرنسا كيف تلم الفلوس الكافيه تجي تبيع عروض في تونس
3: وي وكل شهرين نجيب فنانين من فرنسا ونعمل معاهم سبيكتاك في جربة باش نعرفهم على جربة وباش جربة تتحرك شوية فيها الثقافة وأنا خسرة خطرة تسكر نشريهم بفلوسي ودخول ماك تعرف الدينار واللغو لا علاقة
2: ما عادش فما علاقة بالكل
3: وي. إن شاء الله تو تتحسن بلدنا أنا عندي برشا أمل على خطر فما بوتنسيال كبير أما نحاول نحرك شوية الدنيا حتى ولكن بور لانستونسي ان فرانسي أما عندي بوكو دو بروجي للبلادي مثلا جبت ان سبيكتاكل بور انفون وين المرأة تحكي مع بوبالة حاشك اللي هي عبد والبوبالة متغششها على خاطر العبد يتيشوا البرة ميعطوهاش اللي هي تاكل ومش أي حاجة تعطيها لفما حاجات نجم تعطيهم للحيوانات وحاجات نجم تحطيهم غاديكا بور لي ريسيكلي وتبدأ تفسر لك لبوبال ماجيك دو مدام سيسو لوبجيكتيف اللي ان سبيكتاكل هذا كان حاب نترجمه بالعربي ونحب دابور اون لو في دون توت لي زيكول في جربه خاطر خذيت الاذن من عند لي ريسبونسابل غاديكا ومن بعد في جمهوريه الكل خاطر الكبار يسنى منهم اما صغار مازال فيهم امل اذا انت تفسر للصغير كيفاش لازم يحافظ على البيئه ويطيش في البوباله يولي هو يعرك في باباه ولا في امه وخت يشوفها يطيش
2: صحيح بتاتخ وقتها يسمعوه بوه
3: ما خاطر تو سي لير دي زونفون الصغار هم اللي يحكموا في الديار
2: صحيح
3: دونك اذا تحب توصل معلومه وصلها للصغيرات وصغيرات تو يربوا اهلهم دونك معنا عندي دي بروجي ياسر مزيانين للبلادي اما ان شاء الله يخلوني نوصل
2: شكونهم
3: الناس اللي ما يحبوش بلادهم فما برشا الناس ما يحبوش بلادهم وما يخلوكش انت توصلي معلومه ولا تعملي حاجه باش تحسنيها فما ناس زين هنا على مصلحتهم ما نعرفش شكون اما انا نعرف لي فما برشا حاجات حبيت نعملهم وديما نلقى شكون يوقفني وما نفهمش علاش خاطر كان جينا الكلنا نحبوا بلادنا رانا نخدموا بيد واحده
2: دونك انت تغيظك من الناس اللي بتات خيعتلوك ما مش من تونس ما تحس مش تونس هي اللي ما رجعت لكش
3: لا لا لا لا تونس اللي مانيفيك الغنايه ديما ديما
2: رجع لك ديما ديما
3: اول مره سمعته ياسر جلادي الله يرحمه
2: الله يرحمه
3: سمعته في المباشر قعدت نبكي خاطر هذيك هي العقليه نتاعنا تونس نحبوها ومهما زرعونا الشوك في الثنيه نرجعوا لها ديما
2: تعرف اليوم ذكرى وفاته الثانيه كما اليوم عام 2024 توفى ياسر الجرادي 12 أوت الله يرحمه وينعمه الحقيقة الغناية توا كي كنا نحكي قبل ما أنت تجي قداشها غناية وطنية ما اللي تلمو سامبل وصادقة اللي ولات عنا هذيك الغناية الوطنية وفات
3: اللي مانيفيك خطر يغني فيها بقلبه والكلام يقوله صحيح الكل صحيح سيدو معج بدو يصوروا فيه هو في جرباود وما نعرفش علاش ما كملوش أما فما عبو دلوي كي لا أجربة
2: إن شاء الله تكمل الله يرحمه وينعمه ياسر لطف عليك سامي الحقيقة تحكي بجوارحك برشا ودموعك قريبة وكل شيء
3: الله غلا باني بكي
2: هذيك مصدق حاجة بيا برشا سامي نعملو ترتيحة صغيرة باش نرجعو افيك بلوس دو فريشو خلينا نرتحو شوية ناخذو لاجندا كولتوريل باش تعرفوا اليوم وين تنجموا تمشي وشنو العروض اللي تنجم تهمكم في المهرجانات اللي قريبت لكم تعرفوا هذا الكل ومن بعديك نرجعو لهنا نكملوا الحوار متاعنا مع سامي وروزمان tout de suite ma tabadouche
0: agenda culturel
4: مرحبا بكم في الاجندا كولتوريل لنهار 14 اوت فقره ناخذكم بها في جوله لاهم العروض الفنيه اليوميه في مختلف المهرجانات في تونس البدايه مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي قدم لنا عرض للفرقه الوطنيه الصينيه اوبرا بكين اللي تاخذنا في رحله للتراث المسرحي الصيني نتعديو المهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا مسرحية روضة العشاق من إخراج معز العاشوري مهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم لنا العرض الموسيقي كاترسيس لعبد الرحمن العيادي اللي بيش يكونوا معه زوز ضيوف عدنان الشواشي ومكايد نحاس مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 يقدم لنا الليلة عرض الزيارة مهرجان بومخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يستضيف العرض الدولي بالي مونتينيغرو وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان الزهرة الدولي في دورته 45 الحفلة للمطربة التونسية درصاف حمداني وصلنا لختام جولتنا هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية
0: أجندا كولتوريل
1: فن تايم
0: Publicité. Super Siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: جهلا يا حب اسمعني لازمكم تشوفوا الجو اللي عملناه لهنا مع سامية بالجو الجربي الحقيقة وكيف كيف انت جبت معك الكوميونيتي نتاعك اللي كانوا يتفرجوا معنا كيف كيف عملنا برشا جو لهنا الحقيقة الغناء الجربي سنين هذية قاعد ياخو في بلاصتو في بالقدا فما عروض من المحفل الجربي الموسيقى الجربية موجودة في المهرجانات العبيد الكل ولات تحفظ الغنايات هذية فيها برشا جو الحقيقة نحب عرس جربي انا ما عندي حتى جايو كان مي جربي
1: جربية والنهار اللي تحبي تجي قولي لي كل صيف عندنا مينيموم 5 عروسات مينيموم دونك مرحبا وقت ما تحب
0: يعيشك يا سامي يا ربي هاني الناس كل تري بيان خلينا ملا نرجعوا الجربه انت ملي جيت بحضنا مي جويي يظهر لي قدمت الساعه عرض في جربه لو 3 اوت سي سا ومن بعديك 10 اوت كيف كيف في لي جاردان دو تومانا جاو الجربه لو 3 اي لو 10 في النهارين جاو لسامية
1: مش كان جربه لو 3 اوت فما مرا جتني من سيليانا
0: واو
1: قالت لي عملت 8 سوايع في الدنيا وجت تعيط وتصيح قالت لي كيفاش انا نقعد التيريا لوك عملت 8 سوايع قلت لها مدام كلمت واذا حشتك باللي بوستيوم تاعي يجي مرحبا بيك نحطك هنا بحذايا ادوك جت القدام وفرحت
0: وي محليهم تبارك الله من سيليانا رحله رحله
1: ما عرفاش حتى وين سيليانا انا
0: الغربي الفوق الحقيقة رحلة بالكدا يعطي الصحة ليه يحبوك سامية
1: حتى
0: وين نفرح كيف تجي في ديزانترفيو كيف ما هكا خاطر ما نعرفش فما ناس تقول الفن للفن ما أنا يظهر لي نحب نعرف الأرتيست معناها لا بيرسون كيفنية هي كما معناها أوتنتيك لنا درجة نحب نعرف الفنان باش خاطر زيدي غرامني أون فيت في الفن نتاعه أنا اليوم غدوة كي باش نتفرج في سامية مش كيما كنت نعرفك البارح الحقيقة
1: ميرسي
0: محلك سامية أغزر لي
1: أحلى
0: يعيشك مازال فما عروض جاية
1: إن شاء الله فما لو 14 و لو 15 في دارومي فما فنان اسمه حكيم جميلي أصله من بنزرت هو يسر مشهور في فرنسا ومالوغزما مازال ما تشرش برشا برشا في تونس
0: مازلنا كعرفنا السنة الحقيقة
1: ما شاء الله عليه يسر ضامر وقلبه كبير يحب تونس برشا وعمل مهرجان ضحك كبير هو وسليم ونوتر غارسون كي سابيل سكندر نظموا مهرجان كبير وعملوا سهرية البارح ولمس
0: لو كافي ديلير ان فيت البارح في تونس الحقيقة عملوا 10 و 11 أوت كان ماني شغالتا لهنا في تونس العاصمة في أن أوتيل كبير في تونس وعندكم دونك لو 14 و لو 15 دارومي جرجيس سي سا
1: في جرجيس
0: سي ديجا ليسباس يهبل زينا برشا دارومي
1: اسمعني دارومي أنا وقت دخلت لها أول مرة في حياتي نسكت
0: انت في العاده ما تسكتش
1: انا ما نسكتش جامي ما نسكتش ما كنتش نسكت لا في العرض لا برا ما كنتش نسكت يضحكوا علي يقول لي نحكي برشا جو متي جامي حتى في المساج المرات تعمل لي مساج ولا نحكي معها
0: وانت تتكلم
1: ما كنتش نسكت عملت عمليه على جرجمي 3 شهور التالي عشت في يوبيك قالوا لي زي ما ما تحكيش جمعه لازمك ساكته جيتي ما بنموت انا من
0: صعيبه ما نجمش لطف عليك
1: لحقي جيت 6 ايام
0: ست ايام قعد نهار ما نجمتش تصبر عليه
1: اسبوع بديت نحكي سي با بوسيبل سي با سي
0: ترو وي اما ليه شنو ما يحبوكش تحكي لازم معناها بالعكس
1: ما قلت تحكي برشا تكسر مراس
0: ليه كيف
1: والله اما غالب قلت لما سمعوا فما ناس تخلص باش تسمعني بالله ما تعرفوش قيمتي
0: هما شكون اللي متقلقين لا فامي
1: العائلة تعبوا مني مساكن
0: تحكي برشا
1: العائلة وساعات الصحاب
0: وسخت ما انت تسافر من هنا وهما يتوحشوك خليهم يقولوا الحقيقة سي با فغي دونك دار امي لو كافي ديليغ نحكيو على لو فوندردي 14 اوت حكيم جميلي تعرف الحاجه الباهيه برشا احنا سناب دينا نعرفوا فيه شفناه انفيتي عند في فكره سامي الفهري مع الزميل هادي زعيم واكتشفنا اللي هو يعمل سينما
1: واللي هو هادي زعيم
0: ونسلموا على هادي كيف كيف صديقنا لو بوين كومون الحاجه المشتركه اللي كي غيشوف لو كور انه انتم زوز فنانين توانسه مولودين البرا عايشين البرا عندكم كارير البرا اما ديما تخموا في انه لازم ترجعوا لتونس وترجعوا تعملوا حاجه في تونس والعبيد تعرفكم في تونس باش تعاونوا ان فيت لهنا اكثر من اي حاجه
1: وكرك. اخرى وكرك وكرك معناها دور الدور ومن بعد ترجع لاصلك سي نورمال انا دورت العالم وما فماش بلاصه نحبها كيما نحب تونس بورتون شفت بلاص ياسر مزيانين معناها مثلا كنت في زنجبار قلت والله انا غير من روحي اللي انا هنا اما باقي بلادي خير
0: حتى هاك الشط اللي كان يهزكم ليه الوالد اللي هو فيه الحشيش والدنيا بتد خير لك من زنزيبار
1: يا دو شارب نعم هذا مش خير لا مش خير فما خير خير من فما بحر خير منه فما فيها غير انا اون بلاج كي انكرويابل معناها انا نجيب كل شهرين وقت نعمل دي سبيكتاكل ومام تان جورغانيز دي سيجور وين نعرف جربه البنات اللي حابوا يجوا ينسوا مشاكل الدنيا ومام تان باش نخدم العباد اللي غادي نوريهم البلايص المزيانين اللي يروح لداره يروح يبكي ويقول لي نحب نرجع مع عائلتي. جيت وحدي مرجين حاب نجيب عائلتي ونعرف
0: نجيب لافامي.
1: Oui. Non, non, non, c'est أحسن بلاصة في العالم. مش تدري
0: أنت تعمل فيه avec هكا beaucoup de spontanéité. أما الحقيقة كي تجي تحفر شوية تشوف اللي أنت تعرف العبيد بالبلاد, تخدم في الناس الموجودة في الجربة على خاطر كنت تجيب الناس باش يأكلوا باش يشربوا باش يسكنوا باش يخرجوا باش يشريوا حاجات يمشيوا ويرجعوا ويجيبوا عائلاتهم. الحقيقة سامية أنت تقول فيها بوكو دو ليجيرتي, أما اللي تعمل فيه كيف يتحط في دي كادر أخرين هكا وتبدأ رسميات وكل تقدر حاجة ياسر كبيرة, خاطر تعمل فيه بالحق حاجة ياسر كبيرة.
1: ماش أنا نحاول نعمل حاجات بقلبي إيسا توجو غيتي كمسا. تعرفي من بعد الضربات متاع الإرهاب ومن بعد الثورة العباد ما عادش تحب تجي لتونس. شا عملت؟ شجعت الناس متاع جمهوري بشي يجوا يزوروا تونس معايا. قلت لهم إيجوا أنا نعرفكم ببلادي كما أنا نعرفهم نعرفها. إذن جيبت جروب متاع 30 واحد استقبلناهم المطار بالطبالة, جبنا لهم المشموم والحلو عربي. العبيد ضل يكومونتير يقول لي كتير بالله هذاك الكل على خطر 30 واحد كلي عملت حاجه كبيره من وقتها حد ما يحب يجي وهذه ماهيش خدمتي. حتى بنحكي لك فازا نضحكك بها.
0: قل
1: هزيناهم يخرطوا زيتونه مع اهلي. كل واحد روح بدبوزه زي زيتونه صغرنا. شريت لهم البلوزه جربيه للرجال وجبه جربيه للنساء. حوست بهم. بعد مشينا المتحف قال لا فما متحف يحكي لك على التراث ويحكي لك على عاداتنا وتقاليدنا. فما السيد شيباني واقف ويوري لك نورمالمون كيفاش المعصره لا ريبرودكسيون نتاع المعصره تختار. جيت قلت له بلي خويا كيفاش اسكت نجم تقول تحكي لهم تفسر لهم كيفاش تخدم. قال لي والله او فما بلايك معلقين مكتوب باللغات الكل اقراوا على رواحكم. قلت خويا كان ما تحكيش بالعربي بالفرنسي فما هذا مشكله احكي لي بالعربي تنترجم.
0: طب ترجم.
1: قال لي والله تعب. قلت له تعب. قلت له خويا تونس كامله هذه تعبه. مشيت نشوف المدير قلت له سامحني خويا كان لو بو دو توريست لي جو عندنا ما نفرحوش بهم وما نورولهمش بلادنا بطريقه مزيانه كيفاش باش يعاودوا يرجعوا. قال لي سامحني مدام. قلت له لا انت سامحني خاطر ما نحبش نجي نشكي سام في با بليزير باش نجي نعاود لك الكلام اما ماهيش خدمتي وانا جبتهم معايا خاطر نحب بلادي كيفاش هو خدمته قاعد هنا شي عمل هنا وقعد في داره فك علينا. كي عاودت رجعت مره جايه في بلاصتو حطوا صمبا راجل صنبا وجمل صنبا يخدموا نفس الخدمة أما ما يخلصوهمش.
0: ريت معناها طول كان تقول كان ما شكيتش خير يا رسول الله. الحقيقة هذاك علاش ان فيت كيف نحبوا نحطوا الضوء على الحاجات العباد اللي قلبها مازال حي وتحب تعمل حاجات باش نفهموا اللي وحدك ما تنجمش ديجا
1: يد وحده ما تصفقش
0: وحدك ما تنجمش لازم العباد لازم انت كيف تمشي للقلاله مثلا للمتحف تلقى شكون يرحب علاش مش نبعثوا لكم من قبل ونقولوا لكم وتحضروا رواحكم وراه واحد بركه انت تعرفوا على بلادك ديجا ربحت حاجه كبيره خاطر هو باش يحكي وتغدو لوي هو باش يهبط تصاور هو باش يتاقي هو باش يعمل ستوريات. فانت كي وقت اللي الدنيا صعيبه وقت الارهاب حتى حد انت تعرف انه التوريست اللي كانوا جايين الكل فلو الكل مشى مبروك عليهم بلدان اخرين وكل شيء لكن احنا تعبنا برشا خاطر تونس شنو فيها ابار انه احنا ندوروا الدولاب بالسياحه كيما نقولوا احنا ما عندناش برشا ما عندناش حاجات اخرين ما فما كان هذايا الحقيقه. دونك انت عملت حاجه كبيره 30 عبد ما همش شويه بالكل انت عملت حاجه كبيره والكبير المهم هو انك خممت اوتون معناها وذي علاش معناها سي فريمون امبورطون بربي ما تبكي سامية.
1: لا لا ساي جاريت بلا
0: ولي تنشط في روحي الحقيقه سي با كيفاش باش نقول العباد اللي تسمع فينا بتدخل العباد اللي تتفرج زاد على اللايف على يوتيوب وعلى فيسبوك وكل شيء مش ديما ترى قلب كبير واضح هكا سي تيلمون ظاهر معناها ساميه اللي بالحق قلبك كبير اللي بالحق قلبك
1: على الكومونتير تي باتريتي هذاك الكل تراهدين ونقول له
0: تمثيل حاشاك الحقيقه. انا قاعده نعطي في راي اسم العلي الحقيقه قاعده نعطي في راي خاطر انا مني ليك قدامك وقاعده نعرف اللي هذايا قاعد يخرج بصدق الحقيقه. نتصور انه كيف الضحك اللي باش يضحكوه العباد باش يكون صادق برشا ان شاء الله برشا يجيو للكافيه دو كافيه ديليغ ان فيت ما فماش ديليغ فوالا ديليغ في دار امي في جرجيس فما اون بانوبلي تبارك الله فما برشا دي زارتيست اي ان شاء الله من جرجيس الناس المصيفه العباد في جرجيس في جربه في الجنوب ولا حتى من سليانه كان يحبوا يهبطوا مرحبا بيهم وكل شيء باهي تري بيان. قول لهم انت حاجه خليهم يجيو ساميه شنو تحب تقول للناس؟
1: نحب نقول لهم لي هذيك فرصه كبيره باش يجوا يضحكوا ويتفرهدوا ينسوا مشاكل الدنيا خاطر الكلنا عندنا مشاكل. العباد تستحق وتستاهل باش تجي وتنسى مشاكل الدنيا سهرية واحدة وزاد أكثر حاجة معناه إيجوا وشجعوا ولد بلادكم اللي يروح لبلاده وحب يعمل حاجة يسر مزيانة ويحرك الدنيا بها.
0: نحكيو على حكيم سلموا عليه برشا. كيف كيف أنت سامية؟ الحقيقة كان عندي برشا حاجات في التكنيك كنت باش نحكي معاك على الأمور والأدابتي من بلاد لبلاد وكل شيء اللي تقول فيه أنت الكل وصل، وإن شاء الله يكون وصل للعبيد، وإن شاء الله تكمل الصيفية بحذنا بالقدي. أنت كي تكمل العروض تمشي ولا تزيد تقعد شوية ولا تكمل الصيف؟
1: لا توي زمي نمشي خطر عندي شوية خدمة.
0: داكور.
1: عندي خدمة في فرنسا وإن شاء الله بشتولي خدمة ياسر مزيانة، مازال ما نحكيش عليها خطر ديما ناخذ روحي بالعين. أما بروجي كبير اللي الحمد لله بدأ يوصل
0: الحمد لله،
1: دونك بحول الله توتروني نعمل حاجات كبار إن شاء الله
0: باش نقعدوا ديما فرحين بيك.
1: عايشك.
0: إيه عايشك سامية، إن شاء الله طول كوراج للي باش تعملوا البرة للحفلات لهنا، للنفرح هنا كي نعرف عندك بروجي كبير البرة، خاطر نعرف اللي فيسع فيسع كي باش تنجح غادي باش ترجع باش تجيب لنا شوية أمبول هنا.
1: بتبيع.
0: مرحبا بيك. يعيشك يا سامية، ميرسي بوكو، كنت حاب نكملوا في الجربي. يعيشك اللي جيت.
1: أنت يعطيك الصحة. جونتي استقبلتيني.
0: ربي فضلك.
1: بارك الله فيك، جيت لتونس على خاطرك.
0: نعرف. يعيشك
1: والله.
0: يعيشك يا سامي.
1: جو ريغريت با، خاطر والله محليك ومحلى ليكيب نتاعك كلهم فرحوا بيا.
0: ربي فضلك.
1: ربي يخليكم لبعضكم، ربي يعطيكم ما تتمنوا. ميرسي على المستمعين اللي قعدوا معنا جوسكو بو.
0: يعيشك سامية، ميرسي بوكو سامية وروزمان، الحقيقة اون فيغتي، احنا نحبوك برشا ونفرحوا برشا اللي تونسية ما عمرها لا تنسى بلادها وديما ديما ترجع كما قال ياسر جرادي الله يرحمه. ان شاء الله بالتوفيق والحفلات الكل ولي بروجي اللي القدام، البروجي الكبير وان شاء الله بروجيات اكبر حتى مازلت ما خممتش فيها. ميرسي بوكو.
1: يعطيك الصحة.
0: ربي فضلك سامية. شكرا لكم الكل اللي كملتوا معنا الساعة هذية، ما تنسيوش اللي فان تايم يواصل معكم حتى للسبعة، الساعة الأخرانية باش يكون معنا ضيف آخر كيف كيف نحكي على صابر الوسليتي، باش نحكيه على بابا نويل، لكن زادة باش نحكيه على لا ديرنيير دانس متاع مسرحية بينومي بلس آن اللي صابر فيها جزء لا يتجزأ عرسة من عرس العمل هذية. وقعدوا معنا واصلوا تفرجوا معنا في كل البرامج، اسمعوا الأخبار سيختو توا على رأس الساعة، وإحنا هنا راجعين في فان تايم.
2: Fun time.

0: حسن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا

0: الديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على الديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة مساء ديوان اف ام على السلامة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق أب بتهمة إلقاء طفلته من الطابق الثالث بشقة بجهة المروج واحد مما أدى إلى وفاة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر وإصابة شقيقتها البالغة من العمر 3 سنوات بكسور وفق ما نقله مصدر مطلع لديوان فاب. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة في الفترة المتراوحة من النصف الثاني من جويلية الماضي وبداية أوت الجري. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. التقييم نصف المرحلة لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية في صيف 2026 يشير إلى التدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من أوت الجري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة مساء اليوم حوالي 8 أمتار مكعب يوميا بكل شاطئ مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. وتتمثل أبرز أنواع النفايات التي تم جمعها بالشواطئ في المواد البلاستيكية والقوارير وفواضل الأكلة. وزارة التربية تنشر اليوم النتائج النهائية لمناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بعنوان السنة الدراسية المقبلة. وقالت الوزارة في بلاغ لها أن النتائج النهائية منشورة عبر الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني www.edunet.in. وفي أخبار العالم، الناطق باسم الخارجية الباكستانية يفيد بأن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض. النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية يفيد بأن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة وميليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل مع نادر في فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالترجي التونسي، واليوم وصل الى تونس اللاعب الفرنسي المغربي عادل فرج من اجل اتمام تعاقده مع نادي باب السويقه. عادل فرج من المنتظر انه يمضي على عقد مع الترجي يتواصل الى غايه جوان 2029. واصلين ديما مع الترجي اللي رسميا رفع عقوبه المنع من الانتدابات حسب اخر تحليل لموقع الفيفا. الترجي بامكانه الان تسجيل كل منتد به الجدد، وثلاثه فرق تونسيه ما زالت ممنوعه حسب موقع الفيفا اللي هم النجم الساحلي، الاتحاد المونستيري والاولمبي البيجي. النادي الصفاقس يتعاقد رسميا اليوم الصباح مع المهاجم والجناح الهجومي وليد ذويب لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر مع بند تسريحي بقيمة 600,000 يورو. وليد ذويب هو لاعب دولي في منتخب أقل من 23 سنة، وسبق له لعب مع نادي شباب أهلي دبي الإماراتي وريو أفلي البرتغالي وسوداف الليتواني. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن عن تجديد عقد لاعب أسامة الجبالي ظهير الأيسر للفريق إلى غاية جوان 2028. نذكر أن القناوي يتعاقد مع جبالي في صيف 2025 بعد تجربة سابقة مع قوافة رياضية بقفصة. الترجي الجرجيسي انهى اجراءات التعاقد مع متوسط الميدان السنغالي اوسينو توري بعقد يمتد لمده 3 سنوات. توري 20 سنه يشغل خطه متوسط ميدان دفاعي ويتكون في صفوف نادي ديارة في دكار السنغالي. هي المدير لنادي امل حمام سوسه قررت انهاء التعاقد مع مدرب محمد علي نفخه حسب ما تحصلت عليه ديوان فهم من معلومات، فانه نفخه طالب الهيئه المديره بتعزيزات للرصيد البشري اللي تضرر بعد اقصاء 3 ملاعبية لاسباب تاديبيه ورفضه لعده انتدابات قامت بها الهيئه المديره. الختام بالكره في الاوروبا، الليله 8 تاع الليل يحتضن ملعب ريد بول ارينا في سالزبورغ في النمسا نهائي كاس السوبر الاوروبي بين بطل دوري ابطال اوروبا نحكيو على باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الاوروبي اللي هو استون فيلا الانجليزي. لقاء باش يزفر الحكم الصومالي عمر ارتان صاحب 34 عام ولأول مرة حكم أفريقي يدير مباراة قارية أوروبية. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديونفم.نت. بعد شوية ترجع لكم ريم نور الدين في فان تايم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل الأخبارنا زوروا موقعنا www.ديونفم.نت ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم الناس كل، ميرسي اللي مازلتوا معنا تسمعوا في فان تايم على ديون اف ام. مرحبا بالناس كل اللي تبع فينا على مختلف لي بلاتفورم، اللي تتفرج في اللايف كيف كيف. نحب نطمنكم اصدقائي على اليوتيوب، رضوان ما هربش، ما مشاش بحر، رضوان موجود. اما مع رضوان لازمني ان يدي معاش تعمليها كلها تنبر عليك. راهو يا رضوان دبر راسك انت وياهم بعديك. لازمني نقول لكم زاده اللي مشرفنا ضيفنا اليوم، نعرف اللي بكري قلت لكم لكن خليني نعاود نذكر اللي الممثل المسرحي، ما نعرفش تعتبر روحه صحفي ولا لا، ونحكيوها بعد. الممثل المسرحي، ممثل تعرفوه في التلفزة كيف كيف، تعرفوه في برامج إذاعية تحبوه، وسنة مشيتوا برشا وكنتوا برشا باش تفرجتوا في العرض متاعه مسرحيته بابا نويل. نحب نستقبل محمد صابر الوسلاتي. عالسلامة،
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بيك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: زميل أنت صحافي؟
2: والله الدخيل أنا
1: الدخيل على حد. ما تقول حد حتى
2: بالله بالله دخل انا وليت برشا نلقى برشا
1: ولا تولي تحس روحك سبا لازم.
2: انا احس في روحي ما كنت ضيف على الصحافه، ضيف على الاعلام، ضيف احترمت دار الصحافه، احترمت دار الاعلام. وما بلبصتش
1: الحقيقه، ما بلبصتش،
2: ضيف محترم
1: يعطيك الصحه.
2: عملت برشا مشاكل ما باحتياط.
1: قلت كنت ما تحبش ترجع؟
2: لا علاش، لا بالعكس، سيت اون كاسكيت بالحق كيما تيغيس توجور، معناتها بالحق باهي كاسكيت الاعلامي، باهي انه يكون عندك منبر، باهي انه يكون زاد مسؤول امام المنبر نتاعك، وباهي انك زاد توصل اصوات العباد، زاد توصل صوتك في في حد ذاته.
1: صحيح،
2: اي بالحق توصل مواقفك. دونك ديما حاجه باهي، ديما حاجه باهي الاعلام، وديما منبر محترم جدا.
1: مرحبا بيك محمد صابر الوسلاتي. محمد صابر تحب ولا صابر كهو؟
2: والله انا اسمي محمد صابر الوسلاتي.
1: بالحق
2: انت تختصر
1: محمد صابر.
2: محمد صابر
1: اكهو ميلا. محمد صابر، سي محمد صابر هذا رضوان محبوب الجماهير.
2: اهلا رضوان، لاحظت برشا يحبوه. لاحظت رضوان محبوب ياسر خويا انت هنا، ورشني دخيل ذا انت دخيل على الدخلاء هذا.
1: لا ولد الصحافه
2: تعملنا في المشي صارت هو القلب لازم
1: رد بالك، ما تعملنيش هكا يا صاحبي.
2: سامحني يا اخويا،
3: اسمح لي، سامحني احنا اللي
1: احنا اللي ضيوف عنده، رد بالك احنا ضيوف عنده توا في زوم فن.
4: زوم فن ريم، باش نحكيوا اليوم على الموسيقى التصويريه. عسلامة،
1: مرحبا بك.
4: مرحبا،
1: الموسيقى التصويريه.
4: الموسيقى التصويريه،
1: أيوة.
4: موسيقى الافلام، موسيقى المسلسلات، وحتى موسيقى الوثائقيات. الموسيقى اللي تتكتب خصيصا باش ترافق العمل البصري كيف الافلام المسلسلات وحتى الوثائقيات. وظيفه الموسيقى هذه مش فقط باش تكون خلفيه العمل، تساعد برشا في حاجات مهمين كيف التعبير عن مشاعر الشخصيات. ساعات يبدا مثلا فيلم، كان نجم يتفاعل معي حتى صابر، لأنه ساعات الموسيقى هذه تعاون برشا. مثلا ساعات الشخصية فقط يعبر بالجريماس نتاعه، وتكون الموسيقى اللي وراه أو الموسيقى المرافقة اللي معاه، يعني تعاون برشا في توصيل الإحساس هذاك اللي يحس بيه.
2: أكيد نقطع عليك كرويك بطبيعة الحال مهمة على الأخر. شو تعرف أنت باش تفهم؟ حاول تخيل أو شوف مشهد مقبل المونتاج ومقبل الميكساج، شوف المشهد من غير صوت ومن غير موسيقى، وشوفه من غير موسيقى بالطبيعة. ولهنا يرجع عدد الذكاء للموسيقي اللي خدم الموسيقى، زاد الموسيقي اللي خدم الموسيقى راهو خدمة كبيرة برشا، لأنه يزمو يعيش الفيلم أو يعيش المسلسل ويعيش الأحداث ويعيش الأحاسيس، باش كيخرج موسيقى تخرج صحيحة مع الإحساس اللي حب يوريه الممثل. دونك ساعات احنا بينا ساعات ثم دي مومون اللي ما فهمش كلام، مثلت حاجات مثلا اللي باش تمثل احساس، بار اكزومبل
1: مشهد صامت ما فيهوش تكست، فيهوش نص،
2: اي ما فيهوش نص، باش تمثل احساس يحط لك موسيقى اللي باش تحط لك من بعد في
1: باش نجم تعيش،
2: تسمعها الموسيقى وتعيش معاها الموسيقى. واكثر من هذا حتى في الكتابة، أنا في الكتابة مثلا على غرار مثلا مسلسل رقوج اللي كتبناه، والموسيقى تقريبا حمزة وقت قدم في الموسيقى مقبل ما نبدأ، وحتى في الكتابة الصحيحة ديجا حمزة بدأ يتصور. دونك أنا كي نكتب نحط الموسيقى متاع حمزة تنسبيريني برشا،
1: نكتب
2: تحطني في العالم هذيك، في المود
1: مش بعدية أكهاو. دونك نجم حتى ملو تعاونكم في التمثيل،
2: تعاون حتى في الكتابة،
4: تعاون حتى في تقمص الإحساس أو الشخصية اللي باش يوصلوا الوقت هذاك وفي اللحظة هذيك بالذات. كيف تتعامل زادة باش ننتقلوا من مشهد لمشهد، واحيانا تعوض حتى الكلام وتعبر حتى على حاجات الصوره وحدها ما تنجمش توصلها. وهنا تجي اهميه المؤلف الموسيقي. هو ما يلحنش موسيقى منفصله على الصوره، لكن يبني موسيقى مرتبطه بالشخصيات والاحداث والابداع البصري. في تونس الموسيقى التصويريه تطورت بالتوازي تقريبا مع تطور السينما والتلفزه التونسيه. مع تطور السينما التونسيه ظهروا يعني مخرجين ومؤلفين موسيقيين، ولت الموسيقى عنصر فني أكثر استقلالية وسط الفيلم أو المسلسل. لهنا عنا برشة تجارب من بينهم المؤلف والعازف التونسي أنور برا. أنور اللي يخدم على الموسيقى التصويرية البرشة أفلام تونسية وحتى أفلام أخرى كيف صمت القصور وعصفور السطح وغيره من الأفلام. وعنا زاد اسم آخر زاد لليوم خصصنا الفقرة للحديث عليه اللي هو المؤلف الموسيقي التونسي أمين بوحافة. أمين مختص خصوصا في الموسيقى موسيقى الأفلام أكثر حاجة وخدم زاد موسيقى للمسلسلات أو تتر المسلسلات. أكاديمية السينما الفرنسية تدرج اسمه ضمن مؤلفي الموسيقى الأصلية للأفلام وتوثق حصوله على جائزة سيزار وترشحه مرتين للجائزة. أمين اللي وصل للعالمية بعد يعني بعمل غير مسيرته وكان مع المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو في فيلم
1: تومبوكتو.
4: تومبوكتو الفيلم اللي وصلوا للعالمية. مهرجان كان السينمائي يدرج أمين زاد بوحافة بشكل صريح ضمن فريق الفيلم باعتباره المؤلف الموسيقي من أبرز أعماله الأجنبية تومبوكتو لوتون دي مي أنيماليا وكيف كيف ألما فيفا نيشان نيماتخ والفيلم الأخير أو اللي لهنا هنا يعني اللي تي إنفوا غازا وغيرهم من الأفلام. بوحافة مخدمش فقط على الإنتاجات الأجنبية كيف كيف عنده زاد أعمال تونسية
1: في تونس.
4: من الأعمال المرتبطة بالسينما التونسية هو فيلم على كف عفريت عنا كيف كيف بيك نعيش فيلم زينب تكره ثلج نحكيه على فيلم بنات ألفا والفيلم اللي خذاه برشا زاد ضجة كبيرة اللي هو الرجل الذي باع ظهره وغيره من الأفلام. أمين بوحافة واحد من الأسماء اللي لمع نجمها على الصعيد العالمي وواحد من الأسماء زاد اللي ما نسيتش تونس في نجاحاتها في كل تصريح في كل مقابلة يعملها يعطي لمسة وفاء لتونس.
1: أمين بوحافة الحقيقة من معناها من المبدعين متاعنا اللي مشهر فينا برشا البرا سي بورت درابو كبير ياسر في العالم متاع السينما. نجم نزيد بس أكيد عنا لهنا برشا ناس تخدم موسيقى تصويرية وجينيريكات ساعات تاخو صدى ومدى أكثر حتى من تقعد تعيش بعد المسلسل برشا عنا ربيع الزموري وكيف كيف عنده برشا تتويجات عالمية مهدي المولي حمزة بوشناق بيان سور اللي انت خدمت معاه برشا كريم الثليبي. الحقيقة عنا برشا أسماء رائعة وبه أنك اخترت لنا أمين بوحافة على خاطر أعماله جميلة جدا. والنجم نقترح عليك حاجة ما نعرفش كان محضر غناية لكن مثلا السنة هو خدم الموسيقى التصويرية المسلسل أصحاب الأرض المسلسل المصري اللي تعدى في رمضان اللي يحكي على القضية الفلسطينية بطولة إياد نصار ومنة شلبي كان صدقني ربي واللي هو واللي الجينيريك بصوت الصوت التونسي الجديد صاعد بوثينة النابولي هو اللي بيسمعه لنا
4: هو اللي بيسمعه لكم
1: خويا يعطيني الصحه والله العزيز يعطيني دخيله امن طلعها صح. ميرسي بوكو يا رضوان.
4: شكرا يا عيشة.
1: هي هذه كانت زوم فن بعد زوم فن خلينا نسمع بوثينة النابولي ونرجع مع صابر الوسلي.

0: هذه بثينة النابولي في تتر النهاية كما يقولوا في مصر جينيريك نهاية مسلسل أصحاب الأرض اللي هي موسيقى مخصوصة برشا مستمدة من التراث الفلسطيني بيانسور مع حكاية المسلسل. حالينا فاصل موسيقي معك صابر.
1: هي فاصل حلو
0: يعطيك الصحة
1: والله فاصل ممتاز.
0: قدي أخو رضوان مع العلم أنه هو يقرف مع الصحافة
1: 10 على 10
0: يعطي الصحة. بي صابر أنت مازلت كي كنت بحذينا وفيت في ديوان فيم في فان تايم على خاطر وقتها قاعدين نحكيه على بابا نويل على المسرحية اللي تبارك الله عملت بها عروض
1: الحمد لله
0: في مهرجانات كبيرة لحقيقة دورة سنين كانت بها برشا في المهرجانات.
1: صحيح عملنا دورة بها كانت الانطلاقة في مهرجان دقة الدولي وبعد مهرجان بنزرت ثم بعد عملنا مهرجان سوسة عملنا جابس عملنا قروان عملنا بن عروس مؤخرا هصيروا دورة باهية وثم مازال ثم بعض المقترحات زادت الجاية دونك وانا أول مرة نعمل دورة وحدي معتها مسرحية وحدي معتها دورت في أغلب المهرجانات لكن في مسرحيات جماعية دونك توا اكتشفت العالم بتاع المهرجانات
0: عالم جديد
1: نحكيه عليه
0: ميلا ما نحكيوش عليه لحقيقة تبارك الله على خاطر مهرجانات كبيرة
1: الحمد لله
0: أنت زادة ما كانش يقلقك أنك تمشي المهرجانات الصغيرة في مناطق داخلية
1: لا بالعكس الغادي أنا وين شيخة الغادي وين خاطر شو معتها برشا متابعين كسوا في يعرفوني قبل في الكرونيك اللي كانت معناتها في الراديو او من بعد في التلفزه بشخصيه الديناري او من بعد حتى بشخصيه علي في هذه اخرتها دونك وكانوا الاسم انتشر في برشا بلايص داخل ربوع الوطن فانا يهمني برشا اني نمشي لهم العباد هذوكم نحب نمشي للبلايص ونشيخ كي نمشي للبلاصه يمشي يقولوا لي شو معناتها عندي درا قداش ما جاناش المسرح نحب نمشي لهم انا للبلايص هذوكم بالحق على خاطر شو معناتها ثم معناتها برشا عبيد وبرشا دي جون خاصة ولا حتى كبار مغرومين بالمسرح لكن المسرح ماهوش متوفر لهم وماهيش اكسيسيبل باش يتفرج في مسرحية باش يتفرج مسرحية يلزم يخلص ترانسبور وفي من البلاصة اللي هو فيها لبلاصة أخرى بعيدة باش ينجم يتفرج فيها في عرض مسرحي ويحسب الفلوس قداش باش تكلف المصروف مش كيما نحن هنا في تونس لهنا قرابي كل شيء بحذانا العروض الكل بحذانا دونك ثم برشا معناتها عباد بالحق محرومين من المسرح وإن شاء الله أنا نكون من العباد ما يلزميش نكون وحدي زادة إذا بيا برشا نمشيو مع بعضنا ونزوروهم إن شاء الله.
0: هو الحقيقة صابر مازالت فما مهرجانات فما مهرجانات تبدا في اخر اوت وحتى اول سبتمبر مازال فما عروض ان شاء الله تجي عروض اخرى البابا نويل وتمشي تعرض في المناطق اللي حبوا يشوفوك فيها الكل. لخص لي كيفاش كانت شنو اللي حبوه العباد اكثر شنو وين التفاعل كان في انا فكره في انا هكا وجه اجتماعي انت حكيت فيه شنو هي الحاجه اللي حسيتها مست الجمهور
1: اكثر ممكن في مسرحيه بابا نويل اكثر حاجه لاحظتها مست الجمهور هي الجراه الموجوده في المسرحيه والنقد السياسي الساخر الموجود في المسرحيه دونك كانه خاطر شو هي انا حتى كي حكيت عليها قبل حتى وانا نكتب فيها قلت ترى المسرحيه باش نظلموها كي باش نسميوها ولا باش نحطوها تحت اطار الوان منشو ماهيش في اطار وان منشو
0: مونودرام
1: حتى في المونودرام زاد ممكن اقرب للمونودرام لكن ماهيش زاد في المونودرام على الاخر يعني ما عنديش لها اسم هي بالنسبه لي انا مسرحي فيها ممثل واحد لكن المسرحيه هذه ما كانتش معناتها ما حبيتهاش تكون انه مسرحيه زعما ومن شو نمشيو باش نقدموا حاجات الضحك للبوبليك ونفرهد على البوبليك ويخرج البوبليك يقول والله ضحكت وروحت انا تقلقني ياسر كلمه روحت ضحكنا وروحنا ماذا بينا اوكي باهي تقولوا ضحكنا لكن نكونوا خرجنا بتساؤلات خرجنا بشكوك خرجنا زاد بنقد حتى المسرحيه في حد ذاتها خرجنا برسائل لان المسرحيه معبيه برشا بالرسائل تحكي مش تحكي على بابا نويل رغم اسمها بابا نويل لكن هي تحكي على تونس لانه هو المسرحية تحكي على بابا نويل جيل تونس دونك بابا نويل كي جيل تونس دار في تونس مشى لبرشا بلايص في تونس
0: باش يحكي لنا
1: اكزاكتومون دونك هي الطرافه والكوميديا في انه بابا نويل باش نلقاوه في ظروف ما ينجمش يكون فيها بابا نويل في بلايص ما عمره ما دخل لهم بابا نويل يصيروا عليه احداث عمره ما صاروا لحد ما عمره ما صاروا لهم بابا نويل اللي هو عايش في شمال الكره الارضيه لكن الاحداث اللي صاروا له اللي هو بالنسبه لهم اللي هو احداث غريبه بالنسبه لنا احنا احداث كل يوم تصير لنا لكن تلمو كل يوم تصير لنا طبعنا معاها واللي ما شافوها بيزار قالوا لك ياسر بيزار دونك هذيك الغايه من المسرحيه ان نخرجوا الاغلاط اللي عندنا مش في الاخر زاد في اخر مسرحيه ثم الرسالة أو ثم لا موغاليتي دو ليستواغ اللي هي كيفاش نعملوا باش نجموا حسنوا بلاد.
0: صابر وقتاش بديت تكتب خاطر تو مثلا فكرة التطبيع مع مع الرديء مع الرديء السائد توا انايا على الاخر توا الموضوع نحكي وفيه حكينا على التطبيع نتاع ما لازمناش نستانسوا انه الضوء يقص ما لازمناش نستانسوا انه ما فماش ماء في ولايات الساحل كل صيف يقص بال 12 ساعه ما لازمناش نستانسوا انه ما فماش ماء على خاطر نعرف شنو ما فماش الدواء الحاجات هذه كل مازال توا الموضوع حارق على الاخر هذه حكايه انه نتبعوا ولينا نقبلوا ولينا ما يسالش العباد ولات تنجم ترضى على خاطر مثلا اللي عنده مريض انا حليت فيسبوك الحقيقه تفاجئت انا عمري لا ريت هالسلعه هذه ولو انه في كل شيء العبيد سيبون وليت كيف تشوف في مسألة الضوء وقت اللي الضوء يقص تلقى العبيد تبيع في مولدات كهربائية
1: أنا
0: معني العبيد ولات تشري دوك ميسالش خلي يقص هاني أنا جنسوي كيبا لكم مش خدمتي المفروض دوك فكرة أنه نطبعوا مع الرديء ونقبلوه والحياة الكاليتي متاع الحياة تزيد تدهور توتو أنت كتبتها جت في وقتها كتبتها قبل ولا تزيد تكتب ولا شنو تعمل بالضبط
1: المسرحية شو هي بداية الكتيبة متاع المسرحية بديت روا ما قبل العرض ممكن ستة شهور كيكا ما تبديت نكتب نكتب في مايو يعني مايو عام ناول مايو عام 2025 وأول عرض صار للمسرحية هو نهار 4 فيفري 2026 هي السنة المسرحية السنة. لكن شفت النص مثلا لي مثلا النص اللي بديت فيه مثلا في العروض الأولى ثلاثة عروض الأولى قلوا نحن على الأقل مغاير جدا للنص اللي رجعت به في السيكل اللي بعده مغاير جدا جدا للنص اللي رجعت به بعد ما تقبل الصيف نص مختلف جدا زادة مشيت به لكندا عرض في موريال عرض في كيبيك المهرجانات اللي تفرج في العروض الأولى وجيت تفرج في العروض المهرجانات شوف مسرحية أخرى كاملة على خاطر شو ثم نصوص أولا أنا خاطر بما أنه أنا اللي نكتب دونك وأنا مغروم بالكتيبة وساعات جيني أفكار نمشي نلغي نص ونحط نص آخر نص في بلاصته ساعات جيني أفكار ما نلغي حتى شيء ونزيد نص ولا زوز نصوص ساعات برشا نصوص تتطور تتبدل كما مثلا حاجات متاع المال يقص والضوء يقص وقع إضافتها توا
0: صحيح
1: تزيدوا توا خاطر قبل ما كانتش وليدة اللحظة لكن مهم شفت مثلا كي قلت أنت توا ولينا نبيعوا في المولدات الكهربائية هذا راهو جانب مهم جدا راهو كي نحكيه من جانب نفسي وسوسيولوجي لأن ولينا نلقاو في حلول للرداءة
0: صحيح
1: باش نتعايشوا معها ما تمجيوش نقولوا لا هات ناخذوا حل جذري وشنو هو الحل الجذري ونخموا فيه الغاديكا وبالعكس نقف ضد الرداء لا نلقاو حلول
0: فردية
1: نجمو نتعايشو حلول فردية وي حلول فردية مش حتى حلول صحيح. جماعية
0: صحيح.
1: وحلول يلقاها المواطن وديما حتى في الأزمات ديما راهو تلقى الأمور التجارية تخرج راهو
0: بيان
1: سور وصلنا في كثرة الأمور متاع السجون وكل شيء ولا نعملوا في ببليسيتي على قفة السجين
0: صحيح
1: معناتها
0: دي غستوران تحضر القفة
1: صحيح.
0: بالفلوس
1: قفة السجين اللي هي راهي ذيك موضوع وحده هذاك زلنا نعملوا له قاعدة تو يرحم الله دونك المشكلة انه بالحق والقاعدين نطبعوا مع الرداءة دونك بابا نويل هو باش يكشف لنا الرداءة هذه لان احنا ولينا ما عادش نشوفوها
0: خاطر هو سيغار جاي من برا
1: صحيح
0: ماهوش مستانس
1: بالضبط دونك هذا هي
0: الكتيبة باش تهزنا صابر على خاطري جا نقول لك انا الحقيقة طمعت في انك تجيب حذايا باش نحكيه على الرقصة الأخيرة الرقصة الأخيرة
1: نتاع
0: بينومي اس اس بلس ان المسرح ساعة كل النجاح بابا نويل تحسنيش قصيد عليك وان شاء الله
1: لا بالعكس النجاح هنا خصيصا البينومي بابا نويل خذيت حظها توا عندنا مسرحية بينومي توا عندنا هي عودة قصيرة لأنه احنا وكأنه هذوما العروض الأخيرة نتاع
0: رقصة الوداع
1: رقصة الوداع فوالا
0: صحيح
1: ذا لاست دانس هذه اللي عاملينها
0: بالضبط خليني نذكر الناس اللي تسمع فينا اللي بينومي قد عندها من عام توا
1: بينومي بدات في فيفري 2023 بينومي توا عندها ثلاثة سنين ونص
0: ثلاثة سنين بينومي اس بلس ان اللي هو العمل المسرحي الجامعي العزيز الجبالي إخراج عزيز الجبالي وفي الكتيبة صابر أنت وعزيز كتبتوا
1: أي. زاد حتى الممثلين زاد أضافوا من عندهم زاد
0: خاطر ولات ورشة مفتوحة على الحقيقة بينومي كانت حاجة سبيسيال في المسرح الجديد اللي نتفرجوا فيها خاطر نعرفوا أنه فما لي وان منشو هذوما برشا فما اقتراحات فنية من برشا فنانين يقدموا في هالمسرح متاع الرجل الواحد ولا المرأة الواحدة كيف كيف سلموا على وجهها دونك كانت حاجة مختلفة على خاطر ما نيش مستنسين لما كبيرة ساعة والفكرة العرض طويل مش مستنسين زاد العبيد يقعدوا في هذاك الكل كانت محلولة على الضيوف هيجا نبدأ من اللول من الكتيبة عزيز جاي حكي معاك فكرة عزيز اشنو قال لك من اللول
1: هو وقتها قعدت حكيت مع عزيز جاني عزيز اقترح لي قال لي صابر احنا نخدم حاجه مع بعضنا قلت له باهي شنو هي الفكره قال لي مازلنا ما انا ما نزلت بغيت نخمم مع بعضنا وقعدنا هكي نخم. وبعد جاني عزيز قال لي صابر راه جاتني فكرة، اش قولك كان نخدمو انا عندي دار حب نكراها وانتي سمسار باش تجيب لي الكري والكون الكري هما اللي زانفيتي. قلت له فكرة حلوة برشا.
0: صحيح.
1: اي بيه كيفاش؟ قلنا باش نعملوا مسلسل. قلت له في هذيك الفكره الاولى نتاع عزيز هي انه يحب يعمل سلسله مسرحيه. دونك بدينا في الفكره هكاك وبدينا راهو معناتها بطريقه معناتها سريعه، لانه اول ما معناتها ما كملنا كتبنا الحلقه الاولى ديريكت مو دخلنا في البرايف نتاع الحلقه نتاع الحلقه الاولى. اون باراليل انا في البرايف نكتبوا زاده شويه افكار الحلقه الثانيه. عرضنا الحلقه الاولى كنا نعرضوا سيكل في التياترو.
0: في التياترو
1: الجمعه اللي بعدها واللي بعدها تكون ديريكت مو الحلقه الثانيه.
0: الحلقه الثانيه
1: ما احنا نقعدوا نعرضوا في انتظار تحضر الحلقه الثانيه. والحلقه الثانيه ما تبطاش ما ماكسيموم جمعتين بين الحلقه والحلقه.
0: طموح المشروع
1: كان طموح الاخر. والحمد لله مشي بالقدا.
0: صحيح
1: مشي بالقدا. ما توليت العبيد طبع في مسلسل
0: مسلسل في المسرح تمشي
1: مسلسل
0: للمسرح
1: في المسرح
0: باش تتفرج في حلقه جديده
1: بالضبط. وحتى وحتى اللي عملنا شنيه مثلا وقتها من الاول قلنا به واللي ما جاش تفرج في الحلقه الاولى وحب يتفرج في الحلقه الثانيه كنا نعملوا اولا ساعة كل حلقه مستقله بذاتها.
0: صحيح.
1: لكن كنا نعملوا ريكاب فيديو ريكاب وقت عبد الحميد هو كان يصور بالكاميرا وكل شيء. دونك نعملوا ريكاب للي جاو باش يتفرجوا في الحلقه الثانيه على الحلقه الاولى، اللي جاي يتفرج في الحلقه الثالثه ريكاب الحلقه الاولى والثانيه. ما تحطوا لي زامبيتي خدمه كبيره
0: كبيره.
1: خدمه كبيره وروح بلع الجراره. ماذا كنا نخدموا بسرعه رهيبه معناتها وكانه ستاج بلوكي عندك من معناتها كل جمعه عندك كتابه برايف عرض كتابه برايف عرض كتابه الى ان شدت بعديك ثنيتها شدت
0: ثنيتها. كانت من الاول اون سيري خمسه حلقات
1: خمسه حلقات
0: خدمتوا من سته سوايع جمليه معناها مع
1: تقريبا
0: بعضها.
1: اي
0: سته سوايع وكان المخرج عبد
1: حتى اكثر. اي كان المخرج عزيز بتاع المسرحيه.
0: اي اللي هو كان يصور في السيغي عبد الحميد اللي هو ممثل معك.
1: اللي هو ممثل معنا.
0: احكي لي على لما طول الفكره تولدت منك انت وعزيز. جاب لك الفكره لقيتها باهيه باش تقدموا تخدموا فيها الا هالشخصيات هل باش يجيوا باش يعرضوا انهم يكريوا الدار ويكونوا دي بينوم العزيز.
1: والله احنا كنا كل مره نقعدوا ونخاموا في في في, في الشخصيه اللي باش نجيب. اغلب الشخصيات بالحال هو عزيز اللي بروبوز يحكي لي على الشخصيه. نحاول نشوفوا زاد الشخصيه كيفاش. ثم ساعات خاطر كنا نكتبوا احنا نكتبوا النص ونخموا في الفكره ونكتبوا النص وبعد نخموا في الشخصيه اللي باش تواتي النص هذاك. دوك كانت هكاك معناتها الحكايه. ثم شخصيات اللي دخلوا خرجوا ثم شخصيات اللي خممنا فيهم وبعد خممنا في شخصيات اخرين. دوك ثم معناتها حديث هذاك وحده حتى على الكاستينج والخدمه والباقي حتى في اختيار عزيز للشخصيات كانوا كلهم مناسبين معناتها للسيناريو
0: وللاحداث.
1: وي بالحق معناتها الشخصيات اختارهم بالكدا بالكدا معناتها حتى اللي جاي يتفرج في بنومي ما ثماش شخصيه تقول ضعيفه ولا شخصيه اقل من شخص. لا كل شخصيه باش تدخل باش تهز المسرحيه لفوق.
0: صحيح.
1: شخصيه من بعدها كيف كيف تهز من بعدها كيف كيف.
0: التشكيله صابر الحقيقه كلها تبارك الله معناها كلها ممثلين كونفيرمي ومحلهم ومسرحيين ونعرفوهم في التلفزه.
1: وحتى عندنا زاد مش مسرحيه عندنا مثلا فايبا مثلا اول مره يطلع في مسرحيه باريكزامبل.
0: صحيح. قولك في فايبا
1: كان
0: دي
1: في فايبا ممتاز وخليناه فايبا كما هو معناتها حتى في فوالا خليناه قيس معناتها كما هو في دنيته في المود نتاعو نتاع الموسيقى في هبلته في شيخته في الكاركتير نتاعو خاطر عنده كاركتير سبيسيال برشا.
0: تعرف صابر انا باش جيت تفرجت وقت اللي الفيديو الصغيره هذيك اللي هابطت انتيزينغ اللي فيه فايبا يدق على الباب. انا ذاك اللي جبني تفرجت اكزامبل المره الاولى. الممثلين الكل الحقيقه سامي معايا عبد الحميد بوشنير فاطمه صفر ياسمين الديميسي انت بون بيان سور عزيز فايبا زيد قول لي جهاد الشيرني
1: عندنا عصام عبسي محمد السويسي
0: عصام عياري
1: عبد الكريم البناني عصام العياري. دونك هذوما التشكيله
0: كيف جاب حذايا عزيز ما نعرفش اشهر التالي خمسه اشهر ولا اربع اشهر يمكن قلت له هاك الاتهام نحطها بين برشا أظفار هذيك متاع نخدم مع نفس الشلة.
1: أي.
0: قال لي إيه نخدم أنا مع نفس الشلة. أي. أنا عندي ثقة في قيمتهم الفنية نعرفهم أكثر نراهم في بلاصتهم والحقيقة ما فهميش عليش وما نراهوش اتهام. شنو رأيك أنت في اللي ياخذوها معناها عليش هذيك شلة مسكرة وعليش معنا مثلا ما عنديش فرصة باش نخدم جاوبني بعد ذكرت حاجه اخرى تنقول
1: لي. ايوه باي. اوكي باي ساهل شو انا ساعد ديجا كلمه يخدم اصحابه انا لاحظت الاتهام هذايا وقع اتهام عبد الحميد في المسلسلات ووقع اتهام عزيز في مسرحيه بينهم
0: وتتقاطع فيهم الزوز انت
1: وانا موجود في الزوز
0: موجود فيهم الزوز
1: اي ساعه اولا بالنسبه مثلا لعبد الحميد او حتى عزيز هذاك يقول لك انا معناتها يتهموا انه نخدم مع صحابي انا عمري ما راه فيها مشكله نخدم مع صحابي اعطيني مثلا وقتاش نرى مشكله كي نخدم مع صاحبي ما يسحقش اني نخدم معه كي نخدم مع صاحبي ماهوش بيرفورمون كي نخدم مع صاحبي ماهوش ريغورو في الخدمه نتاعو ماهوش ممثل باهي او ماهوش مخرج باهي او ماهوش سيناريست باهي وقتها نقول لك لا هنا دخلنا في سيستم لوبينغ وكي قاعدين ما تنعطلوا ممكن في عباد اخرى اللي هذيك بلاصتها الور كو لا مسرحيه بينومي ما ثماش شخصيه ماهيش هذيك بلاصتها ما ثمش شخصية احنا بينا حتى كي يغيب واحد ولا واحد ما نجموش نعوض لانه بالحق مكتوب الشيء على قياس الشخصية والممثل كذلك جات قمص الشخصية كيما نحن رينيها وكيما عزيز حبها تكون مع الشخصية
0: مدامو في بلاستو
1: ما ثمش حكاية صحيت وعبد الحميد كيف عبد الحميد وتواصل اتهام عبد الحميد حتى في رجوج اثنين او في رجوج واحد كذلك صحيح. اللي ما تجيب عبد الحميد ما نجيب ما توجوه راهو ممكن اول مره يقابلها ما يعرفهمش لكن مش يتفرج فيهم في المسرح شافهم وجاب شخصيات او جاب اشخاص وممثلين معناتها ممتازين جدا والله ممكن الغريب انه غيرهم ما جابهمش مثلا في او قاعدين نستعملوا ديما في نفس الوجوه هل هذه معناتها
0: انه ميريت انه يجيب في انه يكتشف
1: صحيح انه يكتشف وانه يجرب وانه يعطي فرص وانه يعرف لشكون يعطي الفرصه للصحاب
0: بعد كيف يوليوا صحاب سي تو ميو هذه حاجه
1: ان
0: بلس معناها باش نخدموا مع بعض
1: دونك هذه حكايه نجيبوا صحاب انا بيدي مثلا باش نعمل خدمه ولا باش نعمل كذا مسرحيه او فيلم او مسلسل ولا اي حاجه راني اكيد باش نعتمد على صحابي اللي عندي فيهم الثقه في الادوار هذيك مش لانه صاحب انا خدمت خدمات ما عيطش لصحابي فيهم عيط عبيد ما نعرفهمش نعرفهم فنيا لانه صاحبي ما نجمش يكون في الخدمه هذه
0: بي صابر حسب رايك هل يستعملوه الارغومون هذا علاش معناها معناها علاش علاش يقولوا والله خدم في صحابه وندرى شنو خاطر تقول انت ما يحب يروحوا في البلاصه هذيك معناها علاش يستعملوا اصلا كيفاش خرج هالارغومون معناها
1: ما نعرفش بالحق
0: خاطرنا بالحق كي نسمعها ما نراش فيها سب معناها
1: ماهيش سب
0: ماهيش انتقاد معناها
1: بالعكس هذا ممكن نجم نكون انسان بيان انتوري معناتها مخرج بيان انتوري سيناريست بيان انتوري دونك ما يلقاش اشكال كي باش في الكاستينغ نتاعو تبقى علاش يلقيه في الاتهام هذا اللي هو بالنسبه لينا كيما قلت لي حتى انت زاد نفس الفكره مش اتهام معناتها بالحق ما نعرفش علاش ما عنديش
0: الحقيقه هذايا ذكرني في حاجه اخرى في سؤال انا ما نحبذش نطرحه ما نطرحوش معناها نتاع ريت روحك في المسلسل هذاك
1: نطرحه عليا
0: فانا دور ريت روحك هذايا يلغي ولا يقلق يظهر لي وانت قولي صحيح ولا غلط المخرج حر شكون يختار معناها انا كيف نحط ممثل ما خدمش في العرض هذاك ونقول له انت وين ما خدمش في انت وين ريت روحك في العمل هذاك ولا لا معناها شنو انا جنتيميد المخرج بيه ما جابوش هو معناها فهمت المخرج حر فينا الما في انه يخدم مع اي حد في انه يعطي فرصه ولا ما يعطيش نجم انا نخدم كل عام عمل ونجيب نفس الممثل ولا نفس البطل
1: صحيح وشنو الاشكال اما المخرج راهو شو مهما يكون المخرج راهو حتى كيبدا مع صاحبه ولا مع قريبه ولا مع كذا ما نجمش ريسكي بخدمه
0: صحيح.
1: لانه ذاك فيها اسمه نجمش ريسكي بخدمه بقى سؤال انه تقول سمعته برشا مرات وين ترى راحك في المسلسل
0: ريتش روحك في المسلسل الفلاني
1: راهو اجابه راهو اي ممثل كيتفرج ديما يرى روحه لانه ممثل وانا حتى ما تبرش عباد اللي يسالوني متى مبتدئ إيه في المسرح ولا يحب يعمل المسرح ولا يقول لي انا راهو عندي لو دون وعندي الموهبه وكل شيء يقول له اسكو كي تتفرج انت في مسلسل ولا في مسرحيه ترى روحك في دور من الادوار كي يقول لي نرى روحي يقول له دونك عندك الدون دونك ترى روحك سكو عندك من داخل حاجه وترى اللي انت تنجم تقف على الروح اذا كان ما تراش روحك سكو لو دون نيكزيست با
0: جميل بي الرحله نتاع بينومي بعد ما شدت لمايونيز وخطفت معناها بالقدا وكل شيء انا هو العرض اللي فريمون حسسكم اللي انتم عملتوا خدمه كبيره واللي لازمكم معناها اللي هي باش تمشي ماشيه باهي معناها باش تعديوا بها سنين وانتم تعرضوا كل شيء انا هو العرض اللي كان اكسبسيونيل من الاول كان قادح باش تعرفوا اللي انتم المسرحيه هذه لازمكم تعطيوها وقتها الكل وجهدكم الكل
1: والله العروض الاولى الكل على خاطر احنا عملنا وقتها مسرحيه ومازلنا ما نعرفوش ردود الافعال نتاع الببليك ديما مول العابد كي يخدم مسرحيه حتى ولو تكون عجبته 1000% ديما يقعد شاكك قلت من تعرفش عليه الرياكسيون تاع البوبليك. فمن اول ما لقينا الرياكسيون تاع البوبليك ولقينا انه كل عرض نهبطوه نهبطوا الدات تاع العرض هذاك قبل نهار العرض ساعات بجمعه يفاوت ساكر. فقلنا احنا رانا امام خدمه مهمه جدا
0: صحيح.
1: بالحق امام خدمه مهمه جدا ويزلنا بالحق نتلاو بها ونعطيوها قيمتها والحمد لله. ما تنجم نقول لك انه عروض بينومي ملي بدينا رواه للعروض الاخيره للعرض باريس كي مشينا عملنا عرض في باريس كلهم سولد اوت معناتها كلها معناتها معبيه ديما قبل نهار العرض بايامات لان التجربه لقات استحسان الجمهور التشكيله كيف لقات استحسان الجمهور واللي يجي وحتى خدمه الكوم وخدمه الماركتينغ دوبوش اوريه مشى معنا بالقديه لانه اللي يجي يتفرج تعجبه على الاخر يخرج يحكيها لغيره وغيره يحكيها لغيره والاخر يجي يتفرج عندنا روع عباد واللي هو اصلا يمشيوا معنا مثلا عرض في صفاقس يمشي معنا كل صفاقس
0: يمشي يتفرج
1: سوسه يمشي يتفرج في سوسه ثم عباد ولات وكانها
0: او في
1: وكان في العائله نتاع
0: بي صابر علاش مسرحيه تكون هزت النجاح هذا كل لازمها تقف.
1: والله شو هذه معناتها موش بيد بيديان هذه بيد عزيز
0: تقولي مش من مشمولتي
1: مش مشمولتي لكن من طوى نراني فيك مش مشمولتي لكن شو أنا معاه زادة شو معاه إنه سام المسرحية خد مسرحية بالحق دورنا بها البلايس الكل دورنا بها البلايس الكل وعرضناها ما شاء الله معناتها عدد العروض ما نذكروش أما عدد كبير ياسر من العروض والحمد لله لقات استحسان الجمهور. أنا مع تنرى أنه ديما المسرحية ما نخليوهاش لين بعد سيت ولي ما عادش جهة الببليك لأنه بالتقريب الببليك الكل جاها وكل شيء دونك ممكن ذكاء من عزيز أنه يقول أنا المسرحية نحبها توفى أمبوتي وتوفى الفوق
0: وتوفى
1: في اللابوجي متاحة وهذا بيدو حتى اللي هو يعطيه محفز أنه خدم خدمة دامت 3 سنين خدمة نجحت نجاح باهر نجاح كبير ياسر نجحته بينومي دونك الفكرة هذه والإحساس هذه والإنرجي هذه يعاون برشا عزيز ويعاوننا حتى نحن كيفش نخدموا حاجة أخرى بعد نخدمها ونحن فخورين بالخدمة اللي خدمناها وبالنجاح اللي نجاح كان من أول عرض لآخر عرض دونك ممكن هذا ينجم يكون الفكر متاع عزيز اللي هو حاب يقول لأنه احنا تويكا 3 عروض الجاية وهما 3 عروض الاخرانيين مسرحية بينومي
0: دونك عندنا 18 تفضل فازي انا قلت نعاونك
1: 18 اوت عاون يا
0: 18 اوت في المهرجان الدولي
1: بهرجلة وبعد عندنا دودات اللي هما لو هذه عندك ترى
0: لا عاد 3 انا عندي
1: لا
0: 22
1: بالضبط
0: و23
1: عندنا نهار

0: بدا جاية
1: لا تو مازلنا ما حكيناش
0: تو
1: كملوا قاعدين اللي خاطر احنا بيد اللي موجودين زاد في فريق بينومي اللي عنده عروض في مهرجانات في مسرحيات في كذا دونك تلهينا في المهرجانات تو
0: نرجعوا تتلموا العروض
1: باش نرجعوا خاطر اسمع راهي اللمه هذيك وكانه واحد راهو في فسحه وكانه معناتها عيله الواحد يخدم وكل شيء ومن بعديك نعاودوا نتلقاو في الليل ونقعدوا نتعشوا بعضنا ونسهروا بعضنا دونك اللمه هذيك راهو بالحق حتى النفسانيين احنا تعاوننا وتساعدنا بعد التعب اللي
0: صحيح تتلموا وترجعوا لكلكم تتلموا في بينومي. خلينا نسلموا على عزيز جبيلي المخرج نتاع بينومي اس بلس 1 اللي هو توا في لوكارنو في سويسرا مهرجان السينمائي على خاطر باش تكون لا بروميير نتاع فيلم بكما لعبد الحميد بوشناق اكزاكتومون معاهم حمزه زيد انا راني كلمتكم الكل باش نعرف شنو باش نعمل معاهم حمزه بوشناق كيف كيف بكما الفيلم الجديد لعبد الحميد بوشناق فيلم رعب
1: اي فيلم رعب انا مزلت ما تفرجتش مازال ما تعرضش في تونس
0: حمزه جا لهنا نعرف مازال ما تعرض حمزه جا لهنا وقال لي فات الرعب بشويه
1: أيوة.
0: مره هذيا كثر لها عبد الحميد الحقيقه نستناو بالطبيعه العمل هذيا ونشوفوه لهنا ان شاء الله ونستناو يكون فما عروض اخرى لبابا نويل ونستناو بينومي تكمل اون بوتي ميرسي سي محمد صابر الوسليتي
1: عايشك ربي يفضلك ريم عايشك ونرحبوا بالجمهور في الرقصه الاخيره هذه نتاعنا نستناوهم يكونوا زاد باعداد وفيره كما كانوا ديما دونك هذه نقولوا نحن العروض الاخيره نتاع بينومي حلمه حلمناها مع بعضنا حلمه عشناها مع بعضنا عشناها مع الجمهور زاده نحبوا زاده الجمهور يعيش معنا زاده الاختتام نتاع الحلمه هذه ونحبوا نكملوها زاده مع جمهورنا اللي بدا معنا
0: يعطيك الصحه محمد صابر الوسليتي ميرسي بوكو زميلي محمد صابر الوسليتي شكرا لكم انتم الكل اللي تبعتونا لتوا حتى للسبعه هذه كانت فان تايم لليوم ان شاء الله نكملوا نتقابلوا غدوه نكملوا مع بعضنا الاسبوع ما تنساوش باش تسمعوا الاخبار على راس الساعه وباش تكملوا مع برامج دي وانا فاهم غدوه ان شاء الله نعاود نقابلكم في نفس التوقيت في لامان وباي باي
2: فان تايم المزيكا نون ستوب على ديوانا فام

0: راديو نفا تسمعونا في صفاقس على الفريكونس نفا ديوان اف ام عسلامة
1: ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام. نحب نوصل النداء
1: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس
4: على 91.2
0: تونس
4: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
4: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة ديوان اف ام عسلمة. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة في الفترة المتراوحة من النصف الثاني من جويلية الماضي وبداية أوت الجاري. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. انطلاق واستغلال المركز الوسيط للصحة العمومية بمعتمدية الحريرية بولاية تونس في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة والحد من مشقة التنقل خاصة بالنسبة للعائلات وكبار السن والأطفال وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس. إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسالك ريفية بمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة بطول 3.4 كيلومتر وبكلفة جملية تقدر ب 1.28 مليون دينار. وقد حددت مدة الإنجاز ب 150 يوما، حيث يندرج المشروع ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة وفق بلاغ صادر عن ولاية قفصة. إلى الشأن الدولي، إصابة عدد من الأشخاص اليوم إثر سلسلة غارات وتفجيرات نفذها جيش الاحتلال في مناطق بجنوب لبنان. الناطق باسم الخارجية الباكستانية يقول أن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض. ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 17 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في وقت تراجعت فيه مخزونات البنزين وفق ما أفادت به بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق بعد قليل مع محمد القرقني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للحد، من الصباح حتى للعشرة متاع الليل بتبيع رونديفو حفظتو استنستو بيه ديجا. وين تلقاو الموسيقى، وين تلقاو البلاي ليست اللي تونسكم في ثنيتكم، تونسكم في سهريتكم، تونسكم في لمتكم سيغمون. هذاك علاش نقولكم خليكم معنا برانشي ثلاثة سوايع ان شاء الله يتعديو معاكم خفيف وبرشا برشا برشا موسيقى. سلام عليك صبري البعزيزي السيد المخرج، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. كيما العادة لي ديبي متاعنا يكونوا توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش اسمه آدم يا حلو.

جوزيف عطية، The Police، بيسان اسماعيل، The Black Eyed Peas، أمير عيد، هذوما الكل باش تلقاهم شوية آخر في Road Trip. تو سويت باش خليكم مع مساري Rush the Floor. هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بوني كود، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: مش عايز منه حاجة. الناس بتجري حافظة ماشية ورا الباقي. العالم كله كداب أكتر من الخواجة. مش مهم مش مهتم لسه مش لاقي الحل اللي صحيني. المهم
1: أمير عيد يقول لكم الطريق قدامي وانتم الطريق قدامكم. إن شاء الله طريق سلام الكل مستمعي دي وأنا فاهم. سلام عليكم الناس الكل, مرحبا بكم, انتم تسمعوا في نايت كلوب.

كنوا عاملين بانكيج ومعنا بالموسيقى ان شاء الله تكونوا شيخين ان شاء الله تكونوا زاد هكا متفرهدين ديجا ما نعرفش الطقس نتخيل به ما هوش سخونه برشا توا في العشيه مش ما فماش عجاج دونك فرصه واحد يمشي يخرج اذا كان عندكم برشا ما حوستوش مشيو عملوا قيوة مشيو عملوا دوليشة مشيو عملوا خرجه مع الاصحاب اي حاجه خرجوا للشط تمشيو انا ديما ذاك شنو نقول حتى ولو سخانه خرجوا تفرهدوا شويه كوميم صيف شهرين صيف ضيف ان شاء الله يتعدى بالخير ان توكا هو سنة مخرجوا مخشبنا بالقسان الذوى خاطر اليوم زاد فما بعض المناطق اللي قص فيها في صفاقس ديجا ما نعرفش اسكو الولايات الاخرى لو ميم ولا لا مي قص زاد في صفاقس في بعض المناطق ما نعرفوش علاش نتخيل فماش كونسوماسيون نتاع البيك اللي يحكيوا عليها العاده استيك مش نقولوا لها وضح باهي هاي وضحت اوكي انت عدي واي خان نمشيو للموسيقى خان نبدلوا ساعه بساعه اخرى من امير عيد والجو جديد والجو هذاك الكل انا مش نقول لكم نرجع بيكم الموسيقى قديمه دايركتومون نمشيو مع بعضنا الكاسيت

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: مش نلقاه بعد شوية عمرو دياب، مش نلقاه زاد إليسا في يطلب أتمنى، مش نلقاه راغب علامة في سهرون الليل، طلال سلامة في رضا الله ورضينيك، محلها الموسيقى اللي نموت عليها برشا. اتوسويت مش نخليكم حسنة إلي جيبسي في يلا بينا يلا، هذه الموسيقى متاعنا. الأخبار شوية آخر تكون مع بهيرة العوجي، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، عملوا بون كيف مع الموسيقى، احنا رجعنا معكم في نايت كلوب.

0: في نايت كلوب. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مشاهدي

0: كمينة ديوان اف ام عسلمة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من 20 أوت الجاري، وذلك بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين للمؤسسات التعليمية بولايات الشمال. أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية بالتجارة للتجارة بنابل تتمكن بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل من حجز 5427 قارورة ماء معدني حجزا فعليا من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل والتفريط في كميات منها إلى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط أو ما يعرف بدوارجية، وفق المدير الجهوي للتجارة بنابل سهام المبروك، مضيفة في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن هذه الممارسات المخلة بالقانون تسببت في ترفيع غير مبرر في سعر المياه المعدنية وإحداث تداخل في مسلك التوزيع ما نتج عنه إرباك النسق العادي للتوزيع. ولاية نابل تنطلق في الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أوت الجاري في رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق المآوي، وتدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة، وذلك خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. إلى الشأن الدولي، مصدر إيراني يقول أنه لم تؤدي مناقشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران لم يكن للاتفاق تاريخ بدء، وبهذا لا يوجد ما يمكن تمديده. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول خلال زيارته لجنوب لبنان عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. رئيس وزراء العراق يؤكد الالتزام بأنهاء مهام التحالف الدولي في بلاده نهاية سبتمبر القادم. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبور، أجمل تحيات باهرة عوجي في أمان الله.
1: فقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر
2: الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديوان اف ام، صوتكم
2: ديوان اف ام. فلاش سبور،
4: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالترجي التونسي، واليوم وصل إلى تونس اللاعب الفرنسي المغربي عماد فراج من أجل إتمام تعاقده مع نادي باب سويقة. عماد فراج من المنتظر أنه يمضي العقد مع الترجي يتواصل لغاية جوان 2029. واصلين ديما على الترجي، رسميا رفع عقوبة منع من الانتدابات حسب آخر تحيين لموقع الفيفا. الترجي بإمكانه الآن تسجيل كل منتدبيه الجدد، وثلاثة فرق تونسية مازالت ممنوعة من الانتداب حسب موقع الفيفا. نحكي على النجم الساحلي، الاتحاد المنستيري، والأولمبي البيجي. لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت عن غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة والبالغ قيمتها 500,000 دينار. بن عزيزة وافق في وقت سابق على الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات، لكن إدارة النجم تمكنت اليوم من خلاص بقية مستحقاته والمقدرة ب 200,000 دينار وغلق الملف بصفة نهائية. المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري التحق رسميا بمواطنه في راس بالعربي في نادي حتى الرياضي الإماراتي. الجزيري صاحب 33 سنة خاض تجربة في البطولة المصرية، تواصلت لعدة مواسم في فريقي الزمالك والمقاولون العرب. الأولمبي البيجي واجه غدوة نادي صفاقسي في مباراة ودية باش تلعب على أرضية ملعب بوجمع الكميتي في باجة. المباراة غدوة الخميس 13 أوت انطلاقا من الأربعة متاع العشية، مباراة باش تكون دون حضور الجمهور. الختام بالسباحة، رسميا غياب أيوب الحفناوي عن الألعاب المتوسطية تارنتو الإيطالية 2026. المنتخب التونسي للسباحة باش يشارك رسميا بأربع سباحين، نحكيو على أحمد الجوادي، ياسين بن عباس، جميلة بولك باش، وحبيبة بالغيث. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديونا فام.net. بعد شوية يرجع لكم محمد القرقني في النيت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. هذه ديجا ساعتنا الثانية لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني القديمة الأوكسيدونتال ونرجع بكم البيلبورد عام 2003 تو سويت أولديز أولديز في أولديز الليلة. نبدأ مع المرتبة 65 الغنية متاع كاونتري موزيكا بنينة برشا. نحكيه على موزيكا اللي كي تسمعها تعرف ديريكت مون داخل في جو متاع فاكونس متاع شمس متاع بحر. واحد يقول يا أخي علاش نستناو للخمسة متاع العشية باش نرتاح بون البر فينا المو. واحد يقول زاد علاش نستناو للساعتين ولا الماضي ساعة باش الواحد يكمل الخدمة. لا نجمو نخرج قبل. هي هذا يتشجع على بون تونسية الغنية في الأصل. بالضبط الحكاية اسمها It's 5 o'clock somewhere. التعاون بين زوز أسماء كبار في موسيقى الكاونتري الأمريكية. نحكيو على ألان جاكسون ونحكيو على جيمي بافيت. الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبوم اسمه ألان جاكسون Greatest Hits. الفكرة متاحة بسيطة برشا وممتعة. الرجل تعب من الخدمة والروتين وقرر أنه يعمل بريك وإذا حد سأله يقوله علاش خرجت بكري معناه من الخدمة يقوله It's 5 o'clock somewhere. تنجم تكون الخمسة متاع العشاء في بلاصة سامي في العالم. دونك انت كيف كيف زاد كانك مواطن تونسي تنجم تخرج 9 ل 10 بطبيعتكم تخرج ل 9 ل 10 يبقى كان سالك حد قولوا تنجم تكون الساعتين تاع العشيه في بلاصه ما في العالم. الغنيه تعمل في ميلانج بين الكاونتري تاع ألان جاكسون والايلاند فايب والتروبيكال اللي كان معروف بها بجيمي بافيت. والنتيجه تراك فيها احساس نتاع عطله نتاع شط نتاع كوكتيل نتاع صحاب ونتاع عرفت هذيك المقوله خلي الدنيا تمشي وحدها كيما هي. التعاون هذا كان نجح برشا. الغنيه وصلت للمركز الاول في البيلبورد هوت كاونتري سونجز وربحت الجرامي اووردز عام 2004 في فئه البيست كاونتري سونج كولابوريشن. اما جيمي بافيت اللي كان معروف بثقافه مارغريتا في مارغريتا فيل فوالا وغني البحر وغني الجو هذيك نتاع لي كوكتيل نتاع النخل نتاع الموندو هذيك الكل. دونك هذيك علاش التامبر هذيا مش لقاها سيغمون موجوده في الموسيقى هذيا.

0: then you won't ever have to search these streets for affection. I got you.
1: في المرتبة 64 نلقاو موسيقى غامبية بوب اسمها My Love Is Like Woo. هكا وو يعني عم نحكيو على مية. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبومها Modering وكانت من أبرز سينجل في مسيرتها. مية لهنا وقتها كانت من الأسماء النسائية المهمة في الغامبي, خاصة بعد نجاح أغاني كيما Case of the X. في My Love Is Like Woo تغني على الحب والجاذبية بطريقة playful وثقة برشا. هي تحكي على حبها وكأنه حاجة استثنائية لدرجة أنه الشخص الآخر ما يلقاش حتى الكلمات المناسبة باش يوصف الإحساس. ومن هنا جات الكلمة متاع وو في التيتر متاع الموسيقى. موسيقى الغنية فيها بيت متاع غنبي مع توش بوب ومع إلكترو فايب خفيفة شوية, تخليها مناسبة للراديو للدانس فلور في, في, في, في نفس الوقت. والميوزيك فيديو كان زاد ركز على الصورة الجريئة والأنيقة متاع مية اللي كانت وقتها تحاول تثبت روحها كفنانة عندها ستيل وعندها شخصية مستقلة. الغنية نجحت وصلت للتوب 20 في البيلبورد وولات واحدة من الأغاني اللي تمثل صوت الغنبي النسائي في بداية الألفينات.

نمشيو للمرتبة 63. وإذا نحكيو على الهيبوب متاع بداية الألفينات، فما غاني ما كانتش مجرد إيت وكهو، أما كانت بمثابة أعلان على ولادة نجم جديد. وان كاستا، الموسيقى اللي قاعدين نسمعوا فيها توا متاع 50 سنت هي واحدة من الغاني هذوما. الغنية خرجت عام 2002 ضمن الساوند تراك متاع فيلم 8 مايل قبل ما يهبط الألبوم الشهير متاع 50 سنت اسمه جيت ريتش أور داي تراينغ. الموسيقى اللي الألبوم اللي خرج عام 2003 في الوقت ذاك، ووقتها 50 سنت كان داخل بقوة في عالم الراب، خاصة بعد ما شد انتباه متاع إمينيم ودكتور دري. العنوان وان كاستا هو معناها بالدارجة، باللهجة الدارجة بتاعهم هما، و 50 سنت يستعملوا باش يتهكم على أشخاص يدعيوا أنهم جانجاسترز، معناها رجال عصابات وعايشين حياة الشوارع وجو هذيك، أما في الحقيقة ما عندهمش الحديث هذي الكل ولا التجربة اللي يحكيوا عليها. فينالمون يحب يقول ناس فشلامة، سامحوني في الكلمة معناها، ولهنا تظهر شخصية 50 سنت بارد واثق ساخر وما يخافش أنه يواجه الخصوم متاعه بالكلام. البيت بسيط برشا وكويل وكمتاع الغنية سهل يتكابتا، وهذا اللي ساهم برشا في النجاح متاعها. الغنية كانت مهمة في مسيرته خاطر جات في الفترة اللي كان فيها بصدد التحضير للألبوم الكبير كما حكيت لكم، ومن بعد أشهر قليلة 50 سنت باش يسيطر على الليبوب بأغاني كما أندا كلوب وكما 21 questions اللي بعد مش نلقاهم ديجا في البيلبورد هذايا هما في المراتب.

من اول نوتة بتاع جيتار تحسها تدخل القلب الموزيكا, واسمها Here with Without You بتاع Three Doors Down. هي واحدة من الكلاسيك بتاع الروك في بداية الالفينات. موزيكا خرجت عام 2003 ضمن الالبوم الثاني للفرقة اسمه Away From The Sun, وكانت من انجح اغانيهم واكثرها شهرة. Here Without You تحكي على البعد, على الاشتياق, زادة شخص بعيد على الانسان اللي يحبه. يمكن المسافة والظروف فرقتهم, اما رغم البعد الشخص ذا مازال حاضر في مخه وفي قلبه. ولهنا يجي العنوان Here Without You, انت مش لهنا اما حضورك مازال موجود. الغنية تتميز بالجيتار الاكوستيك في لي ديبو, ومن بعد تدخل الجيتار الالكتريك والدرامز بطريقة تدريجية من غير ما تضيع على الجانب العاطفي. صوت برادا ارنولد يعطي احساس صادق برشا, وكأنه يحكي مباشرة على التجربة الشخصية. المزيان في الغنية انه ما تحكيش فقط على علاقة عاطفية, تنجم تتفهم زادة كغنية على اي شخص غالي عليك وهو بعيد, حبيب, صديق, ولا حتى فرد من العائلة. فينالمون Here Without You حققت نجاح عالمي كبير برشا, وصلت للمركز الخامس في البيلبورد, وليت واحدة من أشهر أغاني الثري دورز داون, ومازلت حتى لليوم حاضرة بقوة في البلايليست متاع ليزاني 2000. وفينالمون الفرقة كانوا معروفين برشا بالبوست جرانج وبالالترناتيف روك, ونجحوا برشا في تقديم روك قوي أما في نفس الوقت قريب من البوب واللي غاديوه.

بالنسبة للغني الأمريكي هذا شريكة بيجي باو هذيك هي شنو هي الكلمة شنو معناتها ما تعرفش فينالمون نحكيو على جو لي غامبي ولي بوب نتاع 2003 وغنية خلت الفايب نتاعها فينالمون اسمها توي تونغ نتاع إيركيلي واحدة من الغني اللي خلت الفايب وخلت الناس تقول شنو هي الكلمة فينالمون ما عندها حتى معنى ولكن الكلمة هي اللي خلت فوالا تعمل البوز في الوقت هذاك الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم اسمه تشوكليت فاكتوري وكانت من أبرز لي سينجول في الألبوم والتايتل نفسه عبارة اخترعها إيركيلي وهي جزء من الأسلوب الغريب والكاتشي اللي كان معروف به في الوقت ذاك موسيقيا تجمع بين الساول لغامبي والي بوب مع بيت سريع وغروف واضح برشا وتعطي جو متاع بارتي متاع دانس فلور والهوك متاعها مبني على العبارة الغريبة اللي تخليك تفكر الغنية حتى بعد ما توفى التراك فينا الموش نوع معناهم إيركيلي كان وقتها من أشهر الأسماء في عالم لغامبي خاصة بعد نجاحات كبيرة في التسعينات وبداية الألفينات وكان معروف بقدرته على الإنتاج والكتابة والأداء وتقديم أغاني تجمع بين لغامبي البوب والي بوب والموسيقى ذي بديت هي أقرب الغنية متاع بارتي متاع فلورت أكثر من كونها غنية عاطفية ديب من البرودكشن الريتم الفوكالز يخليها تمثل برشا صوت لغامبي الكوميرسيال في الفترة ذيك وكانت برمي التوب توب 20 ولا في البيلبورد ومن بعد دونك وليت واحدة من الأغاني القوية في المينستريم

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: انت فين والحب فين؟ كلمة يمكن نقولها ولينا حتى في كلامنا في الدرجة، ولكن هي غنية لأم كلثوم حلوة برشا. الموسيقى هذية هي من غنية حبي ايها انتوكا، مش تسمعوا بصوت فضل شاكر، ومش تسمعوا زيادة من عنده العيون السود بعد شوية. هذه الموسيقى متانا عملوا بونكي، فاحنا رجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم صوت كوم.
1: ديوان فم عسلامة
2: عسلامة. ديوان فم أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وحنا جوكم نحبكم برشا. ديوان فم
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فم نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106.
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية في صيف 2026 يشير للتدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك لحدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل متفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. وتتمثل أبرز أنواع النفايات التي تم جمعها بالشواطئ في المواد البلاستيكية والقواريد.

وفواضل الأكل. ارتفاع المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بنسبة 9.9% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الفلاحية والغذائية وقيمة مبيعات زيت الزيتون وارتفاع صادرات المواد المكررة. في المقابل شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته وفي قطاع النسيج والملابس والجلود حسب المعهد الوطني للإحصاء. كما بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2026 70.4% من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وانخفضت مع اليونان وبلغاريا. إلى الشأن الدولي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران يقول أن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام رسميا وأحل محلها السجن المؤبد، ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصار قرار الإلغاء بالتاريخي. وإيران تقول إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى قبول شروطهم. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.

زائد الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.

0: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, إن شاء الله شيخين زادة بالموزيكا. ونقول لكم مازلت ما وفيتش الموزيكا ومازلت برشا برشا برشا موزيكا, هذاك علاش ديراكتومون كيما كل نهار أربعة يكون الرونديفو مع فوفا ويكون الرونديفو مع الاي اي فيرجن, وين نلقاو الأغاني اللي معمولة بالاي اي واللي ولات طاغية طاغية كيلك سوا في لي بلاتفورم في اليوتيوب في لي راديو كل شيء, دونك توا ولا بالاي اي, دونك هذاك علاش نعملوا دوريشة مزيانة برشا مع اي اي فيرجن.
1: نايت كلاب سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن. بلاي هيت اي فيرجن. الغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة بفضل الاي اي, ولينا نلقاو برشا اغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة والا بتوزيع جديد يجمع ما بين الاوريونتال والاوكسيدونتال, وهذا اللي يبين للموسيقى تقعد ديما لغة عالمية موحدة. ورغم انه الاصل يبقى هو الاصل, لكن اش قولكم نسمعوا اغانينا اللي نحبوهم على طريقة الاي اي, وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

تملي معك وواحدة من روائع الخالدة اللي غنيها عمرو دياب، ومهما تعديت عليها سنين تبقى ديما غنية محبوبة وقريبة من القلب. غنية عندها أكثر من 26 سنة، صدرت تحديدا عام 2000 وتحولت للهيت نمبر 1. تملي معك كلمات أحمد علي موسى، ألحان شريف تاج، توزيع طارق مدكور، وتم تصنيف الغنية في وسائل الإعلام العالمية كواحدة من أفضل أغاني البوب العربي في القرن 21، وتم ترجمتها لبرشا لغات. لكن الليلة باش نسمعوها على طريقة الذكاء الاصطناعي. تملي معك AI version.

الليمو هكا غنى عمرو دياب في 2018 في ألبومه كل حياتي، غنية نجحت برشا وفاتت 100 مليون مشاهدة سور يوتيوب. يتعلموا كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي. ومن المفارقات أنه عمرو دياب ما كانش مقتنع بها وما حبش يغنيها في الأول، لكن من بعد طرحها نجحت وكسرت الدنيا حرفيا. وفما حتى فنانة إسبانية خذتها وترجمتها وغنيتها باللغة الإسبانية. وتوا نخليكم تسمعوا يتعلموا ريميكس عربي إسباني AI version.

صبري عليك طال واحتار فيك أمري، كلمات للشاعر سعيد الشباني، وفما حتى اللي ينسبهم العمر الصبان، لكن الألحان والتوزيع الحميد الشاعري. غنية غنيتها الفنانة الرحلة رجاب المليح عام 1992، ولليوم الغنية هذه محبوبة وخالدة، وكانت لمسة حميد الشاعري فيها مختلفة وخليتها تتحول الهيت بامتياز وتطبع مسيرتها الفنية. صبري عليك طال، أي فيرجن.

بين الناس، واحدة من أحلى ما غنى أحمد الشريف نجم ستار أكاديمي في البدايات. بين الناس صدرت عام 2005 وتحولت الهيت السيزون، كلمات نزار فرانسيس وسمير صفيف، الثنائي اللي كل غنية يحطوا عليها يديهم تتحول الهيت. بين الناس أي فيرجن.

2005 ظهرت فنانة لبنانية نجحت باش تلفت الانتباه وتفك بلاصتها في الساحة الفنية قبل ما تختار انها تختفي من بعد. باسمة هكا عرفها الجمهور، ومن بين احلى مغنات شو عبالي، واللي تعاملت فيها مع اقوى وانجح ثلاثي في الالحان والكلمات والتوزيع، نحكيو على نزار فرانسيس، سمير صفير وطارق مدكور. شو عبالي باسمة اي اي فيرجن.

0: وبالي.
1: أماني الغنية اللي تحولت الأهم محطة في مسيرة ديانا حداد، غنية صدرت عام 1997 نجحت نجاح خرافي، زادها توزيع بودي نعوم ولحن جورج ماردي روسيان أكثر إبداع فضل الميكس اللي عملوه بين الإيقاع التركي والعربي. وكلمة أماني كانت مميزة، والشاعر صفوح شغالة اختار كلمة غريبة شوية يقصد بها أمان كيف ما اللي نقولوها أحنا، زادها كما الشعوب العربية، لكن ضربت وكانت الهيت بامتياز. أماني AI version.

مازالت الأعمال والنجاحات متواصلة للفنانين والفنانات على طريقة الAI، لكن كان هذا كل شيء لليوم في Play Hits AI Version. تابعوني ديما في Night Club كل مرة تلقاو أقوى Play Hits by فوفا. Play Hits, all hits, all the time. Bye bye. Play Hits AI Version. سهريتنا مازالت متواصلة.

0: في نايت كلوب. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز والعشرة ديوان اف ام عسلمة. العجز التجاري يبلغ 14,957.6 مليون دينار إلى موفى جويليا الماضي مقابل 119,004.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ذلك إلى العجز المسجل في مجموعات مواد الطاقة وعجز المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية، في المقابل سجلت المواد الغذائية فائضا. ارتفاع المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بنسبة 9.9% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الفلاحية والغذائية وقيمة مبيعات زيت الزيتون وارتفاع صادرات المواد المكررة. في المقابل شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته وفي قطاع النسيج والملابس والجلود حسب المعهد الوطني للإحصاء. جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تتداول في أسباب تعطل بعض المشاريع العمومية وكيفية تجاوزها بما يمكن من تسريع الأشغال واستكمالها في الأجال المحددة. ونظرت الجلسة في الإشكاليات المتعلقة بإنجاز مشاريع بناء جسر على قناة لنقل مياه الشمال على مستوى منطقة الجيارة وتزويد تقسيم لحناية 1 و2 بالماء الصالح للشرب ومشروع بناء فضاء المرأة والأسرة بحي النور الكبارية، وكذلك مشروع بناء سور دار الثقافة بحي 20 مارس بسيد حسين ومشروعي بناء وتهيئة دار الشباب بالمركب الرياضي بحلق الواد. وتشدد اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لفض الإشكاليات خاصة منها العقارية التي حالت دون تنفيذ واستكمال تلك المشاريع.

0: الإنسانية وتحقيق نتائج ملموسة وناجعة في الغرض. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجري مع قائد الجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر بمدينة بنغازي مشاورات موسعة بشأن الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر القادم، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولية. جنوح ناقلة روسية يتسبب بتلوث نفطي واسع قبالة سواحل عمان لتصل إلى 400 كيلومتر مربع. نهاية الموجز الإخباري، نذر الآن فلاش سبور في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور،
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالترجي الرياضي التونسي، واليوم وصل الى تونس اللاعب الفرنسي المغربي عماد فراج من اجل اتمام تعاقده مع نادي باب سويقه. عماد فراج من المنتظر انه يمضي العقد مع الترجي الرياضي التونسي يتواصل الى غايه جوان 2029. مواصلين مع الترجي اللي رسميا رفع عقوبه المنع من الانتدابات حسب اخر تحيين لموقع الفيفا. الترجي بامكانه الان تسجيل كل منتدى به الجدد، وثلاثة فرق تونسية ما زالت ممنوعة من الانتداب حسب موقع الفيفا. نحكي على النجم الساحلي، الاتحاد المنستيري والأولمبي البيجي. لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت عن غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة والبالغ قيمتها 500,000 دينار. بن عزيزة وافق في وقت سابق على الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات، لكن إدارة النجم تمكنت اليوم من خلاص بقية مستحقاته والمقدرة ب 200,000 دينار وغلق الملف بصفة نهائية. المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري التحق رسميا بمواطنه في راس بالعربي في نادي حتى الرياضي الإماراتي. الجزيري صاحب 33 سنة خاض تجربة في البطولة المصرية، تواصلت لعدة مواسم في فريقي الزمالك والمقاولون العرب المصري. الأولمبي البيجي واجه غدوة نادي صفاقسي في مباراة ودية باش تتلعب على أرضية ملعب بوجمع الكميتي في باجا. المباراة غدوة الخميس 13 وتنطلق من الأربعة متاع العشية وباش تكون دون حضور جمهور. الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة من المنتظر أنه غدوة تجتمع مع المدرب يوسف المويبي، وفي صورة الاتفاق على كل التفاصيل فإنه المويبي باش يكون هو المدرب القادم للفريق خلفا لمحمد علي نفخة. رسميا غياب أيوب الحفناوي عن الألعاب المتوسطية تارنتو الإيطالية 2026. المنتخب التونسي للسباحة باش يشارك رسميا بأربعة سباحين، نحكي على أحمد الجوادي، ياسين بن عباس، جميلة بولكباش وحبيبة بالغيد. الختام بالكرة في الأوروبا، باريس سان جيرمان يتوج رسميا بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا هدفين مقابل هدف، سجل البي اس جي كل من خفيشة كفارتسخيليا وديزيري دوي، في حين سجل لأستون فيلا المهاجم براين ماتجو واللي أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ السوبر بعمر 17 سنة. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان FM.

0: Non-stop music.
1: Non-stop. Aïe.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: Diwana FM, صوتكم.
1: Diwana FM, Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان FM عسلمة. الباحث في علم المناخ والخبير في تقسيط يونس عامر بحبة يتوقع عودة نشاط السحب الرعدية بصفة شبه يومية بداية من 15 أوت الجاري لغاية 22 من الشهر ذاته، لافتا إلى إمكانية نزول أمطار غزيرة محليا تتراوح بين 20 و 40 مليمتر في وقت وجيز، وفق ما صرح به لبرنامج منك نسمع للديوان FM.
3: بالنسبة لحالات عدم الاستقرار هي أولا بتكون بصفة شبه يومية، يعني براتيكمون الفترة كي متاع 15 إلى غاية بداية العشرية على الأقل السالفة مع 20-21-22 المطر بتكون بصفة يومية تقريبا كل يوم باش نسجلوا نشاط رعدي. عموما الأمطار تكون غزيرة أما في وقت وجيز، مش بالضرورة باش تكون في كل يوم غزيرة، تنجم يكون أمطار ضعيفة في بعض الأحيان أو متوسطة، ولكن في بعض الأحيان نجم نسجلوا يعني نشاط رعدي مهم وتكون أمطار غزيرة في وقت وجيز، يعني نجم مثلا نسجلوا كل يوم من 1 إلى 5 10 مليمتر، كما نجم في بعض الأيام في مطرة واحدة معناتها في عشية من العشيات نجم نسجلوا حتى 20-30 مليمتر.
2: وزارة الفلاحة تفيد بأنه تقرر اعتماد يوم 5 أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار، وسيمثل هذا اليوم موعدا سنويا لتقييم الجاهزية ومراجعة خطة التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تفيد بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن. وكالة بلومبيرغ تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري أفلس إيران تماما، مضيفا أن لدى ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة. الخارجية الأمريكية تقول إن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد سلام وأمن البلدين. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز ومنتصف الليل ديوان اف ام عسلمة. مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام لنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، ويقرر الإبقاء على شركة تونس الطرقات للسيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال طريق السيارة بالنسبة لجزء حمام لنف مساكن، وإبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة بما يضمن الجاهزية لاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها. ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد ضرورة التسريع في استكمال أشغال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجل التعاقدية. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة في الفترة المتراوحة من النصف الثاني من جويلية الماضي وبداية أوت الجاري. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الاجتماعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات. وزارة التربية تنشر نتائج نهائية لمناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بعنوان السنة الدراسية القادمة. إلى الشأن الدولي، منظمة أوبك تزيد من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بوقع 200 ألف برميل يوميا ليصبح عند 580 ألف برميل يوميا، بينما رفعت تقديراتها لنمو الطلب في عام 2027 بوقع 220 ألف برميل يوميا. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: ديوان اف ام
2: تبع الموسيقى.